الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في رحاب قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب، حيث انتهينا في اللقاء الماضي من المسألة السابعة في الآية، ونواصل تناولنا للمسائل الأخرى بمشيئة الله. ففي قول الله تعالى: فإن أحصرتم، في تحقيق جواب الشرط وظاهره في قوله: فما استيسر من الهدي، بهذا قال أشهب في كتاب محمد عن مالك، وروى ابن القاسم أنه لا هدي عليه، وذلك لأنه لم يكن منه تفريط، وإنما الهدي على ذوي التفريط، وهذا ضعيف من وجهين:

أما أحدهما أن الله تعالى قال فما استيسر من الهدي، فهو ترك لظاهر القرآن وتعلق بالمعنى. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ومن يقول إن ظاهر القرآن لا كلام فيه، فإن المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الهدي واجبا مع التفريط ومع عدمه، أن يجعله عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا. ومن علماء المالكية وهو ابن القاسم من قرر أن الذي عليه الهدي من أحصر بمرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي. وقال أبو حنيفة يتحلل بالمرض من موضعه، وهذا ضعيف من وجهين. فأما أحدهما فهو أنه لا معنى للآية ولا حصر للعدو أو الحصر مطلقا، فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرط؟ أما أنه رجع إلى بعضه فإنه كان جائزا بدليل كما قرره علماء المالكية. أما المسألة التاسعة في هذه الآية والتي قرر فيها العلماء 72 مسألة، ففي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال ابن عمر رضي الله عنه خرجنا معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بيننا وبين البيت، فنحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه. وفي المسألة التاسعة في هذه الآية فتتصل بأن الحاج أو المعتمر إن قدم الحلق على النحر لم يكن مسيئا، وذلك لما روى الآئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. أما المسألة 11 في هذه الآية من مسائل الأحكام فهي أن الحلاق نسك مقصود، وقال الشافعي عنه إنه إلقاء تفث، ومعنى التفث في المناسك الشعث وما كان منه من نحو قص الأظفار. وقد قرر من قال إنه نسك مقصود أن الله تعالى ذكره ورتبه على نسك، وأيضا فإن في الصحيح ممدوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وبالنسبة للمسألة 12 فتتصل بتأكيد معنى قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقد سبق البيان بأن أحصرتم بمعنى منعتم، فإن كان المنع بعدو ففيه نزلت الآية، وقد سبق بيان ذلك، وهو يحل في موضعه ويحلق رأسه وينحر هديا إن كان معه أو يستأنف هديا، وإن كان المنع بمرض لم يحله عند علماء المالكية إلا البيت، وذلك خلافا لأبي حنيفة حيث أجرى الآية على عموما آخذا بمطلق المنع، وزاد أصحابه ومن قال بقوله عن أهل الله أن يقال حصره العدو وأحصره المرض، وهو قول لأبي عبيدة والكسائي. وقد قرر ابن العربي في رده على ذلك وهو من فقهاء المالكية أن غيرهما عكسه، وحقيقته هنا منع العدو، فإنه منعهم ولم يحبسهم، والمنع كان مضافا إلى البيت، فلذلك حل في موضعه، وهذا المريض المنع مضاف إليه، فكان عليه أن يصبر إلى أن يصل إلى موضع الحل. وللقوم أحاديث ضعيفة وآثار عن السلف أكثرها ضعيف. أما المسألة 13 فتتقرر من خلالها أنه لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة،
وقال ابن سيرين:

بأنه لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة. وقد قرر ابن العربي في رده على ذلك بأنه إذا كانت مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العدو ضرر، وفي ذلك نزلت الآية وبه جاءت السنة فلا معدل عنه. أما بالنسبة للمسألة الرابعة عشرة فتتصل بما إذا منع الحاج أو المعتمر من العدو فإنه يحل في موضعه ولا قضاء عليه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة عليه القضاء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه ما استيسر من الهدي خاصة ولم يذكر قضاء. ومتعلقهم أمران، فأما الأول فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى عمرة الحديبية في العام الآخر، وقد قرر ابن العربي في رده على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين وإتماما للرؤية وتحقيقا للموعد، وهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخرى وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. أما الأمر الثاني فهي أن المعنى قالوا تحلل من نسكه قبل تمامه فلم يكن بد من قضائه كالفائت والمفسد. وقد قرر ابن العربي في رده على ذلك أن الفاسد هو فيه ملوم وأن الفائت هو فيه منسوب إلى التقصير، وهذا مغلوب ولا فائدة في اتباع معناه لظاهر الآية. أما المسألة الخامسة عشرة في هذه الآية فهو لا يخلو أن يكون الحاصر كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولا وثق بالظهور ويتحلل في موضعه، ولو سأل الكافر جعلا لم يجز لأن ذلك وهن وضعف في الإسلام، وإن كان الحاصر مسلما لم يجز قتاله بحال ووجب التحلل، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه ولم يحل القتال لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح. أما بذل الجعل فلما فيه من دفع لأعظم الضررين وأهونهما، ولأن الحج مما ينفق فيه المال فيعد هذا من النفقة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم؟

ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت،

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، تحدثنا عن قصة لآيات نزلت تتحدث عن غزوة تبوك، وبينا ملخص هذه الغزوة وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك، حتى بقي لعشرين يوما وقد فر أهل الروم إلى حصونهم وهم يبتعدون عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بقي هذه الفترة عليه الصلاة والسلام هناك، ثم رجع إلى المدينة المنورة. ولكن في الغزوة دروس وعبر من خلال الآيات التي نزلت في هذه القصة الكبيرة، قصص أخرى وأسباب لنزول بعض الآيات فيها. ونحن نتحدث عن هذه القصة نأخذ القصص منها والدروس والعبر. فقد تخلف عن هذه الغزوة كما ذكرنا في الحلقة الماضية أصناف من الناس، وكان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أصنافا. الصنف الأول أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في المدينة، مثل سيدنا علي، محمد بن مسلمة، هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء بالمدينة لأشغال استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وعلى أهل بيته. وصنف آخر وهم أصحاب الأعذار، كبار السن، المرضى، الفقراء، لا يجدون ما ينفقون للخروج، لا يجدون من يحملهم إلى ساحة القتال، هذا صنف. صنف آخر مؤمنون تخلفوا كسلا وتقصيرا منهم، وهؤلاء مثل أبو لبابة والثلاثة الذين تخلفوا

هؤلاء هم مؤمنون لكنهم تخلفوا كسلا وتقصيرا منهم. والثلاثة الذين خلفوا ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الذين خلفوا. وحتى لا ننسى أسماءهم أيها الإخوة، ممكن أن تحفظون أسماءهم من خلال كلمة مكة، حروف كلمة مكة. مكة الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. يعني هذول الثلاثة الذين خلفوا، حتى ما تنسون أسماءهم، ممكن نقول من خلال كلمة مكة الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. وهؤلاء خلفوا عن الغزوة وهي غزوة تبوك. والصنف الآخر الذين تخلفوا عن الغزوة وهم المنافقون، هؤلاء تخلفوا لنفاقهم وعدم إيمانهم. هذه أربعة أصناف ذكرهم القرآن الكريم. عاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتخلفين والمتباطئين عن قضية الجهاد بالنفس والمال. ولذلك جاءت في قصة غزوة تبوك الآية التي تعاتب أهل الإيمان بالتباطؤ، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعندما نأتي إلى نزول هذه الآية نجد أن لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو تباطأ في الخروج إليها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، والنفر هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. فلماذا أنتم اثاقلتم تباطأتم ولم تسرعوا إلى الخروج إلى غزوة تبوك؟ اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، أي ما لكم فعلتم هكذا؟ لماذا تثاقلتم؟ أرضا منكم بهذه الحياة الفانية بدلا من نعيم الآخرة الدائم. ثم زهد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ومتاعها ورغب في الآخرة، فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم بعد ذلك توعد المولى جل شأنه لمن ترك الجهاد في هذه الغزوة، فقال سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم تكفل الله تعالى بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والمعنى أنكم إن تركتم نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن لم تنفروا إذا استنفركم على من أرادوا قتاله فسينصره الله تعالى بقدرته وتأييده، كما نصره يوم أجمع المشركون على الفتك به وأخرجوه من داره وبلده يوم أن هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ثم أمر الله تعالى عباده من أهل الإيمان بالقتال والخروج في سبيل الله، فقال تعالى:

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذه الآيات كلها أيها الإخوة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن قضية غزوة تبوك. أمرهم الله تعالى بالنفير العام لقتال الروم وحتم على المؤمنين في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا، أي على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيها، حتى قال بعض أهل العلم منفردين ومجتمعين، ناشطين وغير ناشطين، فقراء وأغنياء، شبابا شيوخا ركبانا مشاة رجالا فرسانا، مقلين من السلاح مستكثرين منه، مشاغيل غير مشاغيل، عزاب متأهلين، خفافا من الحاشية والأتباع، ثقالا مستكثرين منهم، مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير وبعد التروي فيه والاستعداد له. هذه الأمور أيها الإخوة خفافا وثقالا، انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالفقراء يجاهدون بأنفسهم والأغنياء يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، والجهاد من أكبر الفرائض وأعظمها عند الله، وهو فرض كفاية. مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعه، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من أقطار الأرض وجب عليهم ذلك وجوب عين، بمعنى أن الجهاد يفرض فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين إذا داهم العدو الديار. ذلكم ما تقدم من الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم من السكون والدعة وعدم الذهاب للقتال إن كنتم تعلمون. ثم تحدث القرآن الكريم في هذه الغزوة وفي هذه القصة عن أصحاب الأعذار الضعفاء والمرضى ومن لا يلحق بهم، فقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وهنا معنى ذلك أنه ليس على الضعفاء وهم أصحاب الأعذار كالشيوخ والعجزة والمرض المزمن أصحاب العاهة، ليس عليهم جناح، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وهؤلاء ليس عليهم جناح ولا حرج لأنهم لا يجدون ما ينفقون منه على أنفسهم ولا على عيالهم. وكذلك جعل الله العذرة لأولئك الذين أتوا وهم يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القرآن الكريم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل ليخرجوا معك فلم تجد ما تحملهم من الدواب، تولوا انصرفوا من مجلسك وهم في بكاء شديد في حزن عميق كانت أعينهم تمتلئ دمعا فتسيل حزنا لأنهم لا يجدون ما ينفقون، حزنا منهم على عدم وجدانهم عندك ولا عندهم ما ينفقون ولا ما يركبون في خروجهم معك جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وهؤلاء قيل أنهم 7 نفر جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهم على الرواحل وهم فقراء ليس عندهم هذه الرواحل الدواب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من هذا، فنزلت في شأنهم هذه الآية.

0: آية، فهم معذورون كالضعفاء والمرضى، وهؤلاء هم مأجورون على نياتهم لأن الأعمال بالنيات. لكن المسألة الأهم عندما لم يكن هناك عذر، إما لكسل وإما لنفاق وإما لمسألة أخرى تخلفوا عن الغزوة، فتحدثت الآيات الكريمات عن قصصهم، والتي سنبينها في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. سلام.

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا اللهم شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله، يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

الأرزاق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرياً

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الرعد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أذكار الصباح.
4: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
4: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: حبيبي رايح هلا اوام رايح قابل حبيبي رايح هلا اوام ها قلبي روح الحبيب سبقني ووصل له السلام وصل
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة.

0: ثانية سرا ولغزا.
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا.
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: كما يتفتح الأمل في غصن شجرة،
1: وكما يبرعم الحلم في عيني طفل،
0: هكذا يا رب ليكن نهارنا هذا اليوم،
1: ولتبرعم كل لحظة من لحظاته، فتندفع نحو العمل والنشاط بأمل وتفاؤل كبيرين.
0: ولعل أسعد الأوقات في الحياة إنما هي أوقات العمل التي نمضيها بإخلاص وبمحبة.

0: من أنت أيها الغامض الرائع الذي عصفت بقلبي وانتنيت؟ نبرة صوتك تشبه نبرات صوته،
1: ومدى عينيك بعض من مدى عيني.
0: فمن تكون أيها الغريب الذي توارى سراعا في الزحام؟
1: لا أنت عرفتني ولا أنا عرفتك، لكنك تركت في قلبي وعدا بالمستقبل والحياة.

0: أيها الأعزاء، ربما تكون أطول مسافة قطعها الإنسان في تاريخ حياته هي مسافة الوصول إلى القمر،
1: لكن لم تزل هناك مسافة أطول، وهي مسافة الوصول إلى أعماق النفس الإنسانية.

0: الحياة كالمرآة تعكس لنا الوجه الذي نحدق منه إليها، فإذا حدقنا إلى الحياة بحزن تطلعت الحياة إلينا بحزن عميق.
1: وإن نحن ضحكنا رددت الحياة صدى ضحكاتنا بعمق واتساع.
0: فلماذا يا ترى لا نجعل الابتسام شعارا من شعارات حياتنا؟

0: أنا أقلب دفاتري وكتبي القديمة، فأقرأ أسماء وأسماء. بعض أصحابها صار اليوم في قمة الحياة، والبعض الآخر يعمل بحب وإيمان في سبيل أن يبلغ ذروة النجاح.
1: أما أنا فأستعيد صداقة قديمة لم تستطع معركة الحياة أن تقضي عليها، لأنها صداقة الإخلاص والوفاء.

0: منذ أن كانت اليد كان للإنسان أن يظهر في العمل،
1: ومنذ أن كان العمل كان على الناس أن يقتسموا الخير،
0: ولا أبقى للناس من اقتسام الخير. وما أكرم اليد التي تسعى إلى الحاجة التي يريدها الإنسان وتجمع ما يحبه الإنسان.
1: لو كان لي أن أختزن في نفسي بضع كلمات لما كنت اخترت غير الكلمات الشاعرية الطيبة أخبئها في نفسي ليقدمها للناس كأجمل هدية من الهدايا الإنسانية.

0: ما أشبه حياة الإنسان في تكاملها بحياة النهر.
1: النهر يبدأ من منبعه ثم يشق طريقه الطويل بين الأعشاب والصخور، وخلال ذلك يتسع مجرى النهر أحياناً ويضيق أحياناً أخرى.
0: وبين الضيق والاتساع يبقى النهر يجري مبشراً الطبيعة بالخير والعطاء الدائمين، وهكذا حياة الإنسان ضيق واتساع.

0: مخطئ من يتصور أن الشجر لا يسافر.
1: إن سفر الشجر إنما هو في أعماق الأرض وفي رحاب الفضاء، ذلك أن الشجر يحب أرضه ووطنه.
0: فهل يمكننا نحن أن نكون كالشجر؟ عندما نغادر وطننا تبقى الجذور راحلة في الأعماق والغصون مسافرة في الفضاء.

فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أين وصل إليكم أثير إذاعة البحرين؟

بخير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يصحبنا معكم دائما وبرنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين ينطلق معكم مستمعين الكرام ومجموعة من اللقاءات والوقفات التي دائما يسلط من خلالها الضوء على مختلف الأنشطة والفعاليات في مملكة البحرين، فأهلا ومرحبا بجميع من انضم إلينا. وإليكم مستمعينا الكرام تحيات فريق العمل المصاحب لكم، أولى هذه التحيات تصلكم من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري وحسن الساعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نفتح معكم أجندة صباح الخير يا بحرين، ونبدأها دائما بقراءتنا في أبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم نتجول معكم في ملاحق المال والأعمال قبل أن ننتقل إلى إدارة الأرصاد الجوية، ومن هناك يوافينا الإخوة بآخر أحوال الطقس. وفي تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها ونواصل معكم لقاءات ووقفات صباح الخير يا بحرين، والتي من ضمنها سيكون هناك لقاء مع فضيلة الشيخ عمار حسن طيب العلوي رئيس مجموعة شؤون المساجد. سنتحدث مع فضيلة الشيخ عن أهمية استثمار الإجازة الصيفية للأبناء بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. كما سيكون لنا لقاء مع الأستاذ علي محمد الرميحي المدير العام لشركة تبريد البحرين. سنتحدث مع الأستاذ الرميحي عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والذي تنطلق أعماله في 3 يونيو الجاري، وأهم جلساته والمتحدثين به وأهداف هذا المنتدى. كما ستكون لنا وقفة مع الدكتورة زينب خميس أخصائي باطنية ومخ وأعصاب. سنتحدث مع الدكتورة زينب عن مرض الزهايمر لفهم أسبابه وأعراضه وطرق التعايش معه، إضافة إلى دور الأسرة والمجتمع في دعم المرضى وتحسين جودة حياتهم. كما أيضا ستكون لنا وقفة مع الدكتورة صغرى العلوي استشاري أمراض تنفسية. سنتحدث مع الدكتورة صغرى عن مرض الربو وأسبابه وأثر التقلبات الجوية خلال الفترة الأخيرة في زيادة نوبات الإصابة وكيفية تفادي تفاقم هذا المرض. نرجو الصحة والعافية لجميع مستمعينا، هذا بالإضافة إلى المزيد من الوقفات والرسائل في برنامج صباح الخير يا بحرين. ابقوا معنا وبرنامج صباح الخير يا بحرين.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. جلالة الملك المعظم يؤكد: نجدد عهد الذود عن وطننا الغالي الذي يسكن القلوب. شكرا لكل من عبر عن مشاعر

حبي للبحرين الغالية. أهل البحرين سجلوا ملحمة صمود وطني في مواجهة التحديات بوعي وثبات. سنوجه جهودنا لحماية مصلحة الوطن العليا، متحدين في مواجهة أي تدخل أو عدوان. كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم. تحية فخر واعتزاز إلى قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية. الإجراءات الأخيرة تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد، وليعلم كل خائن للوطن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين. خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء، جلالة الملك المعظم يؤكد: لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم. ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت. البحرين تتخذ الإجراءات بحق من يخرج عن الصف وفقا للقانون، ونوجه جهودنا لحماية مصلحة الوطن، متحدين في مواجهة أي تدخل. وستظل بلادنا ترجح على الدوام، ترجح كفة السلام والوئام. البحرين ثغر من ثغور الإسلام، وحمايته حماية لوحدة أمته. الاعتداءات الإيرانية تعمدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا. لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد: التقدير الملكي مصدر فخر واعتزاز. الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ستواصل أداء واجبها الوطني. الحكومة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مسارات التنمية. البحرين تمتلك مقومات راسخة ورؤى تنموية متقدمة. مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الكويت الشقيقة. جلالة الملك المعظم يتفضل بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد تقدم ونمو العلاقات بين البحرين وقبرص. في إشادة للخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد: الخطاب السامي يؤسس لمرحلة متجددة من العمل الجاد. معالي وزير الداخلية يؤكد: خطاب جلالة الملك المعظم جسد سداد الرأي ونفاذ البصيرة وعظمة القيادة. وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء يؤكد: تنفيذ ما جاء في خطاب الملك تشريف للجميع. رئيس مجلس النواب يؤكد: الكلمة السامية وثيقة وطنية شاملة ترسم معالم المرحلة القادمة. التقدير الملكي وسام شرف على صدور المواطنين والعائلات البحرينية. ورئيس مجلس الشورى يؤكد: الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم خارطة طريق وطنية شاملة. وزير المالية يشارك في مؤتمر اختر فرنسا في باريس، دعم مسارات التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. المؤتمر افتتح أعماله الرئيس الفرنسي. شركة ممتلكات البحرين القابضة تعلن شراكة استراتيجية مع تريل الفرنسية للاستثمار في صندوق سلام. ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. ترامب يؤكد: إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار. في الكويت، استمرار الاعتداءات الإيرانية يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر. إسرائيل تتوعد بضربات على ضاحية بيروت الجنوبية قبيل جلسة لمجلس الأمن حول لبنان. مباحثات بين حماس والوسطاء في مصر غدا لإعطاء

0: دفع لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. النفط يرتفع مع قصف بين أمريكا وإيران وتوغل إسرائيل في لبنان. مسؤولان سابقان في نظام بشار الأسد متهمان بالتعذيب يحاكمان في النمسا. الرئيس الإيراني يدعو إلى تغيير أسلوب القيادة في البلاد. روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات نحو أوكرانيا في مايو الماضي. انفجار في سفينة قبالة جنوب العراق. إثيوبيا تنتخب وسط توقعات بفوز كاسح لرئيس الوزراء أبي أحمد. فرنسا تحتجز ناقلة نفط روسية يشتبه في صلتها بإيران. ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: شركة ألمنيوم البحرين الباء تعلن الاستحواذ على أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري دولار فاصل اثنين. وزيرة السياحة تؤكد مؤشرات القطاع السياحي تسجل نمواً وزيادة في أعداد الزوار الخليجيين خلال عيد الأضحى. استئناف البرامج السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص أسهم في تعزيز تجربة الزوار. توقيع اتفاقية استراتيجية بين المواصلات والاتصالات وزين البحرين لتعزيز خدمات الإنترنت في فروع بريد البحرين ومكتب تسجيل السفن الصغيرة. شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعزز مسيرة الابتكار الرقمي عبر الانضمام إلى المفتاح الإلكتروني المطور إيكي 2.0. ارتفاع أسعار الصافي والشعري مع انطلاق موسم الصيد. الصافي بأربعة دنانير ونصف للكيلو والثلاجة بمئة وثمانين دينارا. انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 3.4%. أسعار وقود الطائرات تضاعفت أكثر من مرتين خلال أبريل ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر. استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البحرين وفرنسا. شركة بينت تتجاوز مليون ساعة عمل آمنة من دون إصابات مضيعة للوقت. وزير المالية يلتقي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود تقر أسعار شهر يونيو. مجموعة البركة شريك عالمي لقمة الاقتصاد الإسلامي العالمية في إسطنبول. تعزيز آليات التعاون بين البحرين وأوكرانيا. بذلك مستمعينا نكون قد أجملنا معكم أبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي العربي والعالمي، وختمنا معكم جولتنا الصحفية في ملاحق المال والأعمال.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: ومعنا من هناك الأستاذة حنين الذوادي توافينا بأحوال الطقس. أستاذة حنين صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، يا هلا مرحبا.
0: حياك الله استاذة حنين. واليوم الصحف طلعتنا بخبر إفادة إدارة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بموسم رياح البارح والتي سوف تستمر عدة أيام. التفاصيل عندك استاذة.
3: إن شاء الله. طبعا صباح عليكم مستمعينا. في البداية مثل ما ذكر زميلنا حسن، مملكة البحرين تأثر في الفترة بما يعرف محليا بموسم البارح. هذا موسم البارح يعتمد على أو من خصائصه ونشاط رياح الشمالية الغربية الجافة. يمتد هالموسم تقريبا 40 يوم وقد يختلف من عام إلى آخر. من أبرز خصائصه مثل احنا ما قلنا سرعة زيادة

0: النشاط وسرعة الرياح ممكن تصل إلى قوية السرعة في بعض الأحيان خصوصا في فترات النهار، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة وأيضا تراجع الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. لكن في المقابل هذه الرياح اللي تساعد مع نشاطها إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق المكشوفة وتسبب أيضا اضطراب في حالة أمواج البحر. بالنسبة لنا هذا اليوم إن شاء الله نشرتنا طقسنا حار خلال النهار معتدل ليلا، رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 41 درجة مئوية والصغرى لهذا الليل 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 15%. أعلمنا في مناسة المان في الساعة 6:50 دقيقة صباحا، مد آخر في الساعة 6:30 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 12:45 دقيقة ظهرا، وجزر آخر في الساعة 1 بعد منتصف الليل. شروق الشمس الساعة 4:45 دقيقة والغروب في الساعة 6:26 دقيقة. بلوغ القمر في الساعة 8:28 دقيقة مساء والأفول في الساعة 6:52 دقيقة صباحا. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح شمالية غربية 8 عقد، فشت الجارم شمالية غربية 10 عقد، وجزيرة جرادة شمالية غربية 6 عقد. درجات الحرارة سجلت الساعة 5 صباحا في دوم التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة 30 درجة مئوية، الكويت 33، الرياض 29، الدوحة 31، أبوظبي 32، وفي مسقط كانت 31 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل نشرتنا حتى منتصف الليل. بالنسبة لنا إن شاء الله الأيام القادمة راح تتواصل معنا الرياح الشمالية الغربية مع زيادة نشاطها خلال مثل ما ذكرنا فترات النهار، راح تصل إلى قوية السرعة خصوصا خلال إجازة نهاية الأسبوع. لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر خصوصا لمرتادي البحر ومتابعة التحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية.
1: جزيل الشكر لكم الأستاذ حنين الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، وكما تفضلت نرجو الأجواء الطيبة والسلامة أيضا لمستمعينا أينما كانوا. شكرا جزيلا.
0: يا أهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا. إذن أيها الأحبة، أقل من دقائق تفصلنا حقيقة عن أولى نشرات الإذاعة، نشرة السابعة، نعود إليكم بعدها وبرنامج صباح الخير يا بحرين، ابقوا معنا.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة. استقبل صاحب السمو

0: الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري، وخلق مزيد من الفرص التي تسهم في الدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو فضاءات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز وعظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة تفضل جلالته بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وعلى الخطاب السامي التي تفضل به في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا معاليه بأنها وثيقة وطنية شاملة ترسم معالم المرحلة المقبلة.
0: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء يجسد رؤية وطنية راسخة وخارطة طريق شاملة.
1: وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وطنية عميقة يعكس النهج الثابت لجلالته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز مكانة المواطن البحريني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، معالي السيد رولان أليكسور وزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والطاقة والرقمنة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية.
0: افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حديقة القرية في مجمع 551 في المحافظة الشمالية.
1: وخلال الافتتاح أكد وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الحدائق والمرافق العامة والتوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين. أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد مؤشرات متصاعدة منذ إطلاق حملة ولهنا عليكم واستئناف الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية،
0: الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الزوار القادمين إلى المملكة خلال إجازة عيد الأضحى من الأشقاء من دول مجلس التعاون. وشددت الصيرفي على جاهزية البحرين لموسم الصيف في ظل تنامي الأقبال المحلي والخليجي من خلال إبراز ما تسخر به المملكة من تجارب سياحية متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، إلى جانب إطلاق مجموعة من الباقات السياحية بالتعاون مع المكاتب السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي. عربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومتمنية لدولة الكويت وشعبها الشقيق

0: دوام الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،

0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات الإذاعة في تمام السابعة من هذا الصباح، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم حتى 8:30 في مشوار صباح الخير يا بحرين. لكم التحية من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، من الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الزميلة حصة الدوي في الإعداد، مني حسن السعاتي في التقديم، ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

0: ولاء وتلاحم هي المساحة التي نخصصها في برنامج صباح الخير يا بحرين لنرصد أجمل المشاعر والأحاسيس التي ترتبط دائما بحب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة. ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد في قصر الصخير لحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، هذا وقد تفضل جلالته حفظه الله بتوجيه خطابه السامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة وما تضمنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمس وحدة الصف ومسيرة التنمية

الازدهار الوطني، ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتز به. وكما عبر المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة عن مشاعرهم الصادقة التي جسدت تكاتفهم وولائهم في أسمى صورة وكان لها بالغ الأثر في النفس، فإنه لشرف لنا أن نبادلهم الوفاء وأن نجدد معهم عهد الذود عن وطننا الأبي الذي يسكن القلوب ونعتز بالانتماء إليه. فلهم منا خالص التقدير والاحترام والمحبة على مواقفهم المخلصة لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل. وفيما يخص الاعتداءات الإيرانية القاشمة التي تعمدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا وتجاهلت المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وانطلاقا من ثوابتنا العربية والإسلامية، لا يفوتنا أن نسجل للتاريخ إن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي. ونخص بالذكر هنا ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت وحماية منطقتنا من مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وستظل بلادنا ترجح على الدوام كفة السلام والوئام إيمانا منها بأن الأمن الحقيقي لا يقوم إلا على دبلوماسية التفاهم والتعايش المتحضر وتنمية الإنسان وتعميق الوعي بالتاريخ المشترك وروابط الجوار. وكما هو معروف عبر العصور فإن البحرين تعد ثغرا من ثغور الإسلام وتعتبر حمايته حماية لوحدة أمته وكسبا لعظيم الأجر. وفي هذا السياق وبالنيابة عن مجتمعنا البحريني المتآزر تحت راية الوطن، أوجه تحية فخر واعتزاز إلى القادة والضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لما تحلوا به من قيم الجندية المثالية وما أظهروه من رباطة جأش وكفاءة رفيعة في ميادين الشرف والتضحية. ونحمد الله على ما نحن عليه من جاهزية دفاعية متكاملة تتميز بأعلى مستويات التأهب والاحترافية، حيث يواصل أبناؤنا البواسل في مختلف الظروف أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار، تصديا لكل من يستهدف أمن الوطن واستقراره. ولعل واقع الأحداث يستوجب علينا الاستعداد الدائم، وهذا الواقع يضع على عاتق الدول العربية مسؤولية تاريخية للدفاع عن سيادتها وتنسيق جهودها في مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد لاستحقاقات المستقبل دون تردد، وتعزيز استقرار الدولة المدنية المستقلة في قراراتها السيادية والقادرة على ترسيخ وحدتها الوطنية. ومن هذا المنطلق وحفاظا على منجزات البحرين وصورتها الحضارية

سنوجه جهودنا لحماية مصلحة الوطن العليا متحدين في مواجهة أي تدخل أو عدوان. وليثق الجميع تمام الثقة بأن البحرين تتخذ الإجراءات الواجبة بحق من يخرج عن الصف الوطني وفق ما يقرره القانون. وليعلم كل خائن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين، ولا يسعنا عند تأمل ملحمة الصمود الوطني لأهل البحرين الأعزاء في مواجهة التحديات إلا أن نجدد تقديرنا لوعيهم وثباتهم وبذلهم في مختلف الميادين، ونشكرهم على التزامهم بنهج التضامن والاتحاد الذي يحرصون على دوامه كأسرة واحدة تعتز بلحمتها الوطنية. ونقولها لهم بكل فخر، لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم، فسيروا على بركة الله وعلى خطى أبائكم الأوائل في خدمة الوطن والدفاع عن كل ذرة من ترابه الطاهر، وكونوا فخورين بأن بلادنا العريقة لطالما كانت ولا تزال دولة سلام بفضل المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة. وتضمنت الوثيقة ما يأتي: إلى المواطنين الكرام، باسمي وباسم أبنائي نسجل محبتنا واعتزازنا بما أبديتموه من مواقف وطنية مشرفة، ولكم منا كل اعتبار وتقدير. كما تضمنت الوثيقة بيتين من الشعر من شعر جلالة الملك المعظم: زانت البحرين منكم وبكم، وتباهى عزها من عزمكم، أنتم أهل الدار أخوة كلكم، للوطن درع وهذا عهدكم. بعد ذلك قام أبناء جلالة الملك المعظم الكرام بالتوقيع على الوثيقة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، الإجازة الصيفية تلك الفرصة الثمينة في حياة الأبناء، وقت يتسع للتعلم واكتساب المهارات وتنمية المواهب بعيدا عن ضغوط الدراسة اليومية. ومن المهم أن يحرص الآباء والأمهات على استثمار هذه الفترة بما يعود بالنفع على أبنائهم في دينهم ودنياهم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عمار حسن طيب العلوي، رئيس مجموعة شؤون المساجد. حياك الله فضيلة الشيخ، صباحك الله بالخير.
3: صباحكم الله بالنور والسرور، حياكم الله، والله يسعد صباحكم. صلى الله عز وجل أن يجعل صباحكم صباح خير وبركة ونور، وأن يجعل أيامنا وأيامكم مليئة بالتوفيق والعافية.
2: اللهم أمين. وإياك فضيلة الشيخ، وطبعا الإجازة الصيفية هذا الوقت المتسع والمليء بأوقات الفراغ حقيقة. يعني بداية، لو وضحت لنا أهمية استغلال هذا الوقت من الإجازة الصيفية للأبناء، كيف بإمكانهم أن يستغلوه أو يستثمروه إذا صح التعبير في القرب من الله عز وجل؟
3: نعم، بداية نحب أن نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في اختتام هذا العام الدراسي بعد رحلة من الجهد والجد والاجتهاد والمثابرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم لكل خير، كما لا ننسى أن نثمن جهود أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات في التربية والتعليم. رسالة عظيمة، وهي شراكة مباركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع في بناء جيل صالح الإيمان راسخ في القيم ونافع لدينه ووطنه. في الحقيقة انتهاء العام الدراسي لا يعني انتهاء التربية والتعلم، بل لعلنا اليوم ندخل مرحلة تربوية لا تقل أهمية عن مقاعد الدراسة، وهي مرحلة الإجازة الصيفية. هذه الأيام اللي تحمل في طياتها فرص عظيمة وقدرات كامنة وطاقات شبابية تحتاج إلى توجيه

0: ورعاية وحسن استثمار. الإجازة الصيفية هي يعني ليست مجرد توقف للدراسة أو وقت للترفيه والاستجمام فقط، بل هو موسم غني لصناعة وبناء وتكوين الأبناء، وهي فرصة قد تصنع في الابن ما لا تصنع أشهر طويلة. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمة العمر والوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإجازة غالبا تجمع هاتين النعمتين، فراغا وصحة وشبابا، وهنا تظهر المسؤولية، ماذا سنقدم لأبنائنا في هذه الأيام، وبماذا سيملأ الطلاب وقتهم في الإجازة. في الحقيقة هذه أمانة عظيمة. وفي الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا ينبغي أن نترك الإجازة تمضي بعشوائية بلا هدف أو بلا خطة، ثم نتفاجأ أن الأيام انتهت ولم يبقى ربما إلا السهر والشاشات وضياع الساعات والأوقات فيما لا فائدة فيه. وأول ما ينبغي أن نستثمر فيه الإجازة هو بناء الإيمان في نفوس الأبناء، لأن الإيمان هو الأصل الذي تبنى عليه الأخلاق والسلوك والاستقامة والنجاح في الدنيا والآخرة. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذا المعنى في نفوس الناشئة، فقال ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. لاحظ هنا أن بناء الإيمان يبدأ من الصغر، ثم بعد ذلك يأتي القرآن، والقرآن ليس مجرد حفظ كلمات، بل هو نور، بل هو هوية وتربية وطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك من أجمل ما يفعله الآباء في الصيف أن يدفع أبنائهما إلى حلقات القرآن ومجالس العلم، حتى يجعلوا في البيت مجلس يومي قصير لقراءة آية ربما، أو قصة من السيرة، أو قراءة حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأفكار الجميلة داخل البيوت أن يصنع الأبوان أجواء تربوية محببة، يعني كمسابقة لحفظ سورة أو جزء أو قراءة كتاب نافع أو ربما تعلم مهارة. تتحول الإجازة إلى مساحة تنافس على الخير والبناء. الجميل أن الإجازة لا تعني فقط العبادة بمعناها الضيق، بل نحن نريد توازنا جميلا، قرآن وعبادة ورياضة ومهارات ووقت عائلي وصلة رحم. يخرج الابن من الصيف أقوى إيمانا وأفضل خلقا وأنضج شخصية. وأقول لكل أب وأم: لا تجعلوا أبناءكم فريسة للفراغ، لأن الفراغ إذا لم يملأ بالحق ملأه الباطل. وقد قيل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع.
1: نعم شيخ عمار، حقيقة أتيت على ذكر العديد من النقاط المهمة، ربما أيضا ما أشرت إليه من ضرورة التوازن بين عناية الطلبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذلك بين التفاتهم لبعض المهارات الحياتية. ويعني نجد بعض أولياء الأمور يحرص أن يكون أبناؤه دائما في هذه الحلقات التربوية، ولا يرى بأهمية أن يكون للمهارات الحياتية ويعني شيء من اللهو ربما في حياة أبنائه، يعني أن يكون لها مساحة ولو كانت بسيطة. فأهمية التوازن هنا أيضا شيخ عمار. فعلا
0: نعم بلا شك. وفي الحقيقة يعني الإجازة الصيفية بعد كذلك يعني هي ليست مجرد يعني هي للراحة والترفيه، بل هي تجمع بين الترفيه والراحة، وأن تكون دورة تربوية مكثفة لبناء هذه الشخصية وتنمية المهارات الحياتية. التعلم الحقيقي ربما لا يقتصر على الصفوف الدراسية، فكثير من المهارات الحياة تصنع في مثل هذه المواسم. ديننا الإسلام كذلك يربي المسلم على أن يكون إنسانا نافعا متوازنا قوي الشخصية لديه حسن التدبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن

0: القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من المهم أن نحرص على تنمية جملة من المهارات الحياتية في أبنائنا، في مقدمتها تحمل المسؤولية، نربي الابن على الاعتماد على النفس، تنظيم الوقت واحترام المواعيد والالتزامات. وفي الحقيقة أن التربية على احترام الوقت لا تبدأ من الساعة أو الجداول فقط، بل هي تبدأ من تعظيم أوقات الصلاة والمحافظة على مواقيتها، لأن الابن حين يعتاد أن ينظم يومه على نداء الصلاة ويتربى على الالتزام بوقتها، فإننا لا نغرس فيه عبادة عظيمة فحسب، بل نحن نبني فيه قيمة الانضباط والشعور بالمسؤولية واحترام الوقت في سائر شؤون حياته. كذلك من الأمور المشاركة في بعض المسؤوليات البيت، من الجوانب الجميلة التي ينبغي أن نغرسها في أبنائنا أن نعلمهم ونربيهم على معنى الادخار وقيمة النعمة، وأن لا يكون المال وسيلة للإسراف والاستهلاك الغير الواعي. نربيهم على التوازن. اليوم ولله الحمد نشوف المراكز الشبابية التي ترعاها الجهات الرسمية والمحاضن التربوية تساعد في صقل هذه الجوانب لدى الأبناء بطريقة عملية جميلة، تنمي عندهم الثقة بالنفس وحسن التخطيط والنظرة للمستقبل. هذه الأمور كلها يحتاجها أبناؤنا في حياتهم القادمة. من المهارات كذلك أن ننمي فيهم الجانب العلمي والمعرفي، مثل القراءة وتعلم لغة جديدة، تعويد الأبناء كذلك على الاستخدام الواعي للتقنية والاستفادة الإيجابية من أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث وتنمية المهارات، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم هذا اليوم. من الأمور اللافتة كذلك المهارات الاجتماعية، مثل الحوار، احترام الآخرين، التواصل وخدمة المجتمع، صلة الأرحام والأعمال التطوعية. بعض الأبناء قد يكون متفوق دراسيا، لكن لربما قد يكون ضعيف في التواصل أو التصرف في المواقف. كذلك لا نغفل عن الرياضة والجوانب البدنية، فالصحة نعمة والجسد أمانة. أيضا من أجمل ما تستثمر به الإجازة اكتشاف مواهب الأبناء. قد يكون عندك ابن موهوب في القراءة أو في الإعلام أو في الإلقاء أو في الرياضة، لكن يحتاج إلى من يكتشفه ويوجهه التوجيه الصحيح. وأحب أن أؤكد، تنمية المهارات لا تعني أن نحول هذه الإجازة الصيفية إلى برنامج مرهق وضغط مستمر، بل المطلوب التوازن، والمطلوب الحكمة، عبادة وقرآن ومهارات ووقت عائلي وترفيه مباح. يخرج الابن من هذه الإجازة بشخصية أقوى ومهارة أوسع وقيمة راسخة، وأقدر على مواجهة الحياة بإيمان ووعي ومسؤولية.
1: نعم بالفعل. نعم. شيخ عمار، وهذا ما يجعلنا نشاهد بعض النماذج من أبنائنا وبناتنا كذلك، يعني فعلا فيهم تحمل المسؤولية، يعني نظرا يعني الجو الذي كانوا فيه مع أبائهم. ربما نجد الأب مثلا تاجر، مثلا يعني يعمل في التجارة، ففي وقت الإجازة الصيفية يعني يصطحب مثلا ابنه معه في يعني ميدان العمل، فيشاهد كيف يتعامل والده مع يعني الزبائن وكذلك مع زملائه أيضا، يعني في المهنة وغير ذلك. أيضا كما تفضلت بالنسبة لصلة الأرحام، الكثير من أبنائنا وبناتنا يعني ربما يعني نجدهم في تلك الشخصية الجميلة، من يعني الكلام الطيب ومن حتى يعني حسن الضيافة والممارسات التي يعني تكون في المجالس، نظرا لما شاهده وما تعلمه من والديه. حقيقة ما يعين ربما أيضا على يعني تثبيت يعني ما تفضلت بذكره الشيخ عمار هو الصحبة الصالحة، اختيار الصحبة يعني في هذا الوقت، في وقت الإجازة الصيفية. ربما أيضا يتم هذا الأمر قبل دخول الإجازة الصيفية.
0: نعم بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة مختصرة في موضوع الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. موضوع الصحبة لا سيما في الإجازة من المواضيع المهمة والحساسة، لأن الإجازة عادة يكثر فيها

0: وقت الفراغ ويقل ربما الانشغال الدراسي ويزداد الاحتكاك بالأصدقاء والناس في الأحياء وغيرها. هنا يكون تأثير الصحبة أكبر وأسرع، لذلك الصاحب هو يعني ليس مجرد شخص نرافقه أو نقضي معه الوقت، بل هو عنصر مؤثر في الفكر، في السلوك، في اللغة، في الاهتمام، طريقة النظر للحياة والمستقبل. لذلك كثير من الآباء والأمهات قد يقول يعني ولدي تغير فجأة، ولما نبحث عن المشكلة نجد أحيانا أن وراء هذا التغيير صحبة جديدة ربما تكون غير جيدة أو بيئة غير مناسبة لا تنسجم مع قيمنا ولا هويتنا ولا مبادئ ديننا ولا أخلاق مجتمعنا. الإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله، لذلك لهذا قيل الصاحب ساحب، إما أن يقوم بسحبك إلى الطاعة أو أن يقوم بسحبك إلى الغفلة أو إلى الانحراف والعياذ بالله. لهذا من أعظم الهدايا التي نقدمها اليوم لأبنائنا في الإجازة أن نساعدهم على اختيار البيئة الصالحة والرفقة الطيبة. نعين الأبناء من خلال إشراكهم في المحاضن التربوية النافعة الصالحة في بيئة فيها اتزان وفيها نفع لهم بإذن الله. هناك أمر مهم جدا اليوم، أن الصحبة لم تعد محصورة في الحي أو المدرسة
1: صحيح.
0: أو في النادي. اليوم ظهرت الصحبة صحبة رقمية عبر الألعاب والمنصات ووسائل التواصل، والمؤثرين يتلقى الابن من هذه البيئات أفكاره وقناعاته وسلوكياته، ربما تكون أحيانا أشد تأثيرا من الصحبة المباشرة. هنا يأتي دور الأسرة في المتابعة الواعية في الحوار ومعرفة من يجالس الأبناء وأين يذهبون ماذا يتابعون، لكن بروح القرب والصداقة والتوجيه، لا بروح التحقيق والمواجهة الدائمة.
1: نعم شيخ عمار، ما هي أهم النصائح التي توجهها لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال الإجازة الصيفية؟
0: من أهم النصائح التي توجه لأولياء الأمور أن لا ينظروا إلى الإجازة الصيفية على أنها مجرد وقت فراغ يجب ملؤه فحسب، بل أن يتعاملوا معها كمرحلة تربوية مهمة، وهي فرصة لبناء شخصية الابن والبنت وصقل القيم والمهارات الحياتية. الإجازة قد تصنع نقلة كبيرة في حياة الأبناء إذا أحسن توجيهها يعني. ولذلك أقول لا تتركوا أبنائكم يعيشون الإجازة بعشوائية، بل لابد من الجلوس معهم منذ البداية، نضع أهداف واضحة، ماذا نريد أن نتعلم، ماذا سنقرأ، ما هي المهارات التي سنتعلمها. التربية الناجحة لا تبنى على الارتجال فقط. الجانب الآخر مهم، أن نحرص على البناء المتوازن. لا نريد من الإجازة أن تنتج أبناء ممتلئين بالمعلومات فقط، بل نريد أبناء أقوى إيمانا وأوسع وعيا وأفضل خلقا وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الحياة ومهاراتها العملية وتحدياتها المعاصرة. لهذا من المهم أن نهتم خلال الإجازة بالجانب الإيماني والمهاري والفكري والاجتماعي والبدني والنفسي كذلك. من الأمور المهمة توجيه الأبناء إلى البيئات النافعة والبرامج المؤسسية الموثوقة والرسمية المعتمدة. اليوم ولله الحمد تزخر مجتمعاتنا بمراكز قرآنية ومراكز شبابية وأندية رياضية وثقافية وبرامج نوعية تشرف عليها جهات رسمية ومؤسسات تربوية وشبابية تعنى ببناء الشخصية، تسقل المواهب، تنمي القدرات، وتعزز من الهوية والانتماء لدى الأبناء والبنات. قد تكون هذه البرامج سبب بعد توفيق الله عز وجل في أن نكتشف قائد أو أن نكتشف قارئ للقرآن أو موهبة إعلامية أو صاحب أو شاب صاحب رسالة وهمة. وأختم بأن أؤكد على نقطة مهمة جدا، أبناءنا اليوم يعيشون في عالم مفتوح مليء بالمؤثرات ومليء بالأفكار، لذلك حاجتهم اليوم ليست إلى الرقابة فحسب، بل الاحتواء والحوار، وأن نبني الثقة وأن نعزز من الهوية وأن نربطهم بالله عز وجل وأن نربطهم بالقدوات الحسنة والبيئات الصالحة.
1: جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ عمار حسن طيب العلوي رئيس مجموعة شؤون المساجد على

0: هذه اللفتة الطيبة وهذه النقاط المهمة حقيقة التي ينبغي لأولياء الأمور وضعها بالاعتبار لدى استقبالهم لهذه الإجازة الصيفية. نرجو أن تكون إجازة ثمينة مليئة بكل ما هو مفيد. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: في إطار الجهود المتسارعة لتعزيز الاستدامة وتسريع التحول نحو كفاءة الطاقة في مملكة البحرين، أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالشراكة مع شركة تبريد البحرين ومجموعة بوسطن الاستشارية BCG عن تنظيم جلسة رفيعة المستوى بعنوان تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة ضمن استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة، والمقرر عقدها في 3 يونيو الجاري. تجمع الجلسة نخبة من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لبحث سبل تطوير

0: حلول عملية في مجالات كفاءة الطاقة والتبريد المركزي وإدارة الطلب على الكهرباء بما ينسجم مع أهداف البحرين في مجال العمل المناخي والاستدامة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المدير العام لشركة تبريد البحرين الأستاذ علي محمد الرميحي. أستاذ علي صباح الخير.
1: الله يصبحك بالرضا والعافية.
0: حياك الله أستاذ علي، وبداية ما هي أهمية هذه الجلسة في دعم أهداف البحرين الوطنية للطاقة والتحول نحو الاستدامة؟ نعم،
1: تبريد البحرين طال عمرك صار لها تقريبا 20 سنة في عملياتها في البحرين، قدمت مشاريع مميزة وخاصة في البنية التحتية وبالخاصة إلى أنظمة التبريد المناطقي. لديها محطة تبريد بسعة 23 ألف طن تبريدي في المنطقة الدبلوماسية، وتقدم خدمات إلى المرفأ المالي، مجمع الأفينيوز، مركز البحرين المالي التجاري وجزيرة الريف. طبعا الطاولة المستديرة هذه في غاية الأهمية لرفع التوعية عن دمج نظم تبريد المناطق والخدمات الثانية البنية التحتية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة.
0: طيب أستاذ علي، يعني دائما هناك هذا التساؤل، موضوع التبريد المركزي كيف يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة؟
1: بكل بساطة، أنظمة تبريد المناطق تستهلك الطاقة بكفاءة عالية بنسبة تقريبا 50% في المقارنة إلى أنظمة التكييف التقليدية اللي موجودة في أسطح المباني.
0: نعم. طيب أستاذ علي، أبرز التحديات التي تواجه تطبيق حلول إدارة الطلب على الطاقة في المنطقة حسب ما ترون؟
1: الاستدامة ركيزة مهمة في رؤية مملكة البحرين 2030، وأهداف مملكة البحرين في خفض الانبعاثات الكربونية كانت واضحة وأكدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة رئيس الوزراء ولي العهد في كوب 26. لكن بالطبع لا، في كل مشروع بيكون فيه تحديات طبيعية، مثل القيود الفنية للبنية التحتية، الإطارات التنظيمية والتمويل طبعا والاقتصاد.
0: نعم أستاذ علي، طبعا البحرين تسعى نحو تحقيق الحياد الصفري، فيعني هل ترى بأن الشراكة بين القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا المنظمات الدولية، يمكن أن يسرع في هذا الاتجاه؟
1: صحيح، يعني احنا كانت عندنا تجربة جدا ممتازة خلال 20 سنة عن طريق تبريد البحرين والشركات الثانية في مملكة البحرين، وشفنا تعاون كبير بين القطاع العام والخاص، ولكن دائما نهدف إلى عمل مشترك أكبر، ونسعى إن شاء الله أن يكون في تعاون على بناء مناطق جديدة فيها اندماج كبير بين أنواع البنية التحتية المتقدمة واللي هي لطيفة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية والتبريد المناطق والتي أس سي. فهذه إحنا نسعى من خلال الطاولة المستديرة أن نرفع الوعي ونقدم مشروع جديد يخدم مملكة البحرين.
0: احنا نرجو لكم التوفيق حقيقة في هذه الجلسة واللي سوف تعقد إن شاء الله في 3 يونيو الجاري. الأستاذ علي محمد الرميحي المدير العام لشركة تبريد البحرين، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيكم العافية. شكرا.
0: الله يعافيك.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في العالم، وهو لا يؤثر فقط على الذاكرة بل يمتد تأثيره ليطال حياة المريض النفسية والاجتماعية، ويطال كذلك علاقته بأسرته ومجتمعه من حوله. ومع تزايد أعداد كبار السن عالميا، أصبح الحديث عن الزهايمر

0: ضرورة صحية وإنسانية، خاصة مع أهمية الاكتشاف المبكر والدعم النفسي والرعاية المستمرة للمصابين. يسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن نستضيف الدكتورة زينب خميس، أخصائي باطنية ومخ وأعصاب. حياك الله دكتورة زينب، صباح الخير.
1: الله يحييك، صباح النور،
0: أهلا. حياك الله دكتورة. ويعني هناك الكثير من يخلط ربما بين النسيان، سواء كان يعني طبيعيا أو حتى يعني أحيانا يعني ربما يكون نتاج بعض الضغوط، وبين كذلك مرض الزهايمر. فما الفرق بين النسيان الطبيعي الذي يرتبط ربما ببعض الأمور، منها أيضا التقدم في العمر ويعني بعض الضغوط ربما يعني بشتى أنواعها، وبين مرض الزهايمر؟ نعم،
1: طبعا هاي السؤال شائع جدا عند المراجعين. الجواب طبعا لا، يعني ليس كل نسيان الزهايمر. النسيان الطبيعي مثل ما تفضلت أنه يكون مع

0: ويعني بعض الضغوط ربما يعني بشتى أنواعها وبين مرض الزهايمر. نعم.
1: طبعا هاي السؤال شائع جدا عند المراجعين. الجواب طبعا لا، يعني ليس كل نسيان الزهايمر. النسيان الطبيعي مثل ما تفضلت أنه يكون مع تقدم في العمر بسبب التوتر، قلة النوم أو الإرهاق، بس الزهايمر بيكون نتيجة تلف يصيب أجزاء التفكير والذاكرة والكلام في الدماغ، فيكون نتيجة بيؤدي إلى إعاقة في الأداء اليومي في الحياة العادية. بس النسيان الطبيعي المفروض المريض بينزعج من النسيان، بس إنه ما بيتعطل في حياته.
0: يعني هناك علامات معينة إذا صح التعبير من خلالها ممكن أن يعني نحدد أن ما يحصل لهذا الشخص هو نسيان أو الزهايمر كذلك؟
1: طبعا أغلب النسيان نتيجة مرض الزهايمر بلاحظة أفراد العائلة بشكل أوضح. يعني بيجي بيقول أن المريض ممكن يلاحظ عليه أنه يكرر نفس السؤال عدة مرات في وقت قصير بدون إدراك، أو أنه ممكن يحتاج وقت أطول لما يسوي أي أمور بسيطة، لما يجهز عشان يطلع برا البيت مثلا، أو بلاحظة حتى في كلامه. يعني المريض يمكن ما يلاحظ بلاحظة في كلامه أنه ينسى يتوقف في الحديث، الكلمة تضيع منه مثل ما نقول، أو يستخدم كلمات غير مناسبة في أوقات غير مناسبة، أو يسمي الأشياء غير اسمها. لدرجة أوقات في مرضى أن مثلا ينسون التاريخ اليوم، أو حتى أن الشخصية تختلف، شخصية المريض يكون منعزل أو يصير الشك غير مبرر. كل هاي الأمور معلومات مبكرة الأفراد العائلة يلاحظونها، والمفروض أن يراجعون عشانها.
0: هل هو وراثة دكتورة زينب مسألة الزهايمر؟ هل يلعب العامل الوراثي دورا في هذا، أم يعني نمط الحياة هو الذي يصل بالمريض إلى مرحلة الزهايمر؟
1: طبعا مرض الزهايمر ما يعتمد على سبب واحد، بس هو نتيجة تداخل بين العامل الوراثي ونمط الحياة. العامل الوراثي يعني هو غير وراثة، ولكن إذا كان في العائلة أو تاريخ عائلي قوي للمرض يمكن يزيد احتمالية إصابة الشخص بالمرض، ولكنه غير وراثي. طبعا نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة، النوم الجيد أو التحفيز الذهني المستمر بالقراءة ممكن أن يأخر ظهور المرض أو احتمالية حصول الإصابة، ولكن مثل ما قلت أنه ليست سبب واحد فقط.
0: نعم. هل هو يعني مقترن بالضرورة بتقدم السن دكتورة، أم أن هناك بعض الحالات يعني يصاب بها الإنسان بسن مبكرة؟
1: طبعا نتيجة عوامل مختلفة تكون نتيجة التقدم، يعني كل ما كان المريض أكبر ممكن تكون في احتمالية حصول الزهايمر فيه، بس من غير الضرورة هنا.
0: طيب ما هي التحديات النفسية، التحديات الاجتماعية التي تواجه العائلات الآن، تواجه عائلات مرضى الزهايمر؟
1: طبعا الزهايمر مثل ما نقول مرض العائلة وليس مرض الفرد، فالمريض العائلة بتكون يعني طبعا في قلق مستمر، أو بتكون في حزن، يعني خصوصا أن يشوفون تغيير شخصية المريض، أو أنه يفقد شوي شوي قدرته على الاعتماد على نفسه. اجتماعيا بتلاحظ أن المرضى أو الأهل ممكن يضطرون أن يتركون أشغالهم عشان يساعدون مريضهم، أو أن نمط حياتهم بالكامل يختلف، يعني قل مشاركاتهم الاجتماعية وحتى الأنشطة العائلية، لأن المريض بيكون بحاجة مستمرة لمرافقته ورعايته.
0: وكيف يمكن للمجتمع والمؤسسات الصحية تعزيز الوعي والدعم لمرضى الزهايمر وكذلك لمقدمي الرعاية للمرضى؟
1: طبعا أولا مهم نشر التوعية الصحيحة حول المرض من خلال البرامج أو من خلال الندوات الصحية.

0: طريق المراكز الاجتماعية. كلما زاد الوعي زادت فرصة التشخيص المبكر والتدخل المناسب. وطبعا على مستوى المجتمع يعني بيكون أكيد تعزيز ثقافة احترام كبار السن ودمج المرضى في الأنشطة الاجتماعية. من ناحية المؤسسات الصحية طبعا المستشفيات الحكومية أو في عندنا عيادة أو مركز رعاية المسنين في المحرق يقدم خدمات أيضا لكبار السن، أنشطة ثقافية يساعد المرضى ويدعم العائلات في من هاي الناحية يعني.
1: نعم. طيب دكتورة زينب، أحيانا يعني تطالعنا بعض المجلات، بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أيضا بأن هناك علاجات تكتشف بين فينة وأخرى بالنسبة لمرض الزهايمر، هل بالفعل هناك علاج للمرض وإن كان في طور الاكتشاف؟
0: طبعا هناك أدوية بتحسن من الذاكرة، بتحسن من الذاكرة في كذا دواء، ومثل ما قلت إنه في يعني كل بين فترة وفترة بعد الدراسات يتوفر دواء إنه يحسن الذاكرة أو يأخر الأعراض الشديدة مالت المرض. متوفر.
1: نعم. إذن نرجو الصحة والعافية لجميع المستمعين. حقيقة الدكتورة زينب خميس أخصائي باطنية ومخ وأعصاب، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة.
0: شكرا على الاستضافة.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مكالماتكم مستمعينا في فقرة مع الناس. ومعنا أولى مكالمات هذا الصباح. ألو، صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي حسن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا مرحبا.
3: نستانس يا أبو علي، لسمعناك نستانس من الصبح. الله يرضى عليك
2: وياك
3: أبو مالك.
2: حياك الله يا أبو مالك، يا مرحبا. وإحنا أيضا نستانس بسمع صوتك يا أبو مالك.
3: الله يرضى عليك. أنا عندي أول شيء كور بغت ورد حق الأوقاف السنية، الله يجزيهم خير. يعني يعني في مدينة حمد إحنا بيسوون لنا تقريبا 6 مساجد كانوا كبون
2: ما شاء الله.
3: وهذه شكر، يعني شكر موصول على جهودهم، على على توفيرهم لنا الراحة. يعني صبرنا شقد والحمد لله يلفرج
2: يلفرج.
3: شكر نعم. شكر يعني لله أولا، ثم للشيخ راشد الهاجي الله يرضى عليه.
2: نعم.
3: جهوده ولمساته يعني كل واحد يحس فيها.
2: نعم.
3: وثاني شيء بشكر المرور. والله انا يعني من زمان يعني اوقف عند اشاره اشوف سياره قدامي ما تبين رغمها، حتى لو تحط هاي الجزاز المكبر اللي تشوف ما تشوف. اقول شلون نجح؟ لكن يوم بفحص قال لي اخوي ترى في اوامر. قلت والله بنعم في الاوامر، بنحب الاوامر. فشكر على تبديل الارقام ان الواحد يمشي، هذه امن في الديره. شكرا يا وزير الداخلية، شكرا المرور، سعادة المرور كلهم شكرا، وشكرا حق إذاعتنا الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك يا أبو مالك، وإن شاء الله تصل رسائل الشكر إلى من ذكرت في المكالمة. وما زلنا معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين مستمعينا الكرام، وابقوا معنا.

البحرين، صوت البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وبذلك مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا الصباحي في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في حلقة الغد والعديد من اللقاءات والوقفات التي دائما يطل عليكم بها برنامج صباح الخير يا بحرين. هذه تحيات فريق العمل الذي صاحبكم حتى هذه اللحظة، أولى التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، الزميلة عبير بن هندي تحييكم في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات محدثكم حسن السعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان. إلى اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: يقال في العجلة الندامة، هذا ما يحدث غالباً عندما نستعجل في أحكامنا على الآخرين. هل سبق لك أن تعرضت لموقف محرج بسبب فضولك أو إلقاء أحكام على الآخرين؟
4: من المواقف المحرجة اللي صادتني، مرة اتصلت لي رفيجتي كانت تبيني أوصلها محل، عاد إن أنا اعتذرت منها وقلت لها إن ما أقدر. عقب عبالي اللي سكيت التلفون واكتشفت إني ما سكيته. كنت أسولف ويا أختي وأقول لها إن رفيجتي كلها تتطلب مني وأنا أوديها وأجيبها. ففي النهاية صدق تفشلت إن هي كانت تسمع كل شيء وأنا عبالي إني سكيت التلفون.
5: من المواقف المحرجة اللي تعرضت لها بسبب فضولي، إن في كانت هوشة بين ربعي، وكانت يعني هوشة حامية، ومن سبب فضولي يعني قلت بروح بشوف الموضوع وبحاول أفاجئ بينهم يعني. فأول ما رحت هناك انطقيت وياهم طق نسوا الهواش مالهم، قاموا يطقون فيني أنا ما أدري ليش.
6: لما أنا كنت في الثانوي في وقت الفسحة شفت بنية قاعدة تصيح صوب المكتبة، فرحت لها قلت لها ايش فيك، كنت أبي أساعدها، قالت لي مو بشغلك ومشت.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يحكى أنه في زمان بعيد كان هناك رجل عجوز جالس في القطار مع ابنه الذي يبلغ من العمر 25 عاماً. كانت ملامح البهجة والسعادة بادية على وجه الشاب الذي كان يجلس بجانب نافذة القطار ويخرج يده باستمرار من النافذة ليشعر بالهواء الطلق يمر بين أصابعه وهو يصرخ في

0: بحماس شديد: انظر يا أبي إلى هذه الأشجار الرائعة، إنها تسير وراءنا. ابتسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة ابنه، ليعود الابن من جديد يصرخ في حماس وهو يشير بيده: انظر يا أبي إلى أشعة الشمس الرائعة، إنها تعكس أشعتنا على الحقول بشكل رائع وجميل جدا. فيبتسم الرجل العجوز من جديد دون أن يعقب على كلام ولده. بجانبهم كان هناك زوجان يستمعان إلى الحديث الذي يدور بين الأب وابنه، وقد تعجبوا كثيرا من تصرفات هذا الشاب، فكيف يتصرف شاب في هذا العمر وكأنه طفل صغير يكتشف العالم حوله لأول مرة؟ فجأة صرخ الشاب بصوت عال قائلا: انظر يا أبي إلى البركة وما فيها من حيوانات متنوعة، انظر إلى الغيوم كيف تسير مع القطار. ازداد تعجب الزوجين من حديث الشاب وحماسه الشديد، ثم بدأ هطول الأمطار بعد قليل، وتساقطت بعض قطرات الماء على يد الشاب الذي غمرت وجهه السعادة وازداد حماسه بشكل مضاعف، وهو يقول: أبي إنها تمطر والماء يلمس يدي، انظر يا أبي. في هذه اللحظة لم يتمكن الزوجان من الاستمرار في الصمت، ودفعهما فضولهما إلى سؤال الرجل العجوز: لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على العلاج اللازم لابنك الذي يتصرف كالطفل تماما؟ ابتسم الرجل العجوز في بساطة وأجابهم: إننا قادمون الآن من المستشفى، حيث إن ابني أصبح بصيرا لأول مرة في حياته. تذكر دائما: لا تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: سأبدأ حلقتنا هذه من برنامجكم خطوة بتساؤل يحتاج منكم إلى بعض من التركيز وكثير من التأمل. ألم يحدث لك أنك دخلت إلى محل الحلويات ووقفت طويلاً تتأمل الأصناف الموجودة داخل طاولة العرض، محتاراً ما بين نكهة الفراولة أو الفانيلا أو الشوكولا أو الموز أو البرتقال، مما أثار استياء منهم خلفك في الطابور؟ الواقع أن عملية الاختيار بالنسبة للبعض أسهل مما هي بالنسبة للآخرين. المعضلات اليومية البسيطة كمثل اختيار البدلة لللبس أو اختيار المطعم للعشاء لن تنعكس عليك بصورة جادة، بخلاف محاولات اتخاذ القرار المالي الهام الذي سيؤثر حتما على مستقبلك. حسب نتائج أبحاث Northwestern Mutual، تحتاج الحلول المالية إلى تركيز أكبر بكثير من الأمور التي نصادفها من يوم إلى يوم، ولكن الشيء الأهم أنها قد تؤثر كثيراً على وظائف المخ، لذا ستجد في مسألة اللجوء إلى المستشار المالي أمراً مفيداً جداً، خصوصاً في الحالات حين توضع على المحك كثيراً. حين يتخلص الناس من مهمة حل المسائل المالية بأنفسهم، فهذه فرصة لمخهم لكي يسترخي ويعمل على نحو ملائم أكثر.

0: حاول ادخار 20% من كل راتب. وقفنا كلنا أمام هذا الاختيار، هل أصرف مالا كثيرا الآن ثم أعاني من غيابه، أو أفعل العكس؟ والحل هو أن خير الأمور أوسطها، ألا وهو ادخار 20% من الدخل وإنفاق الباقي. دعنا ننظر إلى الحقيقة كما هي، من المستحيل العيش على معاش التقاعد وحده، لذا بدلا من التفكير المنهك بتوزيع كل قرش، حاول ادخار 20% من ربحك بانتظام، ولا تنسى أن هذا سيساعدك على الخروج إلى التقاعد براحة تامة.
1: ماضي؟ لا لا لا، جوذي شوي. ما هي حلوة بس.
2: أوه حسن، ترى تمللت. هذا احنا نفتر من محل لمحل، اخبار وسوالف عتيجة.
1: احنا في محل انتيك، يعني ثروات، تاريخ، قطع نادرة، قطع متميزة. هاللون يعني. معلش معلش، حاول تعيش مودي اليوم ارجوك.
2: سفر الهلاضي ام حق مود؟ اي والله راكب لي آلة الزمن، لا ويبي يرجع فينا للعصر البرونزي.
1: بكم ذي لو سمحت؟
2: بكم؟ بكم يعني؟ قولي قولي بكم. مال قارون.
1: ايش فيك جمال؟ انا عندي هدف من ورا الحصالة المتواضعة هذه.
2: حصالة؟ انا مو بفاهم بصراحة انت شو تفكر فيه.
1: ابي اخذ حصالة الفخار التقليدية حق ولد اختي، وعلمي يحط فيها كل يوم جزء من مصروفه، وبحرص على امه انها تتابعه يوم بيوم.
2: انزين وش معنى من مصروفه؟ وقت ما هو يبي يقدر ياخذ من امه ويحطه في الحصاله.
1: لا لا لا لا، هذه غلط. لازم يقاوم فكره التمثيليات والبطوليات الخادعه في السينما او شاشه التلفزيون. لازم يعرف شلون يدخر من مصروفه اهو عشان يخطط حق مستقبله المالي. صح.
2: اها قصدك عشان ما يصير مثلنا احنا، انا
1: ها؟
2: وانت
1: ما فهمت ايش قصدك مثلنا.
2: حسن ايش فيك؟ مثلنا انا مدحت صالح وانت شريف منير.
1: قصدك غرب الله بليسك يا جمال.
2: طبعا طبعا، يوم فيه ويوم ما فيش زي المليونيرات.
0: تحتل مصروفات السكن المكانة الأولى بين مصروفات معظم العائلات في العالم، وعند التزامك بهذا الحد ستقدر على السيطرة على مصروفاتك، إذ ستخلو الميزانية من الثقوب، بل وحتى سيبقى الاحتياط لدفع سائر الحسابات. أيضاً استثمر، لعلك سمعت أنه بدلاً من أن تخزن المال في الجوارب أو حتى في المصرف من الأفضل استثماره، ولكن أين؟ إنه سؤال وجيه يحرم من النوم الكثيرين من المبتدئين في مجال الاستثمار. لا تعصب ولا تتنرفز، بل اسمع نصيحة جيدة. إذا كان الأمر يخص المال الذي لا تحتاج إليه حالياً، والذي يمكنك عدم مد اليد إليه خلال 7 إلى 10 سنوات مقبلة، استثمره في الأسهم ولن تخطئ. سوق الأسهم رغم التقلبات المتدفقة خلال تاريخه الطويل، لها نزعة الفوز على المدى الطويل. خلال السنوات 100 الأخيرة بدأ يقبض مساهموها 9% من متوسط الدخل السنوي، رغم الصعوبات المؤقتة مثل التعديلات وفترات الكساد. وهذا يعني أنه لو استثمرت اليوم 20,000 دولار في الأسهم، ومن ثم استلقيت على الكنبة ونظرت إلى حافظتك بعد 20 سنة، توجد فرصة كبيرة أن تجد فيها ما يتجاوز 100,000 دولار، وهذا حساب بسيط لتلك 9% من متوسط الدخل السنوي.
2: أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 13%، واللي تعادل 1.94 نقطة، وصعوداً

0: 1442.50 نقطة في مقابل 1440 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 ل7.87%، في حين تم إقفال مؤشر البحرين الإسلامي على تراجع بنسبة 39%، واللي تعادل 3.18 نقطة ل806.61 مقابل 809.79 نقطة لليوم السابق. أوف، شنو ذي الخبر بعد؟ نعول ثاني من هالأرقام؟
1: تطنز حضرتك، هذه مغارة علي بابا، بس للي يعرف يقول كلمة السر.
0: قصدك افتح يا سمسم؟
1: لا يا حظي، قصدي يفتح يا سهم مو بسمسم.
0: سهم؟ مو فهم؟
1: آه يا صبر أيوب، قصدي إن اللي يعرف حق البورصة يأمن مستقبله. المهم تعرف تختار تستثمر وين ومع من.
0: صحيح؟ يعني ممكن يصير عندي ألوفات؟
1: أنت إذا شريت أسهم في شركة مضمونة وتعرف أنها مستحيل تفلس، انساها 10-20 سنة، 20,000 ممكن تصير 100,000.
0: صج والله؟ يلا يلا يلا يلا قوم.
1: ها ها ها، وين وين بنروح؟
0: يلا حسن قوم. بعد وين؟ البنك بطق لي ذاك القرض ونشتري هالأسهم وتصير عندنا ألوفات. يلا يلا يلا قوم قوم قوم، يلا قوم حسن.
1: هذا اللي يقول ابتلاشنا، تبي تستثمر بقرض؟ لا بالله كدينا خير. إن فكرتك عن المال هي التي تحدد تأثيره في حياتك وعلى تصرفاتك، فإما أن تجعله مسخرا لخدمتك أو تسخر نفسك لخدمته. يقول الكاتب والمفكر الفرنسي الشهير جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أحد المستمعين الكرام يقول أن شعر بأن معلوماته أضيف لها شيء عندما يسمع المثل البحريني الذي يعني تم تولده من البحرين. يعني هناك ظرف اجتماعي حصل ونتج عن هذا المثل وانتشر في المجتمع البحريني، بينما كان يعتقد أن هذه الأمثال مبحرنة من الفصحى. ردا عليه أقول أن فعلا هناك كثير من الأمثال أصلها بحريني بحت، يعني من المجتمع، نابعة من المجتمع البحريني، مثل يعني الطينة طينة ري والهير هير اشتي. وسبق في أحد الحلقات تحدثنا عن هذا المثل، وعذاري تسقل بعيد وتخلي الجريب، وأيضا هذا المثل إن شاء الله بنتحدث عنه في يوم من الأيام. وعندنا نطري حريجة صار لنيب ولك ماي من لحنينية، وعشرات الأمثال اللي متولدة في عندنا في المجتمع البحريني

وأصبحت تشكل مخزون تراثي. ونحن أيضا كأمة لها عمق وامتداد تاريخي آلاف السنوات، أيضا ورثنا بعض هذه الأمثال عن العربية الأم، عن العربية الفصحى، مصدر لهجتنا الحالية. وبعض الأمثال العربية بحرناها احنا، وبعضنا اخترعنا على سياقها مثل آخر. وأمامي الآن كم كبير من الأمثال العربية الفصيحة وما يقابلها من أمثال عامية، نبتدي أستعرضها معاكم الآن مثل مثل. المثل الأول يقول: كحامل التمر إلى حجر. عادة العرب تصف الذي يقوم بعمل فيه من يعني قلة الحكمة، كمثل الأخوان المصريين يقول لك يبيع المية في حارة السقايين. يعني السقاي لابد أن بيته متروس ماء، لأن هو سقاي يبيع على الناس، فكيف بيته؟ هجر مشهورة يعني منطقة هجر في الجزيرة العربية الأحساء وما حولها هي مصدر التمور. فإذا أنا بروح أتبضع وأسوي بضاعة، ما أروح أبيعهم تمر، أروح أشتري من عندهم تمر. أما إذا وديت التمر هناك فأكيد بضاعة بائرة، يعني تغربلت، مثل اللي ودي الهند فلفل يبيع، يصدر للهند مثلا فلفل. هذه المثل البحرين المقابل لذلك يقول لك تبيع خبزك على خباز، وطبعا المعنى واضح في المثلين. في مثل آخر عربي فصيح يقول: حتى يصل الترياق من العراق مات الملسوع. واحد لدغته حية ويدورون الترياق اللي هو العلاج الشافي، وليس الترياق المعروف عندنا احنا في اللهجة، وهو والعياذ بالله الأفيون. لا، الترياق عند العرب هو العلاج الشافي من اللسعة. فيقول لك حتى يصل الترياق من العراق مات الملسوع، واضح طبعا. والمثل المقابل يقول: نطري يا حريجة صار لين يبون لك ماي من الحنينية. يعني الحريجة طبعا لا يمكن أن تنتظر، عندك ماي ما عندك ماي، هذا مجرد مثل طبعا. المثلين يدورون في نفس السياق. وبعدين المثل الثالث يقول: أعطي القوس باريها. يعني كأنه يقول لك يعني شيء مو بشغلك لا تتعبث به. يعني عطى الخباز خبز اللي هو باقي نصه، حتى لو سلمت على النص بس بيكون خبز، وأنت القوس إذا عطت باريها فقطعا بيصد الهدف. واللي بعد المثل يقول لك: الصبر مفتاح الفرج. وهذا معروف حتى بهذا اللفظ، مفروج عند معروف عند العامة. وسبق أن تحدثنا أن المثل الشعبي ليس من الضروري أن يكون يعني حتى مفرداته شعبية، قد يكون المفردات فصيحة ولكن يندرج بين الجماعة ويتقبلها الضمير الجمعي يتحول إلى شعبي. حتى الشعر: الصبر مفتاح الفرج معروف، وإحنا نقول من صبر قدر. وفي معرف يقول: لا يعرف كوعه من بوعه. بنفس اللفظ والمعنى نقول: ما يعرف كوعه من بوعه. يقول لك: ابنه على كتفه وهو يطلبه، الدور ولده هو على كتفه. مثل يقول: لا يهم الشاه سلخها بعد ذبحها. وهذا المثل اللي مشهور في التاريخ الإسلامي عندما عبد الله بن الزبير يقول، قال حق أمه أسماء بنت أبي بكر أن يخاف أن يمثلون بجثته، لم قالت له ليش ما تقاتل، قال خاف مثلون بجثتي. فقالت له: لا يهم الشاه سلخها بعد ذبحها، ونحن نقول في العامية: الميت ما تضر لطعنه. وبعدين في مثل عربي يقول لك: إنك لا تجني الشوكة من العنب. المثل البحريني يقول: مسكين يا طابخ الفاس تبي مرق من حديده. وطبعا هذه بيت شعر في لا تكمله يقول: لنعورك ضرس الأضراس دواه شلع الحديده.

الامتحان يكرم المرء أو يهان. شو نقول بالبحرين؟ نقول هذا الميدان يا حميدان. بعدين في يقول لك العرب تقول كثرة العتاب توجب البغضاء، ولا ننسى العامية تقول من تشره تكره. وبعدين كل كلب ببابه نباح، وعندنا في العامين كل كلب ما ينبح إلا عن بيتهم. والعرب تقول كل إناء بما فيه ينضحه، وحن نقول الحب ما يطلع إلا على بذره. وبعدين العرب تقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، ونحن نقول كل ساقط للاقط. وبعدين يقول لك لا يضر السحاب نباح الكلاب، نقول السمه ما يهمه نبح الكلاب. ويقول بيت الشعر لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياته لمن تنادي، ونحن نقول بن عمك أصمخ. والعرب تقول يدك منك وإن كانت شلاء، ونقول خشمك خشمك

0: نقول السمه ما يهمها نبح الكلاب. ويقول بيت الشعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونحن نقول بن عمك أصمخ. والعرب تقول: يدك منك وإن كانت شلاء، ونحن نقول خشمك خشمك لو عوي. وأيضا كلمة حكمة من جوف خرب. أحيانا واحد يعني العرب تقول كثيرة، تقول خذ الحكمة من أفواه المجانين أيضا، لكن احنا عند العامة شو نقول؟ نقول تلقى أحسن لدوة في أخس الشير. وأيضا من مصطلحات البحر يقولون نكفة من خربة. الخربة هي المحارة التالفة، ولكن قد يعني تجد بها لؤلؤة. وسألوها عن أبيها قالت خالي شعيب. قد يكون أبيها يعني من قير أصل، وخوالها ذوي أصول ولا ذوي حكمة أو من علية القوم. هني المثل الشعبي أكثر فصاحة من المثل العامي، يقول مو بأكثر فصاحة، أكثر بلاغة عفوا. قالوا للبقل: من أبوك؟ قال: الحصان خالي. قالوا للبغل: من أبوك؟ قال: الحصان خالي. طبعا واضح المثل، بدل ما يقول أبوي حمار يعني، فقال الحصان خالي. وأعتقد أن عندنا بعد مثل ولا مثلين قبل لا ينتهي وقتنا، يقول: لو ألقمته عسلا عض إصبعك. يعني لو واحد تلقم عسل بعد يعض إصبعك. هذه بالضبط المثل الشعبي يقول: جزى الخير سوات الوي. وبعدين المثل العربي يقول: يا ماء لو بغيرك قصصت. طبعا واضح قصيت بك يا ماي شادزك به. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العامة تقول: إلا ما يستحي من الله ما يستحي من مخلوق. ومن نهشته الحية حذر الرسن الأبلق، والملدوق يخاف من الحية، يخاف من الحبل. الملدوق من الحية يخاف من الحبل. ومن كثر كلامه كثر سقطه. يعني اللي يكثر كلامه يكثر شنو؟ أيضا أغلاطه تكثر. العامية شو تقول؟ من كثرة هرجته قلت هيبته. فعلا المهذار يعني يصبح مثل ما نقول قليل الاحترام. والمخرج يأشر لي يقول: أدركنا الوقت. وأعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حديثنا، أو على الأقل استمتعتم به. ولنا عودة إن شاء الله، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني أعذب المنى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.

ولي بيت تظلله النخيل، عناقيد الكروم له دليل، ومن شتى الورود له سياج تضيء به المسالك والسبيل. صغير قد بني بالصخر لكن به الأزهار والظل الظليل، فيصغر في الشتاء لمن يراه ويكبر في الربيع ويستطيل. من الأغصان تحضنه فروعا وتحجبه عن الشمس الحقول، تشم به العبير بلا نسيم لأنك في حدائقه تجول. إذا ما النخل مال بفعل ريح فبيتي مثلها طربا يميل. وإن أنشدت للأحباب شعرا يجاوبني من النخل الهديل، ففيه من الحمائم كل صنف، وفيه من البلابل ما يهول، وتوقظني البلابل من رقادي بموسيقى تخف لها العقول. وبيتي كل ركن فيه عش لطير أو مبيت أو مقيل، ويحسبني حمام البيت ضيفا وذلك بيته وأنا النزيل. ويحمل للسلام من الصبايا دواما والحمام لنا رسول، وفي بيتي فراشات لطاف إذا ما جئت صاحبها الفضول. تلاحقني إذا ما سرت عنها وأفهم بالأشارة ما تقول. وتنقل من فم الفتيات شهدا إلى ثقري فتسكرني الشمول. وللأزهار من حولي بساط موشى نمقته لي الفصول.

طول وفيه بركة تسقي الفواغ بماء كاللجين بها يسيل وترقد ناعسات الزهر فيها إذا ما أظلم الليل الكسول وحلم جفونها في الليل طل زها أو كوثر أو سلسبيل وترقص للضياء على السواق وتبسم عندما يأتي الأصيل وليس سوى الطبيعة من طبيب فبلسمها يطيب به العليل فأنصت خاشعا للشدو فيها وشدو الطير ليس له مثيل.

0: أنا أعرف أن هذه إحدى قصائد ديوانه الجديد غيوم في الصيف، لكنك قلت بالأمس أن للشيخ أحمد يد في التبشير بمولد شاعر جديد ولم تذكر اسمه.
1: دعيني أولا ألقي عليك مطلع قصيدتها التي ألقاها في حفل تكريم الأستاذ الشاعر إبراهيم العريض بتاريخ 23 أبريل 1988.
0: لقد قرأت جزءا منها في الديوان الجديد، أليست هي التي تقول: نصب الشعر فوق رأسك هالة، يا أديبا يعي الظنون وخيالة، كل من شام برقة من بعيد قال هذا نور النهى لا محالة.
1: عظيم عظيم جدا. ولكن هل تعلمين بأن أول قصيدة رثاء للشاعر أحمد الخليفة ألقيت بين يدي الملك الراحل سعود بن عبد العزيز في مارس 1954 عندما زار البحرين، وكان ذلك في احتفال أقيم في الحديقة المائية، وهي في تأبين الراحل الملك عبد العزيز آل سعود؟
0: أعرف ذلك أيضا. قرأت أن تلك القصيدة ألقاها بالنيابة عن الشاعر أحمد الخليفة الوجيه إبراهيم محمد المؤيد، الذي كان آنذاك من أعضاء النادي الأهلي البارزين.
1: ولكن هل تعلمين بأن أحد علماء الأحساء ويدعى عبد الله بن عبد القادر قد وضع تلك القصيدة يوم الفجيعة في كتابه حول تاريخ الأحساء؟
0: ها قد علمت بذلك الآن ومنك أيضا، ولكن ما لم أعلمه بعد وأنا جد متشوقة له:
1: نعم،
0: من هو الشاعر الذي بشر به الشيخ أحمد الخليفة؟
1: كنت سأقرأ لك قصائد شاعرنا في رثاء أم كلثوم وعواض الدوخي وأحد مثقفي الخمسينيات البارزين علي الوزان، وقصائد أخرى حول بيروت وفتيان فلسطين الجدد، وقصيدة كتبها للشاعر محمد الفيتوري يوم زار البحرين، وقصيدته الرائعة أيضا إلى غربية التي أشاد بها صديقه الشاعر الصحفي صالح جودة أكثر من مرة في الصحف والإذاعة.
0: الله يخليك، هذا كله أعرفه، وقرأت معظم تلك القصائد في ديوان الشاعر العناقيد الأربعة وغيوم في الصيف، وقرأت فيها أيضا مرثية في الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقصيدته لابنته نورة، وقصيدة رثاء والده على قبر أبي.
1: نعم.
0: وأعجبتني قصيدته في رثاء بطل الريف المغربي ضد الاستعمار عبد الكريم الخطابي. كل هذا قرأته وأكملت بحثك البارحة وأنت تتحدث مع أبي، وأنا أشهد لك بالإبداع في بحث الشيخ أحمد الخليفة كما فعلت في بحث العريض.
1: إذا ماذا تريدين الآن؟
0: اسمع يا صلاح، إذا كنت تريد استفزازي فلن أجلس معك أبدا بعد هذا اليوم.
1: حواطف.
0: ولن أسمح لك أو أساعدك في بحثك هذا عن الشعراء.
1: ولن تنظمين الشعر الاجتماعي أيضا؟
0: إلا هذا. الشعر هو روحي وكياني وآهات وجداني.
1: الله أكبر الله أكبر. أبدعت يا عواطف يا أختي العزيزة. لذا ومن أجل هذه الكلمات الحلوة التي صدرت منك سوف أذكر لك هذه القصيدة.

ولد الشاعر النبيغ بوادي السحر في ملعب الهوى والجمال، في ملاهي الفتون، في موكب الأحلام، في مهبط السنا والخيال، في تجلي الربيع في شهر نيسان، وفي الطيب من مجان الدوالي. ولد الشاعر النبيغ مع الزلزال والريح في الدجى في

الجبال، شاعر قلبه يحس بما يأتي وعيناه تقرأ المجهول، عاش بين الأنام كالحلم الشارد يخشى الربا ويطوي السهولا، من رآه في تيهه قال هذا آدميا يحيا شقيا ذليلا، وهو من شدة الإيباء تراه حائرا لا يطيق عيشا ذليلا.

0: لم أعرفه بعد.
1: ها؟
0: من هو هذا الشاعر يا ترى الذي تكلم عنه الشيخ أحمد الخليفة أمد الله في عمره في تلك الأبيات في مطلع الستينيات؟
1: ألم تتعرفي عليه من تلك الأبيات؟
0: لا.
1: يا لك من شاعرة عصرية إذن. اسمعي اسمعي هذه الأبيات التي قالها الشاعر عن نفسه.
0: تفضل.
1: أنا ذلك الطفل الغرير رمته للدنيا الخطوب، تركته في صخب الجموع يكاد يخنقه النحيب. أبدا أبدا تمر به العيون تكاد تصرخ يا غريب، من ذا رماني ريشة في الليل تلفظها الدروب. هذا هو الشاعر الذي قال في نفس القصيدة عام 1959: الضوء لاح فديت ضوءك في السواحل يا منامة، فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسامة.
2: أنا ولدت في عام 1940 ميلادية وموافق 1359 هجرية في مدينة الهفوف بالأحساء، عاصمة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وقضيت 5 سنوات الأولى من حياتي في مدينة الهفوف، ثم انتقلت العائلة إلى البحرين وانتقلت معها، فبدأت دراستي في البحرين من السنة الأولى الابتدائية، كانت في الماضي تسمى أولى حديقة، واستمريت وأكملت دراستي الابتدائية والثانوية في البحرين. فتستطيع أن تقول أن الطفولة الأولى كانت في الأحساء، وأما بعد ذلك مراحل الطفولة اللاحقة والمراهقة والدراسة الثانوية فقد كانت في البحرين.
3: هل تذكر شيء ظل في بالك عن الطفولة الأولى؟
2: يعني أنا أستغرب ناس كثير يستطيعون أن يتذكروا أشياء من فترة مبكرة وعمرهم 2 أو 3. في الواقع أنا أجد نفسي عاجز عن تذكر أشياء في هذه السن المبكرة، يعني حتى البيت الذي نشأت فيه في الهفوف لا أكاد أذكر عنه إلا أشياء باهتة جدا، وأكثر الأشياء التي أذكرها أعتقد أنني سمعت عنها فيما بعد ورسخت في ذاكرتي، ولكن أكثر أو أقوى الذكريات الواضحة في ذهني هي من بعد سن 5. إنما قبل ذلك الوقت كانت جميع الذكريات الطفولة باهتة جدا، تأني البيت الذي ولدت فيه في الأحساء وغادرت وأنا في سن 5، رجعت إليه وأنا في سن 16، يعني بعد حوالي 11 سنة من مغادرته، ولم أكد أذكر أي شيء.
0: لحظة يا أخي يا صلاح، لحظة. لقد عرفت هذا الشاعر من صوته ومن فترة ولادته. أليس هو الشاعر السفير الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي؟
1: نعم هو. أخيرا تفتحت قريحتك وخرجت بالاسم الصحيح.
0: وبالطبع هذا هو شاعرك الثالث في بحثك الثلاثي حول الشعراء المعاصرين في البحرين.
1: يا لك من عبقرية، لقد اكتشفت

0: شفتي أشياء كثيرة خلال هذه الجلسة. نعم هو يا عزيزتي. ولكن قبل الدخول في سيرة حياة وشعر شاعرنا الثالث، لابد وأن أعرض ما انتهيت إليه في شعر العريض وأحمد الخليفة على الدكتور خالد، كي أستفيد من ملاحظاته في تكملة البحث.
1: هذا شأنك، لكن سؤالي هو كيف ستضم الدكتور القصيبي إلى شعراء البحرين وهو يذكر أنه من مواليد المملكة العربية السعودية؟
0: لا ضرر في ذلك يا عواطف، وليس هناك خطأ. فأولاً، أرض الخليج وشبه الجزيرة واحدة والشعب واحد.
1: نعم.
0: وإلا كيف قام مجلس التعاون الخليجي بين دوله؟
1: صحيح.
0: وثانياً، إن ظهور الموهبة الشعرية وتفتحها لدى الشاعر، وهو في سن 15 في الخمسينيات، كانت في البحرين وعلى صدر صحفها الأولى القافلة الوطن صوت البحرين باسمه المستعار حينذاك محمد العليني. وثالثاً يا عواطف، شاعرنا القصيبي ظل ملتصقا بهذه الجزيرة المعطاء في صباه وشبابه ورجولته، فهو يعيش بيننا الآن كسفير للمملكة العربية السعودية في البحرين منذ عام 1984.
2: أشكرك يا صلاح على هذا الترحيب الساخن ونحن في الشتاء.
0: شكرا.
2: وأيضا الشكر مضاعفا لسؤالك عني في فترة الدورة خلال الأسبوعين المنصرمين.
0: هذا واجب يا دكتور خالد، والحقيقة أني افتقدتك.
2: لا تقل كما يفتقد في الليلة الظلماء البدر.
0: سبقتني إليها يا دكتور خالد، لكنها الحقيقة تماما. وكما قلت لك، هذه تفضل، هذه مسودة البحث حول شعر العريض والشيخ أحمد الخليفة، أريد رأيك بكل صراحة كي أستفيد منه.
2: حسنا، إذن بقي لديك شاعر واحد هو الدكتور غازي القصيبي كما ذكرت.
0: نعم، وقد بدأت لتوي في تتبع سيرة حياته وشعره بين مولده وحاضره.
2: لكني أريدك يا صلاح أن تتيقظ لنقطة هامة جدا.
0: نعم.
2: في شعر القصيبي، خصوصا في البواكير الأولى لذلك الشعر.
0: وما هي يا دكتور خالد؟
2: كما تعرف إن القصيبي كان ينشر قصائده الأولى تحت اسم مستعار هو محمد العليني.
0: نعم.
2: في الصحف والمجلات المحلية في الخمسينيات، وتلك الفترة كانت تموج بالتوجهات الشعبية الملحوظة انطبعت آثارها في تجربة غازي القصيبي الشعرية المبكرة.
0: هذا قد قرأت عنه يا دكتور،
2: ولكن للأسف لم يجمع تلك البواكير في كتاب رغم عددها الكبير ومستواها الفني الطيب. ورغم حرص القصيبي الواضح على جمع أطراف تجربته الشعرية بكل مراحلها ومستوياتها وجمع قصائدها في مجموعات شعرية متعددة.
0: إذن فهناك أهمية كبيرة في شعره البكر وغير المنشور حتى الآن في كتاب.
2: نعم يا صلاح، وقد يؤدي الكشف عن طبيعة هذه المرحلة المبكرة الأولى في سياق تجربة الشاعر.
0: نعم.
2: إلى تغيير الصورة الرومانسية الحالمة التي رسمها النقد حتى الآن لمنطلقات الدكتور غازي القصيبي الشعرية ومسار تجربته العام.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف أبني علاقة جيدة مع ذاتي؟
2: الحياة تبدأ من علاقتك بذاتك. كل علاقة في حياتنا تصطلح بمجرد أن نتصالح مع ذاتنا، بما فيها علاقتنا السامية مع الله سبحانه وتعالى مصدر وجودنا. إذا حسنت هذه العلاقات حسنت العيش في هذه الحياة، والحل في إصلاحها، فهم الذات والتواصل معها وبناء علاقة جيدة معها. الطريقة المثلى لبناء علاقة جيدة مع ذاتك أن تبني علاقة امتنان مع جسدك، أن أكون لطيف مع نفسي وأظهر قيمة الآخرين، أتخلى عن الكمال وأتجاوز عن أخطاء الغير. لا تحكم على نفسك أبداً، عادي لو أخطأت، ودائماً أخفض صوت النقد الداخلي عندك.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد هنأ جلالته أيده الله حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة إلى أرض الوطن، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل حجهم وطاعاتهم، وجدد التهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري وخلق مزيد من الفرص التي تسهم في الدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو فضاءات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز وعظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة تفضل جلالته بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء وعلى الخطاب السامي الذي تفضل به في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا معاليه بأنها وثيقة وطنية شاملة ترسم معالم المرحلة المقبلة. وأوضح معاليه أن التقدير الملكي السامي لكل من عبر قولا وفعلا عن حبه الوطني لمملكة البحرين هو وسام شرف على صدور المواطنين والعائلات البحرينية الكريمة وعلى كل مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والشعراء. وأضاف معاليه أن مبادلة جلالته الوفاء بالوفاء وتجديد عهد الذود عن الوطن الذي يسكن القلوب هي قيم راسخة تمنحنا جميعا قوة إضافية لأداء واجبنا الوطني. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء يجسد رؤية وطنية راسخة وخارطة طريق شاملة. وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وطنية عميقة يعكس النهج الثابت لجلالته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز مكانة المواطن البحريني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

التنمية، مشيدا بما حمله الخطاب السامي من تقدير سام للمواقف الوطنية المخلصة التي عبر عنها أبناء مملكة البحرين، بما يؤكد قوة النسيج الوطني ووحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب. ونوه معاليه بما تضمنه الخطاب من اعتزاز وفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وما أبدوه من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية متقدمة في التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية. شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات في أعمال مؤتمر اختر فرنسا التي افتتح أعمالها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر فرساي في العاصمة الفرنسية باريس، كما حضر معاليه حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس الفرنسي للمشاركين في المؤتمر، حيث نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما أبلغ الرئيس الفرنسي معاليه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتمنيات فخامته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. إلى ذلك التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات معالي السيد رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والطاقة والرقمنة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية. وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من علاقات وثيقة تستند إلى أسس راسخة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، مشيرا معاليه إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكة بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم وشركة أمريكان إندستريال بارتنرز وبنك بي بي آي فرانس بنك الاستثمار العام الفرنسي عن صفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون. وقد أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية ألبا في العاصمة الفرنسية باريس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة والسيد نيكولا فوروسيه الوزير المسؤول للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر اختر فرنسا المؤتمر الرائد للاستثمار. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وتمثل امتدادا لمسار التعاون المثمر والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة. وفي إطار المشاركة في مؤتمر اختر فرنسا أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وشركة تريل الفرنسية للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية تستثمر بموجبها ممتلكات في صندوق سلام، وهو أول صندوق للأسهم الخاصة من نوعه معني بقطاعات الرياضة والرفاهية والفنون والموسيقى. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متميزة جاذبة للاستثمارات النوعية والشراكات الدولية، مشيرا أن الاستثمار في صندوق إسلام ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي،

0: وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، متمنية لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية

0: صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في لقاء يحاول الكشف عن إبداعات الإنسانية على دروب المعرفة، فهي المفتاح لمزيد من التقدم والحضارة.
1: أملين أن تكون هذه الإطلالات إضاءات لعطاءات على طريق الإبداع الإنساني. فأهلا بكم أصدقاء موسوعة صغيرة تطمح لتقديم المفيد عند كل لقاء.

0: أصدقائنا، موسوعتنا الصغيرة تفتح اليوم باباً على مشكلة لا يخلو حديث عن آخر أخبارها، والكل يسأل ويبحث عن علاج. ترى ما هي أسباب السمنة؟ وهل هي صحة أم مرض؟
1: حول هذا الموضوع المهم تأخذنا صفحات ومحطات موسوعة اليوم في محاولة علمية للبحث عن أسبابها والإجابة على الغامض من أمرها.
0: هل يمكننا اعتبار البدانة مرضا؟ وإذا كانت مرضا، فكيف يمكن للمرء أن يشفى من أعراضه التي تثير اشمئزازة وقلق الكثيرين؟ في الواقع أن هناك جانبا ضئيلا من البدانة يمكن اعتباره مرضيا،
1: ولكننا دون أن نغالي نقول إن الجانب الأكبر من البدانة لا يعدو أكثر من كونه استعمالا غير صحيح لآلة الجسم، بالإضافة إلى الفوضى الكاملة لطرق التغذية.
0: ومن الأبحاث التي أجراها بريل، وجد أن نسبة الوفيات قبل سن 25 تكون متساوية عند البدينين وغير البدينين، ولكنها تزداد عند البدينين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة.
1: إذن يمكن وضع النتيجة بتلخيص شديد، أن زيادة الوزن بعد سن 25 ينذر بالخطر، فكلما تقدم الإنسان في السن زاد الخطر من ازدياد وزنه، كما أن البدين عرضة أكثر من غيره للإصابة بمرض السكر.
0: بالطبع نحن لن نستطرد في ذكر هذه الحقائق التي مفادها أن البدانة شر لا بد من التخلص منه، ولكن نتساءل ما هي البدانة، وما هي أهم أسبابها، وما هي طرق معالجتها، وماذا عن الوصفات الشعبية التي تعالج البدانة؟
1: الحقيقة أنها أسئلة كثيرة تتردد لدى الكثيرين، وسنحاول هنا الإجابة عنها جميعاً.

0: أصدقائنا، كتعريف للبدانة نقول إن البدانة هي زيادة في شحوم البدن، خصوصاً في النسيج الخلوي تحت الجلد، وكما يبدو ذلك واضحاً في تراكم الدهون تحت جلد البطن فيما نسميه الكرش. كذلك تزداد الشحوم في المسافات بين الحشوية وحول أعضاء الجسم الداخلية كالكلية والقلب.
1: أما أسباب البدانة فقد ظهرت في الآونة الأخيرة عدة بحوث تعدد الأسباب التي تنجم عنها الإصابة بالبدانة، ولعل من أبرز هذه الدراسات تلك الدراسة التي قام بها الدكتور جون هوبكنز بالاشتراك مع الدكتورة ماريا سيمونسون صاحبة كتاب علاقة الصحة بالوزن.
0: وفي هذه الدراسة نلمح بوضوح الأثر النفسي الذي يدفع البعض إلى تناول الطعام بشراهة، فيؤدي بالتالي إلى زيادة الوزن. فالمرأة الحامل التي تتناول المزيد من الطعام خوفا من إصابة الجنين بالضعف، وكذلك المرأة في سن اليأس التي تعاني من اضطرابات نفسية فتلتهم الطعام بشراهة كنوع من التعويض.
1: أيضا الرجال الذين يفرطون في تناول الأطعمة في فترة حمل زوجاتهم كنوع من أنواع التعبير عن الاستياء والإهمال من جانب الزوجات.
0: كذلك أوضحت هذه الدراسة أن المرض وبعض حالات الحوادث التي تدفع البعض إلى الراحة لمدد طويلة تقلل من نشاطهم في الوقت الذي يزيد فيه التهامهم للطعام، مما يصل بهم في النهاية إلى الإصابة بالسمنة. وهناك البعض الذي يقبل على تناول الأطعمة في أثناء الليل أو قبيل النوم أو في فترة الاسترخاء أمام التلفزيون في المساء.

0: أعزائنا، تلك كانت هي الأسباب التي أوردتها الدراسة كأسباب للبدانة. إلا أننا يجب ألا ننسى الأثر الوراثي في البدانة، فالبعض بدين لأنه من عائلة كل أفرادها من أصحاب الأوزان الثقيلة. أضف إلى ذلك البيئة، فبعض العائلات تهتم بأمور الطعام وتعطيها أهمية كبرى، فينشأ أفراد هذه العائلات وهم يعانون من البدانة.
1: إذن يمكننا وضع كل هذه الأسباب في جملة واحدة، هي أن السبب الجوهري للبدانة هو إفراط شديد في تناول الطعام، خصوصا الأطعمة النشوية والسكرية، وذلك في مقابل نشاط أقل وفترات راحة طويلة.
0: والآن قبل أن تبدأ العلاج، إليك هذه النصيحة العلمية. أولا، قبل أن نشرح طرق علاج البدانة، علينا أن نعرف أن العلاج لن يتأتى في يوم وليلة، بل هو يحتاج إلى مثابرة وكفاح مستمرين.
1: إن إنقاص الوزن سوف يهبط في بداية العلاج بسرعة، ولكنه سيبقى ثابتا لفترة طويلة قبل أن يبدأ مرة أخرى في الانخفاض. لذلك علينا ألا نصاب باليأس فنقلع عما بدأناه.
0: ونحن نشير بالمناسبة إلى أن قياس وزن الجسم في أثناء العلاج يجب أن يكون كل أسبوع لا كل يوم كما يفعل البعض. وفي الحقيقة أن العلاج يقوم أساسا على التغذية ونوعية الطعام، وهو لا يهدف فقط إلى إنقاص وزن الجسم، ولكن أيضا إلى تعديل العادات الغذائية للمريض. وهناك نصائح عامة نقولها لكل بدين بعد هذه الوقفة.

0: النصائح التي تقدمها موسوعتنا الصغيرة لكل بدين. يجب أن يكون الإنسان البدين نشيطاً لكي يحرك جسده، ويجب عليه أن يمشي مسافة معينة في كل يوم.
1: تحديد أوقات الطعام وتحديد كمية الطعام في كل مرة.
0: يستحسن عدم النوم بعد الطعام مباشرة.
1: تخفيض نسبة السكريات والنشويات وملح الطعام في الغذاء، مع ملاحظة أن الامتناع التام عن تناول السكريات والنشويات وملح الطعام له ضرره النفسي، وهو شيء غير مرغوب فيه، فالمطلوب إذن التقليل فقط من هذه المواد.
0: الأغذية البروتينية كاللحوم والأسماك يمكن أن يتناول منها حتى 200 جرام يوميا، فهي أقل الأطعمة تحولا إلى شحوم.
1: إن علاج البدانة والتخلص منها يعتمد في الأساس على طريقة التغذية ونوعية الطعام، فهناك نظام تغذية يشمل وجبات الطعام في الإفطار والغداء والعشاء، ولكننا نذكر دائما ونقول إن التخلص من البدانة يعتمد أولا وأخيرا على الإرادة النفسية في التغلب على هذه الظاهرة المرضية.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أن شلون تقول لي عندي جفاف العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجود

وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية، وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وقيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان واليا جائرا، فأصاب الناس القحط وأمسكت السماء قطرها، فخرجوا يستسقون. وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. فقطعه معتوه كان بالمسجد فقال: وارفع عنا العلاء أيضا، فإنه شر من الغلاء وأغلظ من البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصرف.
0: ما خط القلم.
2: بينما حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما يتذاكران عجائب الزمان وتغير الأيام، وهما في ساحة من ساحات إيوان كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له نهارا، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل الساحة، وفي الساحة سرير من الرخام كان ربما جلس عليه كسرى يوما ما، فصعدت شويهات الغامدي إلى ذلك السرير الرخامي، فقال سلمان رضي الله عنه: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي إلى سرير كسرى.
1: ما خط القلم.
2: قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه لا يغنها يوما من الدهر يسأم.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: الاجتماعية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيمة التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش حمام به أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهياً سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار، وناشراً العدل والأمن بين المصريين، كافلاً حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسراً وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكاناً أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون، وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد اسم الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية

0: نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذانا بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعا، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكانا للسكنة، وانتعشت تجاريا لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والدباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعا خاصا بين المدن الإسلامية، كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاء بالدولة العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر بقيت الفسطاط متميزة بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها، ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير السعدي الذي أمر بإحراق الفسطاط بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر، في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهيا عصر الفساد والظلم والاستبداد. وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعات.

0: إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص

الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين،

0: كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد، والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: لكل من يرغب في الاستجمام والهدوء، لمحبي السباحة والغوص، لقضاء شهر العسل، وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا هي المكان الأمثل. تتميز وجهتنا بشواطئها المعزولة وزرقة مياهها الساحرة، جزر المالديف. جزر المالديف.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سافرت المالديف من الجزر الجميلة اللي فيها طبيعة خلابة، كل جزيرة أحلى من الثانية. من أجمل الجزر اللي زرتها في المالديف كان جزيرة بارادايس آيلاند، واستمتعت واجد بالغوص.
3: أحلى السفرات اللي سافرتها كانت جزيرة الكوكو، يميزها أن الأكواخ الخشبية تطل على البحر، فيها خصوصية تامة، تراب الشاطئ نظيف وناعم ويساعد على السباحة والغوص، والمنظر منظر المكان خيالي سواء كان في الليل أو في النهار.
4: اللي عارفه عن المالديف انه من اجمل الجزر بالعالم، ومكان وايد حلو لقضاء شهر العسل، اجواء وايد رومانسيه وهاديه.
0: سافر ويانا.
1: تعتبر السياحة في جزر المالديف من العوامل الرئيسية في دعم اقتصاد البلاد، وتعتبر القطاع الاقتصادي الأكبر في جمهورية المالديف، ويعتبر أرخبيل المالديف العامل الأهم والأبرز في جذب الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع فيه جزر المالديف من جمال طبيعي يفوق الوصف. الغوص في جزر المالديف يعد من أكثر الأنشطة شعبية لدى القادمين من أجل السياحة، ويمكن للغواصين سواء كانوا مبتدئين أو محترفين استكشاف مياه الجزر على مدار السنة.

0: رحلة عبر الأثير.
1: المالديف مجموعة من الجزر تقع في قارة آسيا وتحديداً في المحيط الهندي. تتكون من ما يقارب من 1000 جزيرة صغيرة تشكل مع بعضها سلسلة يصل طولها إلى 764 كيلومتر. أما الجزء الشمالي للمالديف فهو ممتد إلى 600 كيلومتر نحو الجهة الجنوبية للهند، وتعتبر مدينة ماليه العاصمة الرسمية والوطنية للدولة. أما نظام الحكم في المالديف فهو جمهوري، فتعرف رسمياً بمسمى جمهورية المالديف.
0: رحلة عبر الأثير.
1: يعتبر المناخ في المالديف مدارياً ويتأثر بالرياح الموسمية اللي تهب عليها مرتين خلال السنة، فتهب في المرة الأولى من الجهة الجنوبية الغربية ويرافقها تساقط للأمطار، تمتد في الفترة الزمنية بين شهر إبريل وصولاً إلى شهر نوفمبر. أما الهبوب الثاني فيأتي من الجهة الشمالية الشرقية وتعتبر رياحها جافة، تبدأ في نهاية شهر نوفمبر وتظل حتى أواخر شهر مارس، وخلال هذه الفترة الزمنية تكون حالة الطقس متقلبة، فتتساقط الأمطار بغزارة بعد تجمع السحب ومن ثم تشرق الشمس مجدداً.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم جزر ومنتجعات جمهورية المالديف، ونبدأ مع جزيرة مالي. تعتبر هذه الجزيرة عاصمة المالديف، وتعكس المباني ذات الألوان الزاهية بشكل مثير للدهشة المياه الفيروزية اللي تحيط البلاد. يحتل النشاط التجاري والاقتصادي مكان بارز في الجزر، وتعد مقر للقيادات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتضم هذه المدينة العديد من المواقع التاريخية اللي بإمكانكم زيارتها، وفيها شاطئ صناعي رائع لا ينبغي على من يذهب للجزيرة أن يفوته، فضلاً عن الحياة اللي تنبض فيها الجزيرة من المطاعم والعديد من المحلات التجارية والأسواق الحيوية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: منتجع جزيرة هيلينغلي. لا يمكن لأحد أن يزور جزر المالديف دون الذهاب إلى هذا المنتجع اللي يعد من أروع المنتجعات، فهو وجهة مثالية لمحبي الغوص. فيتم الترتيب لرحلة الغوص مرتين في اليوم لبعض مواقع الغوص القريبة، ويوجد في هذا المنتجع مدرسة للغوص مجهزة بأفضل المعدات الحديثة. ويضم المنتجع أبرز المطاعم الفاخرة اللي تقدم أجود الأطباق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الدلافين، حيث إن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة بالدلافين. منتجع والدروف أستوريا. يقع في الجزء الشمالي من جزر المالديف، ويطل على بحيرة قديمة محتفظة بنقائها الأصلي فضلاً عن المرجانية اللي تحيط فيها. وبعد عام من تشغيله أبهر هذا المنتجع اللي سمي فيما بعد بيتش هاوس المسافرين حول العالم الأكثر فطنة ودراية بالسفر، وتلقى جوائز بما فيها أفضل مطعم دولي وأفضل فندق فاخر سنة 2008. ويشمل المنتجع عدد من المطاعم الرائعة والمناظر الخلابة والخدمة الودودة، إلى جانب نادي صحي فاخر ومستويات الراحة اللي يمكن أن تنعموا فيها خلال العطلة وزيارتكم إلى المالديف.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: إيستهو. تعرض هذه الجزيرة تاريخ جزر المالديف في مرحلة ما قبل الإسلام، وتمثل حقبة تاريخية هامة لجزر المالديف، فيوجد فيها آثار واحد من أكبر الأبراج البوذية، وتضم المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية، والعديد من الوثائق الهامة اللي تحمل تاريخ المالديف. منتجع تشوي. يعتبر مركز للرياضات المائية اللي وفرت قاعدة لسباق قوارب الزوارق الأسكيمو الجليدية وركوب الأمواج والرياح، بالإضافة إلى نوادي الرجال المجهزة بمنضدة تنس الطاولة والتجديف وملاعب الجولف، إلى جانب مرافق واسعة لتمكين الضيوف من الاسترخاء، بما في ذلك شلالات صغيرة وبساتين الفاكهة وشرفات المراقبة، بالإضافة إلى حمامات البخار والحمامات المبردة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: جزيرة أدو المرجانية. تقع هذه الجزيرة في جنوب المالديف، وتعد من الجزر المأهولة بالسكان. يتوافد عليها أعداد كبيرة من المسافرين، وتعد المركز الاقتصادي والإداري للبلاد. تتميز هذه الجزيرة بأنها كانت مقر للقواعد البريطانية اللي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من الدفاع عن المحيط الهندي، وفيها ما يقارب من 3000 قاعدة بريطانية. لكن القوات البريطانية غادرت الجزر سنة 1976 تاركة المطار وبعض المباني الصناعية الكبيرة والكثير من العاطلين عن العمل الذين يتكلمون الإنجليزية. وفي السبعينات عندما بدأت السياحة في الازدهار، سعى الكثير من سكان الجزيرة للعمل في المنتجعات السياحية والمحلات التجارية. بارادايس آيلاند. يعد ثالث أكبر منتجع في جزر المالديف، فهو يقدم فرصة رائعة للإقامة المتميزة على شواطئ الجزيرة الخلابة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية العديدة اللي يوفرها المنتجع، مثل الغوص وركوب الأمواج والتزلج.

0: التزلج على الماء والتزلج الهوائي والتجديف وكرة السلة والكرة الطائرة وصالة الألعاب الرياضية والتنقل في الجزيرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن المعالم السياحية في جزر المالديف المتحف الوطني. يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من المعروضات التاريخية اللي تصور تراث البلاد الغني والتاريخ الثقافي لجزر المالديف، بالإضافة إلى مقتنيات السلاطين مثل الحلي والأزياء اللي يرتديها الملوك والملكات وبعض الأحجار اللي توجد منذ فترة ما قبل الإسلام، والورق والقماش والمخطوطات والأسلحة والدروع وصور لشخصيات مهمة، والمعروضات ذات الأهمية الثقافية وغيرها من البنود اللي تصور تاريخ المالديفيين. وقد تم افتتاح هذا المتحف سنة 1952، وأسس بهدف الحفاظ على تاريخ وجزر المالديف واستحضار المشاعر الوطنية للشعب.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومع آخر معالم جزر المالديف السياحية، مسجد الجمعة الكبير. يقوم السياح بزيارة هذا المسجد وذلك بسبب تصميمه الفريد، ويعد أكبر مسجد في جزر المالديف. أطلق على هذا المسجد اسم مسجد السلطان محمد ثاكور روفانو، ويضم مركز إسلامي يقدم حلقات دراسية هامة ويعقد فيه الاجتماعات العامة، ويوجد بالمسجد قبة ذهبية كبيرة ومآذن مذهلة، ويتميز بمساحته الكبيرة اللي تكفي لاستيعاب أكثر من 5000 مصلي في وقت واحد.
2: سافر ويانا.
0: وبهذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في جزر المالديف. نلقاكم بنفس الموعد مع وجهة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة، لهم بصمة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في برنامجكم لهم بصمة. عودة بعد غياب طويل جدا، لكن إن شاء الله بتكون عودة قوية، وعندنا ضيوف بتحبونهم وفعلا هم يستحقون أن تكون لهم، أن يكونون في برنامج لهم بصمة. خلونا ناخذ تقرير عن ضيفنا لهذا اليوم.
1: إبراهيم زويد الملقب بمتعبس، أسطورة الحلاوية والسباحة البحرينية. يعد إبراهيم حمد زويد أحد أبرز رموز الرياضة البحرينية ومن أساطير نادي الحالة، حيث ترك بصمات راسخة في كرة القدم والسباحة على حد سواء. وخلال مسيرته الرياضية قاد نادي الحالة كقائد للفريق، وأسهم بشكل فاعل في مختلف الإنجازات والبطولات التي حققها النادي، ليصبح اسمه مرتبطاً بتاريخ النادي الذهبي وإنجازاته الرياضية. ولم تقتصر مسيرته على كرة القدم فقط، بل تألق أيضاً في رياضة السباحة، إذ شارك في البطولات التي كان ينظمها النادي العربي آنذاك، ونجح في تحقيق المركز الأول في جميع المسابقات التي خاضها، مؤكداً تميزه الرياضي في أكثر من لعبة. كما مثل المنتخب العسكري البحريني في منافسات ألعاب القوى، وشارك في العديد من الاستحقاقات الرياضية مقدماً مستويات مشرفة عكست موهبته وقدراته المتعددة. وبعد اعتزاله الملاعب، واصل زويد عطاءه الرياضي من خلال المجال التدريبي، حيث عمل مدرباً لكرة القدم والسباحة، وأسهم في صقل مواهب الأجيال الجديدة ونقل خبراته الطويلة إلى الرياضيين الشباب، مواصلاً بذلك خدمة الرياضة البحرينية من موقع مختلف. لهم بصمة، لهم بصمة.
2: حياكم الله مستمعين من جديد بعد هذه المقدمة اللي ذكرتها الزميلة فاطمة محمد، شكرا لها. ذكرت متعبس كابتن إبراهيم حمد زويد، أهلا وسهلا فيك في لهم بصمة، وشكرا على قبولك الدعوة.
3: الله يسلمك، جزاك الله خير، ما قصرت.
2: متشعبس،
3: نعم،
2: هذه لقب، هذه عيارة، إيش قصة متشعبس هذه؟ أنا فكرت في البداية إن هي عشان يفرقون بينك وبين اللاعب إبراهيم حمد زويد لأنه نفس الاسم.
3: نعم. أنا سلمك الله، يسموني متشعبس لأن كان عندنا ناخذه اسمه إبراهيم بن حمد. إبراهيم بن حمد زويد. هذه ناخذ غوص،
2: نعم
3: ناخذ غوص، يروح الغوص ليابا والمحار، ياب الغيص المحار يعطي السيب،
2: نعم
3: يعطي السيب، السيف يسوي كته، يقول له واحد يعني مو يعني كل الوان راي يم يقول لا تشعبسونه، لا تشعبسونه، لا تشعبس، يعني يشيلون عنه ما يسمون، يشيلون عنه الحصى،
2: نعم
3: يقطون المحار بالحصى، قول لا تشعبسونه، لا تشعبسونه، لا تشعبسونه،
2: يسمون شعبس،
3: يسمون شعبس،
2: نعم.
3: عاداني يبوني في 54، يبوني في 54 يسموني إبراهيم، وسمو أبوي حمد، إبراهيم بن حمد، حمد شو صار حق أبوي، خالة شو صار حق أمي، عم أمي، ثموا الشياب يسموني شعبس، وأنا شوي شوي طين في الفريج،
2: نعم.
3: شوي طين يعني مو شوي طين. قالوا يودوا علم شعبس وشعبس وشعبس.
2: على طاري الفريج،
3: نعم.
2: إبراهيم حمد زويد بطل السباحة، نعم. ولاعب كرة القدم المعروف،
3: نعم.
2: شون كانت طفولته؟
3: كانت طفولتي قبل إحنا صغيرات،

0: نروح نلعب في الباطح في البحر لثبرات الموية.
1: نعم.
0: عندنا ملاعب سمي الباطح. هناك نلعب بعضنا بعض يعني في الفريج مال الفريج. طبعا يدربنا ناصر عبد الله ابو دعي وعلي ناصر هو المسؤول عنه
1: ابو دعي ناصر اللاعب.
0: نعم. يعني هو ناصر هو يعني اللي حموني يعني.
1: نعم.
0: من يوم احنا صغيرات حموني يعني ما اي ما نكره يعني.
1: نعم. ساهم الفريج في بناء شخصية إبراهيم حمد زويد.
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: هذه الشخصية القيادية.
0: نعم. نعم. أقول لك يعني لحد الآن الجماعة الحالة اللي يقولون لك مشعبس يعني إذا قال لك فلان دي قال لي مشعبس يعني خذ هذا الكلام اللي قال لك مشعبس 100% صح.
1: نعم. أنت حاليا عميد عائلة زويد.
0: الحمد لله.
1: ويلجؤون لك طبعا.
0: أي نعم.
1: في كل ما يخصهم من مشكلة.
0: نعم.
1: من طلب معين.
0: اي نعم.
1: يجون لعميد عائلتهم.
0: اي نعم. نعم. العلم في ناس اكبر مني بس ما عندهم المعلومة اللي عندي يعني.
1: نعم.
0: ما عندهم.
1: ولا عندهم العلاقات.
0: ولا عندهم العلاقات هي الناس.
1: نعم. يعني. الوالد رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه ويرحمه الجميع.
1: شلون كانت تربيته؟ هل كان ديمقراطي؟ هل كان مثل ما يقولون المصريين السيد اللي كلمته لازم تمشي؟ بس قبل ما اقول لك ما تقول لي عفوا خلنا سمعك شيء.
2: يا بعد هالناس يبه أرجع تراني حيل لك مشتاق يبه وينك أشوفه طول غيابك ومن وداك ما جابك يبه وينك ولهت النظرة من عينك يبه أرجع ورب الكون أنا والهان يبه وينك يبه أرجع تبي عيني لجل ترجع تبي الثنتين لجل ترجع تبي قلبي تبي روحي أنا كلي فدل راسك بس تكفى يا يبه أرجع يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس من رحت راحت سعادتنا تعالوا كملها جمعتنا تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار وينهم قبل لا تاخذك لقدار وينهم قبل لا تروح ما ترجع وينهم يومك تمناها جمعتهم بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام كلامي بعده ما خلص ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر إذا فكر يجي باكر وبرجع أسألك وينك بس لازم تجاوبني ترى عندي أمل للحين ولكني أعرفك وين يبه وينك
1: أبو حمد بعد هالعمر وأصبح عندك أحفاد.
0: نعم.
1: ما زلت تقول يبه وينك؟
0: أبوي أنا صديق أبوي. أنا الوحيد أخواني صديق أبوي يعني أبوي ما يسوي شغل لإبراهيم وداني ويا السعودية في الصيف عقب ما تخلص المدرسة يوديني ويا السعودية يعطيني ريال لك الوقت ريال في السعودية ايش قاعد يسوي ويا فيصل يوديني وياه ويقول لهم حق الناس الريايل اللي ما تعرفني احنا ما يسمونا ابو صقر سمونا كله ابو ابراهيم لان انا كله وياه وانا عم اخوي اكبر مني سمونا ابو صقر عاد من يجي البحرين يجونني البحرين أنا أروح ويا أروح ويا الربع لكن وقت الدشة يعني بروح السعودية كلها ما حمالية يعني وينقذ بحر الحمد لله يعني أمورة طيبة يعني
1: تأثرت بكلمات القصيدة
0: أكيد
1: تنطبق عليك
0: أكيد
1: طيب شلون الوالد هل كان قاسي في تعامله
0: أبوي
1: معك
0: أبوي شوف أبوي ويانا إحنا كلنا يعني مو بغاصي لكن الواحد اللي سوى غلط لازم يتحمل غلط
1: وقت الجد

0: يغيب النور عن عيني. غاب النور.
1: يغيب النور. هاي أمي اللي يعني وفيصل.

0: يغيب النور عن عيني. غاب النور.
1: يغيب النور. هاي أمي اللي يعني وفيصل أمي وقت البطولة السباعة. خلي بطولة السباعة عقب بطولة السباعة قبل البطولة. يعني هي يعني أنا بالذات بالذات أنا في البيت أنا اللي أشتغل في البيت حق الفطرة ما فطرة رمضان ورمضان أنا راح عند بيت الجلاهمة يودوني طرتوني يقولي هاي إبراهيم ود هاي هاي فلان حق فلان حق فلان هريس وهريس ودوني يعني. أنا أمي حتى في السباحة وأنا أمشي في السباحة أمي تكت علي ملح ملح
0: عن العين
1: عن العين ملح ومسوي لنا مشموم لي وحق خميس هاي خميس تنهاية خميس خميس ثاني أول سنة خميس غلابني أنا يعني كنت صغير يعني كان عمري 16 سنة ما سبع ما يعني لو أري وحطيت لك في تشوف الصورة كنت صغير يعني هالكبير كلهم أكبر مني اللي سبحة وأنا طلعت الثاني في 68
0: الثاني
1: إنجاز إيه إنجاز 68 كنت الثاني شعبس أكو طلع الثاني ورا ثانوي ورا ثانوي في 69 أعطيتهم قصة كلهم يعني خميس ورابع طلع خميس الثاني في 70 طلعت للثاني طلعت الأول 79 69 68 69 الأول و70 الأول
0: ما شاء الله
1: إيه.
0: كم كانت المسافة؟
1: المسافة تقريبا 4 كيلو يعني مو يعني
0: وانشاركت أيضا في 10 كيلو
1: 10 كيلو عقب
0: في الإمارات وفي السعودية
1: لا في 10 كيلو أول سنة في 10 كيلو سبحنا من في من في الكويت بس من اسمها المنطقة ليل أبراج 10 كيلو
0: نعم
1: أول سنة عقب السنة الثانية صورت وين في الإمارات الإمارات 10 كيلو مثلث طول المثلث كيلو واحد
0: نعم
1: من طاق الستارت قول من طاق الستارت
0: من
1: الشيخ زايد الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
1: قلت حق رئيس الوزراء بعدي
0: نعم
1: نعم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان
0: رحمة الله عليه كابتن مشعبس
1: نعم
0: فقدت أخوك علي من 20 سنة
1: أخ
0: قبل لا تقول لي القصة بسمعك شيء

0: يحسب ضحكتي.
1: علي علي وايد ملتزم وياي. ملتزم وياي وايد. العسكرية يعني نفس خط نمط مالي.
2: نعم.
1: أنا ليش الصعقة؟ هو ليش بحرية؟ بحرية راح مصر بعد نفس الشيء بحرية.
2: نعم.
1: البحر كله وياي. وهو الوحيد اللي من إخواني اللي ملتزم وياي في البحر.
2: نعم.
1: نعم.
2: إيش قصة اختفائه من 20 سنة؟
1: هذه يعني قصة هم يقولون يعني ياهم فلسطينيين كذي هم اثنين أو أخوي دارا مو بسهل يعني يعني مو بتقول يعني
2: كانوا مسافرين رومانيا.
1: إيه رومانيا. هو أول راح شيك عقب راح رومانيا. رومانيا قال له هاي بعلم علم الأول يطلعون بالقوة الدفاع البحرية لا يعني بصوت تصريح.
2: نعم.
1: هو رفيجي ذي كان في الجوازة مشاه من غير تصريح. الله يرحمه اثنين. راحوا هناك عادوا خبر مو خبر يعني أنا أمي استوت مجنونة يعني أمي تطلع في الشارع
2: طبعا ظنه
1: تطلع لا هو صغير مدلل وعنده كمان يعني
2: واختفى
1: خلاص
2: وما عندكم علم عنه أبدا
1: لحد الآن ما في
2: لا تدرون هو حي هو ميت
1: لا ميت
2: أي دريته
1: إلى صور أنا ما خلوني أروح قوة الدفاع

0: الصعقة كان عندنا نعم. حق بروبات حق اسمه حق الجيش كله.
1: من كان قائد الصاعقة ذاك الوقت؟
0: ذاك الوقت قائد الصاعقة سلمان ناصر.
1: نعم
0: سلمان ناصر.
1: نعم أنا بطلعك من الجودي بس بنقل لك بعض الرسائل إذا تسمح لي. المحامية سعاد ياسين تقول: شخصية جميلة وطنية ذات أخلاق عالية تستحق الاستضافة والتكريم في برنامجك لهم بصمة. والله والنعم فيك وفي أخوي كابتن إبراهيم زويد، هذا الرجل من الناس اللي أحبهم، سلم عليه وايد. حمد العايشي.
0: أحمد؟
1: حمد
0: ما شاء الله. الله أبوي وين وديتنا؟ الله مشكور ما قصرت. الله
1: كابتن
0: الله.
1: شلون جمعت بين السباحة وبين كرة القدم؟ كنت تلعب ظهير أيمن؟
0: نعم. نعم. السباحة أول سنة إحنا نسبح وين؟ نسبح في العين خفر السواحل البحر اللي في الحالة.
1: نعم.
0: في فرضة.
1: نعم.
0: ويام بنية. بنية لي حد هنا موجود.
1: موجود نعم.
0: نسبح الأول نروح للسباحة ونية سباحة اللي يطقها ويرجع. إحنا شو نسوي في الجاي؟ نقول يعني نقول تابع تابع تابع تابع شنو؟ يعني يمكن الأوليين يعرفون، الحين عيال الحين ما يعرفون. إحنا نقول تابع، يعني نقول يريور يا يريور. إيه وشوف من نسبح كلنا، أنا دائما جدام كله جدام كله جدام كله جدام. وصارت البطولة العربية ويا الحالة اشتركوا في عشان يصير البطولة سباحة وحطوني ويا خميس. أنا راني خميس وعيسى.
1: وكرة القدم
0: كرة القدم كرة القدم من الباط إحنا نلعب ويا ويدربنا ناصر عبد الله وبوك يدعي.
1: نعم.
0: إيه
1: بو يوسف يقول: سأله عن سر الليل على خديده سال الدمع، ايش قصته؟
0: هاي
1: كنت تحب ذيك الفتره؟
0: لا ما
1: عاشق.
0: لا لا
1: علمني عاشق
0: او لا؟ والله العظيم لا عاشق ولا شيء، يعني ما عاشق.
1: تخاف المره تسمعنا؟
0: لا محمد، لا محمد هاي الروح كلها محمد.
1: الله
0: اي أيوة والله.
1: شو اللي بتقول لها ما قد قلتها قدامها؟ شو بتقول عن محمد؟
0: محمد هي الذئب. محمد هي اللي جابت العيال. محمد هي البيت. محمد هي الكل في الكل في البيت كلهم. محمد هاي ما نطلع من جزاها، يعني لو شو اسوي ما اطلع من جزاها.
1: ليش بخيلين احنا في مشاعرنا؟ طلع مشاعرك قول لها.
0: لا والله العظيم ما عندي شيء ثاني، يعني انا مستحي. يعني مو صحي ولا خالق هاشي.
1: تحبها اكيد
0: محمد؟
1: ايه
0: توني وهي قالت لي، قال لي اقرا على روحك قبل تروح.
1: لا تحاتين. قرينا عليه.
0: إيه؟
1: انا فايز الصادق قريت عليه، خليل ابراهيم المخرج قرا عليه، زميلتنا العزيزه زينب العثمان ايضا قرت عليه. فلا تحاتينه. طيب لعبت مع ابراهيم حمد زويد. إيه؟ فكانت التفرقه بينكم في الملعب مشعبس.
0: أنا يسموني إبراهيم حمد، أنا يسموني إبراهيم زويد، هو يسمونه إبراهيم حمد. مذيع يقول إبراهيم حمد وإبراهيم زويد. ما يقول مشعبس، ما حد قال يعني.
1: إيه
0: مشعبس ما حد قال.
1: كان لاعب إبراهيم زويد؟
0: إبراهيم حمد.
1: إيه
0: ياه إبراهيم حمد بلاعب. أنا بدأ إبراهيم حمد بلاعب.
1: لو طالع في ذي الفترة كان العرض لا كم؟
0: أوه ما يحتاج، يعني ايه؟ هو على شويعر، على بوشاقر، على مزليخ.
1: نعم.
0: على
1: نعم.
0: على نظير، على لمبو لمعة، على يعني حسن حسين أو مال الأهلي. يعني في لاعبين.
1: قول ألو أبو حمد.
0: ألو.
2: هلا أبو حمد.
0: هلا أبو حمد، سمي شلونك؟
2: بخير.
0: يا أخبارك؟
1: يا هلا.
0: الله يحييك.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: الله يسلمك ومسا على أبو فيصل.
1: أهلا وسهلا فيك أبو حمد. شو بتقول عن عن عن الكابتن إبراهيم حمد زويد مشعبس؟
2: والله يا أبو فيصل، يعني أبو حمد، يعني أنا لو بتكلم عنه يبي لي يعني وقت أتكلم عنه يعني صراحة. لكن في أنا أختصرهم لك في أشياء بسيطة إن شاء الله.
0: يدي
2: أبو حمد اللي أنا يعجبني فيه عنده قوة شخصية في الملعب.
1: نعم.
2: اي والله يعني كان شخصيته جدا قويه
1: وخشن كونه ظهير
2: علينا هنا كاول ما يجينا معاهم، وشخصيه على اللاعب الخصم.

0: فكان يعني مثل ما قلت عنده شخصية قوية في الـ في الـ في الـ في الـ في يعني نعم. في الملعب.
1: أبو حمد هو كظهير صج كان إيه؟ يا الكورة يا ري اللاعب.
0: لا لا لا لا هذه يعني هذه مخذينة عنه وكذي.
1: إيه
0: أنا لعبت يعني فترة طويلة. لا بالعكس هو مشكلة أبو حمد هو عندك القوة في الملعب يلعب يعني لعبه هو كذي قوي في الملعب.
1: نعم
0: حتى في التمارين هنا معاه في التمارين ترى نفس الشيء.
1: إيه شديد.
0: التمارين شديد.
1: نعم.
0: وهذه يعني طبيعة هو طبيعته كذي وطبيعة مثل ما يقول طبيعة العمل مال بعد هي خلت يصير كذي.
1: قل له هو يبي يقول لك شيء. تفضل أبو حمد.
2: أبو حمد مشكور زك ما قصر. هو كلامك عدل كله عدل يعني من جهة العمل لأن أنا في القوات خاصة.
0: أي
2: يعني صعب يعني ينطق قوات خاصة صعب يعني.
0: اي
2: دعك وما قصرت على كلام الطيب ابو حمد
0: بعد يا ابو فيصل وعنده اصرار يعني وما شاء الله عليه عنده قوه تحمل يعني كان شيء
1: نعم
0: يعني انت لو بتلاحظ هو خد كان بطل البحرين في السباحه.
1: نعم.
0: لا هو يعني أول سنة شارك فيها كان صغير. أنا شفت الصور.
1: نعم. ما يبهم نشوفهم.
0: لا والله كانوا في الصور كانوا صغير والسنة اللي بعد كان صغير لكن أشوف أول سنة خذ المركز الثاني السنة الثانية خذ البطولة هو. يعني عنده اصرار ابو حمد وقوه تحمل والله يعطيه ان شاء الله الصحه والعافيه.
1: تسلم يا ابو حمد. انا شاكر لك هالمداخله كابتن ابراهيم حمد زويد لاعب الحاله ومنتخبنا الوطني سابقا. شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه.
2: مشكور ابو حمد مشكور جزاك الله خير.
1: كلام طيب ابو حمد.
2: مشعبس يده
1: ها
2: يد.
1: بس راحت عليك انت.
2: بس راحت
1: عليك انت اللي مشعبس خالك.
2: لا انا مشعبس عم امي خال ابوي.
1: نعم
2: بس
1: نعم.
2: انا ابراهيم حمد. هاي ابراهيم حمد شفت الارض اللي تمشي عليها ما تشتكي منه.
1: صحيح
2: ابراهيم حمد يعني طيب
1: وخلوق
2: طيب
1: جدا
2: طيب شيء ما يصور على عقب.
1: مجموعه يات عقب لعبت معاك.
2: نعم.
1: منهم الكابتن رياض رشدان.
2: اوه
1: وما زالت علاقتك بطيبه وما زلتوا تطلعون مع بعض وزورون المجالس مع بعض. شو تقول عنه
2: وعبد الله كان يعني كان في النص يعني هو اللي يغطيني. احنا هجمته انا بجهه اليمين رياض هو راح يغطي. ما شاء الله في الملعب كان صغير يعني كلهم هاي هو على ابراهيم حمد على احمد تلفت على كلهم على نبيل كلهم
1: بعد في كان لاعب زويد بعد معاكم اسمه احمد
2: اخوي
1: احمد
2: اي اخوي احمد
1: اللي اشتغل في المرور
2: اي اخوي احمد احمد اخوي
1: كان لاعب زين
2: اي لاعب زين اخوي احمد ما تعرف ريلي يساره من يمينه هو ثنتينهم
1: نعم
2: هد
1: نعم إيه. ورياض رشدان ما زالت علاقتك به قويه.
2: ايوا عبد الله ما يحتوي.
1: انا خاطري في سياره عنده مو راضي يبيعني اياها. ايش رايك؟
2: ما ظنتي.
1: ها؟
2: ما ظنتي.
1: يا قول له عيل.
2: وين ابو عبد الله؟ ابو عبد الله.
0: ابو حمد صادوك مثل ما صادوني زين. زين.
2: نعم.
0: أول مرة نشوف الدمعة طاحت من عيونك.
2: الحمد لله.
0: طي أحد فايز ها؟
2: إي والله.
0: الله يخليك يا أبو حمد. يا فايز هذه أخو عزيز عرفت شلون؟
1: نعم.
0: هذه طبعاً هاي شخصية في الملعب غير وشخصية ثانية لين كان خارج الملعب يا أبو فيصل. هذه أبو فيصل إحنا هم اللي ربونا. ومشينا وصلنا وياهم ولعبنا وياهم في الدرجة الممتازة وحققنا كل البطولات معاهم بوجودهم بالمعنويات اللي قاعدين يعطونا إياها داخل الملعب. طبعا احنا صغار والمباريات اللي نلعبها فيها رهبة تعرف شلون.
1: نعم.
0: لما نلعب مع محرق لما نلعب مع الأهلي ومع العربي فهذين كانوا السند لنا اللي

0: ابراهيم الزويد، الله يرحمك يا سالم حامد، الله وسعد رمضان، هم اللي دفعونا داخل الملعب ودائما هم يشجعونا. عرفت شلون يا ابو فيصل؟ والله هم ما قصروا. وطبعا هذه ابو حمد شو اقول لك، هذه اخو واحنا دائما نكون موجودين في اي مناسبه تبغي تشوفه يكون موجود هو.
1: ابو عبد الله،
0: نعم
1: طبعا تعرف ان انا اكثر يعني اركز على الجانب الانساني.
0: نعم.
1: فالان اشوفكم في زياراتكم للمجالس دائما ويا بعض، الله لا يغير عليكم.
0: نعم، شوف احنا من ربينا مع بعض، احنا الاول من لعبنا وكلنا مع بعض.
1: نعم.
0: طبعا كنا في النادي، والله فيكم كنا في التمرين، وحتى في زياراتنا برع مثلا في الاعراس، مثلا في الرحلات الاول للبر، كلنا مع بعض. ولا يرضون ذلين سالم ويا ابراهيم زويد ويا سعداوي ان نروح مع اي احد غير، دائما عيونهم علينا. عرفت شلون؟ حتى في الفريج يجون يشوفون، يعني شو اقول لك، هذلين يعني
1: ساهموا في تربيتكم،
0: هم اللي ربونا بصراحة. نعم. هم اللي خلونا ما نرضى بالهزيمة، دائما يكونوا متواجدين معنا، كانوا الدعم لنا دعم يعني ما تفور يا ابو فيصل. واحنا لازلنا احنا معاهم، يعني لازلنا احنا نتلاقى مثل ما تفضلت، احنا دائما مترابطين مع بعض ونادينا، عمرنا احنا يعني ما في احد يزعل على الثاني. ودائما انا اقول لك في وقت اللي شو اقول لك الفاجع الكل موجود.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ نعم. الكل موجود، هذا نعم. اللي قصدي يعني.
1: كابتن رياض رشدان لاعب الحاله والمنتخب سابقا، شكرا جزيلا على هذه المداخله.
0: وسلمك يا ابو فيصل وفم الله يا ابو حمد.
2: شكرا ابو عبد الله، ما قصرت، حم الله والديك، جزاك الله خير.
1: ايش رايك في كلام ابو عبد الله؟
2: ابو عبد الله ما يحتاج.
1: كنتوا تطمئنون عليهم في الفريج؟
2: في الفريج؟ يلعبون يوم التمرين، نروح في ليبت هناك تأكد منهم. ما كانوا صغيرات يعني، هاي إبراهيم حمد، هاي نبيل، هاي رياض، كله صار.
1: نعم.
2: سلمان حربي.
1: نعم.
2: صغير سلمان حربي، صار منهم لعبوا يوم.
1: اللعب ضد محرك.
2: نعم.
1: شون كانت المباراة؟
2: شوف محرك يعني أنت تلعب ويا فريق عريق.
1: نعم.
2: وأنت يعني الكل يتمنى ان يلعب ضد محرك.
1: نعم.
2: احنا الحمد لله كنا احنا حفرنا حفرنا حفرنا الملاعب.
1: انا شفت فيديو ابو حمد. نعم. يلبسونكم مشموم ويرشون عليكم ماي الورد.
2: نعم.
1: طقوس هذه لنادي الحاله.
2: نعم. لا هي كل حتى محرك بعد نفس الشيء يعني كنتون عليهم. هاي صارت مباراه ما صارت في البحرين.
1: نعم.
2: يعني كجمهور ما صارت في البحرين.
1: نعم. ابو حمد.
2: نعم.
1: يعني فريق المحرك يعني فريق عريق ومرهب.
2: اي نعم.
1: وفي الباب حمود سلطان.
2: اي نعم. والنعم
1: قد سجلت على حمود؟
2: اي نعم.
1: سجلت عليه؟
2: سجلت عليه.
1: كم جول؟
2: جول واحد.
1: شلون؟ وصف لي الهدف.
2: الهدف احنا في فاول حق لنا بعيد عن عن 18. انا بشوته. قال نبيل ابراهيم لا انا بشوته، ابراهيم عطني بشوته، تشوته. شاته الهاي وردت الكرة، عندي داخل 18. خبرك بعد متشعبس عند الكرة. كل تبع اللاعبين وحطها على بابريل اليسار على حمود في جهة اليمين.
1: ها حمود سجلوا على جول. ها ابو حسام متشعبس يا بقول.
3: هلا
1: يا مرحبا ابو حسام.
3: صحتي.
1: طول عمرك سلمك وحسام. قبل ما تبدأ أنا أبي أشكرك لمساهمتك في هذا البرنامج، حتى الضيف اللي تردد ما يبي يحضر في لهم بصمة أنت تكلم نيابة عني وتقنعه. أيضا بشكر رياض رشدان اللي ساعدني أيضا في الإعداد للحلقة، وبشكر محمود المختار أيضا. تفضل بحسام.
3: أول شيء رحب فيكم ورحب بأخوي وعزيزي وحمد.
2: الله يعزك.
3: شعبس أخو ترى.
2: إيه هلو. نقول شعبس، لا تقول هلو. إيه هلو. لا أنا وكله يقول لي شعبس.
1: حبيبي.
2: أنا حمود شام يعني نجم.

0: تفضل بس حسام.
1: زين المهم شوف لقاك يا ابو فيصل ويا ابو حمد مجعبس يعني ما يسوي مجعبس وياه سامحني كان متاخر اتمنى يعني كان قبل لان الريال هذه بطل السباحه بطل في العاب قوه في كل شيء ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه رجل معنى الكلمه رجل اخلاق
2: العاب القوه بعد
1: اللي تشوفه بالملعب شارس قاعد برا رجال اخلاق وانا حتى توجيهاته والله صدقني توجيهاته رغم انه هو في الحاله وانا في المحرك حتى توجيهاته يقول لي اي وقت يقول لي قلب ابيض قلب ويحب يساعد الناس والله وثاني شيء كفايه بحار انت دشيت الحاله
2: نعم
1: الحاله تحس انه هذه الاصل الحاله صحيح. يعني سنة. فيه الفن وفيه فيها مال صيد ومال
2: صدق صدق صدق
1: الحالة شيء أنا ربعي ترى الحالة عشت وياهم وأنا صغير ترى وهذا وكان مشعبس كان في نادي الحالة مو بالجزيرة لا كان الحالة لعب وعقب اندمجوا الجزيرة والحالة وبعد بعد هو كان سبع يعني صراحة يلعب رجع أقول لك قوي قوي مو يقول خاسي لا هو هاللوز يعني ما يلعب لي ما يخلي يطوفه أمان ما يخلي يطوفه أمان بس إبراهيم أنا أقول لك والنعم فيه أنا أحبه أحبه في الله طيب وأهله طيبين عيال زويد على كلهم أحبهم أنا مو واحد
0: مشكور أبو حسام
1: الحقيقة هاي اللقاء يعني يستاهل أزيد وأتمنى أنا أتمنى قلبي الريال تكرم لأن مو كرة قدم بس لا ترى مثل البحرين حتى في المسابقات برا
2: نعم السباحة وألعاب القوة
1: كل شيء أقول لك مثل الريال ريد مثل الريال هذا يمشي الحالة ما يبي إعلام ولا يبي تكريم ولا يبي شيء بس الريال يبي يخدم خدم قوة الدفاع بجد ما يقدر خدم نادي الحالة بجد ما يقدر هاي إنسان لا أن أقول حبه تجلس وياه سولف حبه حسن أم الأول أم الحين قاعدين لا أم الأول دي إيه وكنا حب والله حبينا السباحة علشان هو والله يرحمه خميس يعني هذين وين يعني ما شاء الله مسيح هو نصيدهم ما شاء الله الله يرحمه وده الله يطول في عمره أي عليكم
0: مشكور
2: يا ابو حسام ما قصر
0: اقول يا ابو حسام انت وسام على القلب يا ابو حسام انت سفير البحرين
2: نعم.
0: في جميع انحاء العالم
1: الله يسلمك حبيبي
2: ذهب اصلي يا ابو حسام ذهب اصلي
0: ذهب ذهب.
1: ما عليكم زود
0: ذهب
1: مشكور لقاء بيكون حلو
0: مشكور
2: شكرا لك كابتن
0: مشكور على كلامك
2: الله يعطيك العافيه
1: عليك يا بجعبتين ريال والله والنعم فيك
0: والله
2: طول عمرك سلمك
1: حبيبي
0: حمل
2: ابو حسام اسطوره ومثل ما تفضلت سفير البحرين
0: نعم
2: في عندنا الله يسلمك اتصال مو بمرتب هو سمع البرنامج واتصل من نفسه مع ان مجاله غير مجالك انزين
0: عرفت انا
2: من هو
0: اكيد نبي طه
2: شلون عرفت
0: اكيد نبي طه يحبني يحبني يعني الشيء مش صور العقل
2: فاجأتني صراحه انك عرفت وفاجأني نبي طه انك اتصل مرحبا كابتن نبي طه دكتور اهلا وسهلا
3: يا هلا ابو فيصل يا هلا ابو فيصل يا هلا ابو فيصل
2: يا مرحبا اهلا وسهلا فيك
3: يسلمك احييك وحيي مستمعينك والضيف اللي جاب لك يعني مش تقول خليتك لاعب على قوته وعلى اللي قدمه يحترم الجميع خليتك سباح اسطوره من اساطير السباحه اللي اهم وارفع من دي كلها رجل بحريني مخلص ولاء للبلد حزام ظهر أبو حمد أنا المواقف اللي بيني وبينه لا أستطيع أن أفوت هذا البرنامج ولا الداخل بكلمتين بارك الله فيه طول الله عمره ومن صاحب أبو حمد هو الربحان

0: تحية لك يا أبو حمد الغالي العزيز
1: مشكور
0: الأخ فهم الوفي
1: مشكور
0: وشكرك يا أبو فيصل على على واجب. على استضافة هذول الأشخاص
2: واجب
0: لأن بصراحة البحرين غنية
2: أكو صيحتك غنية. غنية على فكرة صيحتك كلامك ها
0: هذا أخوي أخوي وعرف وعرف يعني يستغربون الناس كرة قدم والحالة الوحدة وكذا لكن اللي بيننا يعلم الله يعلم الله
2: صادق.
0: إن هذا الإنسان اللي أمامك حقيقة حقيقة يجسد قيمة الإنسان البحريني الوفي الشهم المخلص للجميع وللبلد فبارك الله فيه وطول الله عمره وإن شاء الله إن شاء الله نرى منا المزيد في حب الوطن مثل ما عودنا دائما.
2: نعم دكتور شلون عرفت عن الحلقة؟
0: والله أنا ترى في المطار ما زلت في المطار وبركب الطيارة جزولي إياها قلت مستحيل وكلمت عندكم ما قصروا الشباب ما قصرت بنتي فايزة وقلت لها لازم أتكلم ما أقدر هذه أبو حمد
1: الله يسلمك
0: أبو حمد
1: مشكور
0: أبو فيصل على هذا النجاح يا رب
2: شكرا لك
0: يا أبو حمد
2: الله يسلمك
1: إن شاء الله
2: نبيل طه
1: أقول لك نبيل أنا شفته يلعب كرة يد وشفته يسجل كان بلنتي حق الوحدة على الأهلي سوى يعني أقول شلون هذا شعد ولي تطنز على الحارس قطع شي بليسنج وسجل جول
2: ما شاء الله
1: تمت يعني وياه ما عارفه يعني ما عارفه هو من الناس يعني اللي تقول عرفته من قبل هاي عرفته وين عرفته في مجلس جمعة هلال
2: الله يرحمه
1: ويود العقد وياي
2: ما شاء الله
1: لأن
2: ربعتكم طويلة إن شاء الله
1: الحمد لله ولحد الآن ما نروح حق أمي مع هلال إلا أنا وهو وأنا وهو وسسمة ومحمود المختار
2: الكابتن نبيل طه بيركب الطيارة
1: ايه؟
2: رغم ذلك
1: ايه؟
2: صمم إنه قبل لا يسافر يكلمك فهذه تحسبها
1: لا يعني شو أقول لك هذه يعني نبيل طه ما نطلع من جزاء يعني
2: على فكرة درسني رياضة ما بقول في أي مرحلة عشان ما كبره
1: عادي
2: إيه قلت لي محمود المختار قريب منك محمود المختار
1: الحين محمود أول يقول حق يمع هلال مال حالة يبهل من إجهاكت وياه
2: إيه
1: لعلمك الخاص يعني يمع هلال قال لي يعني أبوه
2: إيه
1: تم يروح وياه ويانا كل مكان أنه يمع هلال ويروح ويانا شاف الريال غير
2: نعم
1: يعني قال هاي اللي تشوفها في الملعب غير اللي تشوفها برا ومسكين لحد الآن يعني أخو حتى أنا أقول حق البيت يعني هاي ترى شيعي قلت له لا تقول له شيعي قال أقول له قالت لا تقول له ليش ما أقول له قالت لا تقول له هذي حبيبك هاي صديقك هاي أكل البيت هاي كذا ما براضي البيت كلهم يعني أنا تغشمر يوم يعني أقول له
2: نعم نعم وهذه تتمثل الوحدة الوطنية اللي لا فرق بين سني وشيعي كلنا إخوان والوطن للجميع قل ألو
1: ألو ألو
3: أهلا ويا مرحبا أبو حمد حبيبي
1: أبو حميد
3: الله أنا كأني قاعد وياكم مستمتع وقاعد أسمع وفرحان ومفتخر فيك بشكل غير طبيعي يعني وهنيك يا أبو فيصل على الاستضافة زي ما يعني أحسنت الاختيار ويستاهل مشعبس يستاهل إبراهيم زويد هذه أخوي الكبير اللي نتعلم منه يمكن معاه 10 سنين عاشرته مؤخرا فقط يعني في السنين الأخيرة وجمعنا مجلس المرحوم جماعة هلال بهالشخصيات المحببة وإبراهيم زويد مثل ما تفضلوا يعني حمود يعني قال كل اللي في القلب
2: نعم.
3: ونفس الشيء الدكتور نبيل طه يعني اللي يعرف إبراهيم زويد يعرف شنو الإنسان البحريني اللي يحب الكل والكل يحبه بطباعه يعني وأنا افتخر أني يعني يوم من الأيام تعرفت عليه ولا زلت وما اعتبره صديق ولا شيء مثل اخوي العود اي مشكله اي شيء يمكن هو يعرف اسرار ما حد يعرفه غيره هو يدري ويمكن اقول شيء وحيد اللي ما حد يدري عنه يمكن هو ما يبي يقول
2: نعم
3: ترى

0: أبو حمد عنده صدقة السر ما يتكلم، أنا أروح وياه وياه ما حتى أنا ما أدري بس أنا أحس يعني إنسان يساعد وذي بسكوت لا يقول لا أحد ولا شيء، فهذا الشيء يعني يخلي الواحد لأنه بينه وبين ربه بينه يعني ممكن فضحته الحين بس شيء بالشيء يذكر يعني نعم عشان أبين معدن هالإنسان نعم اللي إحنا يعني يكون قدوة لكل البحريني وكل الإنسانية يعني إنسان بمعنى الكلمة ويستحق الواحد يحبه والله ينعم عليه بالصحة والعافية ويخلي لنا إن شاء الله.
1: مشكور أبو حميد ما قصرت على الكلام الطيب
0: حبيبي والله قليل في حقك يا أبو حميد الله يسلمك.
2: مشكور كابتن محمود، وعلى فكرة كابتن محمود يعني ساعدني في المقدمة اللي ذكرناها في التقريب بداية البرنامج وأعطاني معلومات كثيرة. شكرا لك كابتن محمود المختار، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. محمود المختار،
1: محمود المختار هاي صغير في السن بالنسبة لي أنا
2: نعم.
1: وين يعني يصغر يعني
2: نعم.
1: صغير بس ما شاء الله عليه يعني كبير
2: ومثقف
1: مثقف يعني الحمد لله. هو ريال يعني ريال حط علي منوك ريال محترم محترم من راسه لساسه.
2: كابتن كم بطولة حققت في كرة القدم؟
1: أنا؟
2: إيه نعم
1: أنا كل البطولات أنا فيها كل البطولات
2: اللي هما كان دوري واحد وكأسين إذا ذكرت يعني ساعدتني
1: دوري كأسين والاتحاد الاتحاد دوري الاتحاد ومشترك
2: ما شاء الله كلهم
1: كله خذينهم.
2: كنت ظهير يمين ولحق عليك سلمان حربي لعب ظهير يسار اعتقد.
1: اوه سلماني لعب معانا صغير في السن
2: بس وحش
1: عاجبك يعني
2: من يتصلك الحزة عطني يا منهم بطله
1: الغدور عبد القادر كوهجي
2: عبد القادر
1: باندو
2: احنا على الهواء على الاذاعه
1: إيه.
2: يلا باندو. طيب ما يدرين احنا في الاذاعه ها ما قلت له انت
1: ما عبد القادر
2: ايه
1: يلعب معنا من زمان
2: ايه. طيب سلمان حربي كنا نتكلم عنه
1: من
2: سلمان حربي
1: وبراهيم
2: وحش ها
1: وحش دي يعني في اللعب
2: قوي
1: مع العلم صغر سنه قوي.
2: تربيتنا
1: لان احنا ثلاثه نلعب اثنين سعد ويا ابراهيم هو يلعب في اليسار وانا العب في اليمين.
2: انا اتذكر مباراه لمنتخب البحرين مع هندوراس وكان الملعب ممطر جدا والارض زلق لكن ادى مباراه قويه سلمان حربي في هذه المباراه اذا تذكرها.
1: سلمان اللاعب اللي يعني طلع من تحت الأرض لحق نادي الحالة من تحت ما العم رابعة كلهم رابعة ما المحرك
2: نعم
1: هما طلع كذي أخوه يلعب في النهضة
2: نعم
1: حماد رحمون هاي
2: النهضة اللي هي بعدين صارت البحريني
1: أي
2: أهلا وسهلا فيك سلمان حربي.
1: إبراهيم
3: مرحبا أبو فيصل
2: أهلا وسهلا فيك.
1: هلا إبراهيم
3: الله حييك الله يحييك يا كابتن الله يحييك يا كابتن
1: اخبارك لونك طيب
3: الله يخليك يا امسي عليك يا ابو فيصل
2: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي
3: القائمين على البرنامج
2: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي تفضل
3: ابو فيصل انا احيي الكابتن كابتننا الكبير ابو حمد يعني متعدد المواهب من سباح من لاعب قدم من لاعب قوه الكابتن انا ما انسى فضله وقف وياي وانا يوم يعلقوني الاول انا يعني كنت صغير وهم وسعد وكابتن الكبير سعد وكابتن ابراهيم رمضان فيعني هم اللي هم الفضل نثبتوني ونصحوني ووجهوني لان كنت صغير انا وكان هم نعم. الحال كان الفريق يعني الجمهور ما يرحم يبي بطوله
2: نعم
3: فدلوقت انا الحمد لله شرفت ان لعبت وياهم وابراهيم يعني صراحه تعلمنا من القوه في الملعب القيادة في الملعب عقب ما ترك إبراهيم تعلمنا من القيادة يعني رجل يعني لاعب معنى الكلمة يعني قوي في الملعب وقيادي يعني يواجهك والحمد لله جميع البطولات وشارك فيها طبعا
2: نعم
3: وتعلمنا من الكثير مني يعني وثاني شيء

0: سباح البحرين يعني ابو حمد الله يعطيه العافيه الصحه يعني متعدد المواهب يعني.
1: والعب قوه بعد لا تنسى
0: هذاك انا قلت لك العب قوه وسباحه وسسبن
1: ما شاء الله عليك
0: اي ما شاء الله تبارك الله يعطيه العافيه الصحه
1: شلونكم في الظهير يعني الايمن
0: هو يمين هناك صاك وانا يسار مني
1: اي
0: هو ابو حمد يعني بعد يعني يهابون من المهاجمين
1: نعم
0: يا ريال قوي في الملعب وريال ثاني شيء راعي واجبات والمدربين يعتمدون على في الجهة اليمنى من الرفعات من المساندة المهاجمين
1: نعم نعم
0: يعني كان أقول لك أنا يعني تعلمت منه هالرجل يعني
1: نعم كابتن سلمان الحربي لاعب الحالة والمنتخب سابقا شكرا جزيلا لك
2: مشكور مشكور
0: الله يسلم يا أبو خير
2: مشكور
0: الله يخليك سلم على أبو حمد
1: الله يسلمك طول عمرك أول ما أرسلت الإعلان عن الحلقة في الواتساب كتبت اليوم الحلقة مع إبراهيم الزويد بن قوسين مشعبس في واحد حط لي مسج قال لي ضروري أبقي أشارك في الحلقة أنا ما بقول لك اسمه بدخله وبخليه يقول اللي في قلبه وبعدين بعرفك عليه إيش رأيك
2: إن شاء الله
1: أهلا وسهلا فيك كابتن كابتن أهلا وسهلا فيك مرحبا
3: يا أهلا ومرحبا فيك أخوي
1: ويصل تفضل كابتن مشعبس معاك
3: هذا الشيخ مشعبس هذا الشيخ إبراهيم اللي ربانا في الجيش بعد وعلمنا تعلم منه خوي إبراهيم شلونك
2: سلمك خوي
3: ما عرفتني
2: لا والله
3: أنا أحمد حمادة
2: والنعم والنعم والله والنعم
3: شلونك
2: الحمد لله
1: بطل البحرين أيضا بطل من أبطال ألعاب القوة
2: خل أي ما يحسها يا أحمد أحمد بي أحمد
3: أنا يعني اشتغلت ويا إبراهيم أثناء البطولات اللي تقام في قوة الدفاع ريال إخلاصه حق عمله إخلاصه حق الفوز حق وحدته ما شفت له مثيل مرينا بتجارب وايد وياه تعلمنا منه شلون يخلص حق القوات الخاصة
1: نعم
3: هاي الريال ذهب ما يتعوض
2: مشكور أبو إبراهيم مشكور
3: أخي. اي والله انا اقولها وتعلمت منه ويوم نعم. يوم انا اول ما بديت في السبعينات كان يقول لي شد حيلك ترى بعد ما اظن بعد مشعبس لعب خماسي الحديث
2: اي نعم
3: اي ليش ما قلت هي الخماسي الحديث
2: ما يا ابو
3: من ابطال الخماسي الحديث في البحرين
1: نعم
3: ومثل قوة الدفاع
2: فيه نعم وطلعت العاشر على العالم
3: على العالم
1: نعم
3: اي نعم والنعم يا ابراهيم
2: خوي الله يسلمك ما قصرت
3: مثلك يا. مثلك مثلك نادر وجودك في الرياضه
2: الله يسلمك ما قصرت
3: الله يسلمك
1: كابتن احمد اولا في الاسابيع القادمه انت بتكون ضيف من ضيوف برنامج لهم بصمه انت موجود في الجدول من زمان ولكن شاءت الظروف ان يعني ما نلتقي ولكن انا كانت لي تجربه في الكليه العسكريه كانت لي تجربه في السلك العسكري
3: نعم.
1: واستفدت منها وايد في الضبط والربط وانت كنت احد المدربين لذلك انت ايضا بعد الله لك فضل علي كابتن
3: لا لا واجبنا ذي الله يسلمك
1: الله يطول عمرك
3: وانت ما يحتاج يعني
1: يسلمك كابتن
3: من الناس اللي كانوا نشيطين في الكليه
1: الله يسلمك شكرا لك البطل
3: الله يسلمك
1: احمد
3: الله يسلمك.
1: حماده في العاب القوه شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه
3: الله يعطيك
2: مشكور مشكور
3: تحياتي حق ابراهيم
2: ما قصرت جزاك الله
3: الله يسلمك اخوي ابراهيم
1: هذه احمد حماده لما حطيت الاعلان قال لي ضروري اشارك في الحلقه
2: احمد حماده
1: الناس تحبك
2: احمد حماده اول ما يلعب ويانا في العاب قوه
1: نعم
2: ولا شيء
1: اي
2: ما له شيء يعني ما كان حتى اقول حق المدرب مالنا مصري
1: انت
2: محمود قلت له هذه بيصير بطل
1: نعم
2: قال له شو بتقول بتواجد قلت له اقول لك هاي بيصير بطل
1: نعم
2: بيصير بطل لي. احمد ما قلت حق حمادي يعني.
1: وصار بطل من الابطال اللي احنا نفتخر فيهم
2: زين سووا البحرين ما خلوه مدربني لدرب المصري دربه فك امريكي يوم كان عندنا امريكان في البحرين
1: نعم
2: ودوا معسكر ودوا اثنين هو ويا سعد بوتليف والتزام ويا كشفت يعني دول وصل
1: نعم نعم نعم
2: وصل لأن أمه الله يرحمها
1: رحمة الله عليها
2: الله يرحمها يعني كانت وراه يعني ورا كل رجل امرأة
1: نعم
2: هذه
1: نعم.
2: هاي اعتمد هذه الريال ورا مرة
1: ساعات يستعيرون من كلمة تربية مرة،
2: لا.
1: مع أن المرة تربي.
2: لا.

0: مره.
1: انا واحد تربيه مره
0: كلنا احنا ما كملت لك انا عن الام وعن ابوي في السعوديه، روح السعوديه من ربونا، رباتنا منى.
1: نعم
0: كلنا رباتنا منى يعني.
1: نعم
0: رباتنا منى يعني.
1: نعم إيه؟ في سؤال كنت ودك نسالك اياه، في كلمه كنت تبي تقولها لان احنا وصلنا للختام.
0: والله اول شيء انا اشكرك
1: واجب
0: يعني ابو فيصل، صراحه يعني مشكور ثم مشكور ثم مشكور على هالبرنامج الطيب، واشكر كل من كلمني وقال عني كلمه طيبه.
1: نعم
0: كلهم الجماعه.
1: انا اشكرك على قبولك الدعوه، وانت احد ابطال البحرين، وانت من المميزين اللي فعلا لهم بصمه.
0: الحمد لله الحمد لله، احمد الله والشكر.
1: شكرا لكم انتم مستمعينا، على امل لقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه ساخنه من لهم بصمه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرةً

0: أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

هذه الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير المالية والاقتصاد الوطني يشارك في أعمال مؤتمر اختر فرنسا في العاصمة باريس، ويؤكد أن مشاركة المملكة في المؤتمر يجسد الالتزام بمواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تسهم في دعم مسارات التنمية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في إطار مشاركته في مؤتمر اختر فرنسا، وزير المالية والاقتصاد الوطني يستعرض مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والرقمنة بالجمهورية الفرنسية مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما التقى وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، مؤكداً معالي حرص مملكة البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. في إطار انعقاد مؤتمر اختر فرنسا، شركة ألمنيوم البحرين ألبا تعلن الاستحواذ على شركة ألمنيوم دونكيرك، أكبر مصهر ألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، بقيمة 2,200,000,000 دولار أمريكي، بما يسهم في دعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بورصة البحرين تستضيف غدا الأربعاء مؤتمر The Market 2.0 بحرين، وسيجمع المؤتمر نخبة من قادة الأسواق المالية العالمية والإقليمية والمؤسسات المالية لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال ومنظومة التداول المتسارعة التطور. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من أخبار الديرة.
1: في إطار الجهود المتسارعة لتعزيز الاستدامة وتسريع التحول نحو كفاءة الطاقة في مملكة البحرين، أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالشراكة مع شركة تبريد البحرين ومجموعة بوسطن الاستشارية BCG عن تنظيم جلسة رفيعة المستوى بعنوان تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة ضمن استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة، والمقرر عقدها في 3 يونيو الجاري. تجمع الجلسة نخبة من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لبحث سبل تطوير حلول عملية في مجالات كفاءة الطاقة والتبريد المركزي وإدارة الطلب على الكهرباء بما ينسجم مع أهداف البحرين في مجال العمل المناخي والاستدامة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المدير العام لشركة تبريد البحرين الأستاذ علي محمد الرميحي. أستاذ علي، صباح الخير.
2: الله يصبحك بالرضا والعافية.
1: حياك الله أستاذ علي. وبداية، ما هي أهمية هذه الجلسة في دعم أهداف البحرين الوطنية للطاقة والتحول نحو الاستدامة؟ نعم،
2: تبريد البحرين طال عمرك صار لها تقريبا 20 سنة في عملياتها في البحرين، قدمت مشاريع مميزة وخاصة في البنية التحتية وبالخاصة إلى أنظمة التبريد المناطقي. لديها محطة تبريد بسعة 23,000 طن تبريدي في المنطقة الدبلوماسية، وتقدم خدمات إلى المرفأ المالي، مجمع الأفنيوز، مركز البحرين المالي التجاري وجزيرة الريف. طبعا الطاولة المستديرة هذه في غاية الأهمية لرفع التوعية عن دمج نظم تبريد المناطق والخدمات الثانية البنية التحتية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة.
1: طيب أستاذ علي، يعني دائما هناك هذا التساؤل، موضوع التبريد المركزي كيف يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة؟
2: بكل بساطة، أنظمة تبريد المناطق تستهلك الطاقة بكفاءة عالية بنسبة تقريبا 50% بالمقارنة إلى أنظمة التكييف التقليدية اللي موجودة في أسطح المباني.
1: نعم. طيب أستاذ علي، أبرز التحديات التي تواجه تطبيق حلول إدارة الطلب على الطاقة في المنطقة حسب ما ترون؟
2: الاستدامة ركيزة مهمة في رؤية مملكة البحرين 2030، وأهداف مملكة البحرين في خفض الانبعاثات الكربونية كانت واضحة وأكدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة رئيس وزراء ولي العهد في كوب 26. لكن بالطبع لا، في كل مشروع بيكون فيه تحديات طبيعية.

0: مثل القيود الفنية للبنية التحتية، الإطارات التنظيمية والتمويل طبعا والاقتصاد.
1: نعم أستاذ علي، طبعا البحرين تسعى نحو تحقيق الحياد الصفري، يعني هل ترى بأن الشراكة بين القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا المنظمات الدولية، يمكن أن يسرع في هذا الاتجاه؟
0: صحيح، يعني احنا كانت عندنا تجربة جدا ممتازة خلال 20 سنة عن طريق تبريد البحرين والشركات الثانية في مملكة البحرين، وشفنا تعاون كبير بين القطاع العام والخاص، ولكن دائما نهدف إلى عمل مشترك أكبر، ونسعى إن شاء الله أن يكون في تعاون على بناء مناطق جديدة فيها اندماج كبير بين أنواع البنية التحتية المتقدمة واللي هي لطيفة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية والتبريد المناطق والتي اس سي. فهذه احنا نسعى من خلال الطاولة المستديرة ان نرفع الوعي ونقدم مشروع جديد يخدم مملكة البحرين.
1: احنا نرجو لكم التوفيق حقيقة في هذه الجلسة واللي سوف تعقد ان شاء الله في 3 يونيو الجاري. الأستاذ علي محمد الرميحي، المدير العام لشركة تبريد البحرين، شكرا جزيلا لك.
2: من أخبار الديرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. تهتم دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل الرياضي المشترك، فتم وضع مرتكزات أساسية لدعمه والنهوض بقطاع الرياضة في جميع دوله.
1: وضع المجلس آلية لتنظيم مختلف الألعاب الرياضية في دول المجلس والنهوض بها وانتشارها،
0: فشرع بإقامة المسابقات الودية التنافسية والإشراف على البطولات والمسابقات.
1: اهتم المجلس بتكوين وإعداد المنتخبات الرياضية الخليجية المشتركة،
0: أشرف على اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية،
1: فأقامت بما يزيد عن 60 نشاطاً رياضياً مشتركاً سنوياً يجمع بين رياضي دول المجلس في الرياضات كافة وخاصة الأولمبية منها.
0: تابع المجلس باهتمام استمرارية دورة كأس الخليج لكرة القدم
1: وتنظيم ألعاب رياضية مصاحبة سنوياً.
0: كما قام المجلس بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وفق النظم الصادرة من منظمة اليونسكو.
1: هكذا يعبر المجلس عن اهتمامه بالنشء والشباب الرياضي
0: بإتاحة الفرص لهم لإطلاق مواهبهم وتحقيق البطولات الرياضية لأوطانهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. جزاء الإحسان والكرم.
1: عرف العرب على مدى التاريخ والعصور بالسخاء والكرم، فقد كان السخاء والبذل والعطاء من أخلاق العرب حتى في العصر الجاهلي، حيث كانوا يتفاخرون بالكريم ويرفعون من مكانته. فالكرم فضله عميم وثوابه جسيم. وفي حلقة هذا اليوم سنتعرف معكم على قصة دلت على جود أصحابها وسرورهم ببذل سخائهم على الغير وعرفانهم لقاء هذا الأحسان.
0: لطائف الأخبار.
1: قال الحسن بن سهل: كنت يوما عند يحيى بن خالد البرمكي وقد خلى في مجلسه لإحكام أمر من أمور الخليفة هارون الرشيد، فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج فقضاها لهم، ثم توجهوا لشأنهم، فكان آخرهم قياما أحمد بن أبي خالد، فنظر يحيى إليه والتفت إلى ابنه الفضل.

0: هل لك أن تعيل القصيدة التي ألقى؟
1: أجل لقد قال قصيدة.
2: تفضل. أترى ذاك الفتى يا بني؟
0: أجل يا أبي أراه، هو أحمد ابن أبي خالد.
2: يا بني، إن لي مع أبي هذا الفتى حديثا، فإذا فرغت ذكرني لأحدثك.
0: السمع والطاعة يا أبي.
3: فلما فرغ يحيى بن خالد،
0: أعزك الله يا أبي، قد أمرتني أن أذكرك حديث أبي خالد.
2: نعم يا بني، لما قدمت من العراق أيام الخليفة المهدي كنت فقيرا لا أملك شيئا، حتى اشتد علي الأمر إلى أن قال لي أهلي يوما:
4: يا زوجي، إن كتمنا حالنا زاد ضررنا، ولنا اليوم 3 أيام ما عندنا شيء نقتات به.
2: ما العمل؟ المنديل، أين ذاك المنديل وما حاله؟ أين ذاك المنديل؟
4: المنديل هو باق عندنا، ولكن ماذا ستفعل به؟
2: هات المنديل حالا يا امرأة، هاته الآن. سأخذه لبعض أصحابي ليبيعه لي بما تيسر. هيا هات المنديل بسرعة. هيا.
4: حسن.
0: ثم ماذا يا أبتا؟
2: بعد ذلك يا بني، باع صاحب المنديل 17 درهما، فدفعتها إلى أهلي وقلت لهم: أنفقوها إلى أن يرزق الله غيرها. ثم بكرت يوم غد إلى باب أبي خالد، وقد كان يومها وزير المهدي، فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجه.
5: ستفتح الأبواب.
6: هيا مطلب.
7: هنا منذ مدة.
6: هنا منذ الفجر. متى سيفتحون الباب؟
7: سوف يفتح وزير المهدي بابه.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يحيى البرمكي، كيف حالك؟
2: يا أبا خالد، ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلا 17 درهما؟
0: وماذا كان جوابه يا أبي؟
2: لقد نظر إلي نظرا شديدا وما أجابني جوابا، فرجعت إلى أهلي كسير القلب وأخبرتهم ما الذي حدث لي معه. وهذا ما حدث مع أبي خالد وزير المهدي.
4: ألا بئس والله ما فعلت، توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل، فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمرك، فأزريت عنه بنفسك وصغرت عنه منزلتك بعد أن كنت عنده جليلا، فلا يراك بعد اليوم إلا بهذه العين.
2: كفى يا امرأة، قد قضي الأمر الآن بما يمكن استدراكه. كفى. وبعد ذلك يا بني، في صباح اليوم التالي قصدت الخليفة.
10: أعز الله مولانا الخليفة.
11: أعز الله مولانا الخليفة.
12: لقد كان غداء شهيدا.
13: لقد استمتعنا بمشاهدة
14: الله. أعز الله أمير المؤمنين.
15: يا يحيى، قد ذكرت الساعة عند أمير المؤمنين.
2: أحقا ما تقول يا رجل؟
10: لقد ذكرت بباب الخليفة أمير المؤمنين.
15: أجل.
0: ثم ماذا يا أبتا؟
2: أقول لك يا بني، لم ألتفت لهما. ثم استقبلني حاجب أبي خالد فقال لي:
16: يا يحيى.
2: نعم.
16: تعال إلى هنا.
2: أجل. نعم.
10: قد أمرني الوزير وأبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير المؤمنين.
2: أفعل إن شاء الله. أفعل.
10: اجلس هنا.
2: حسن. فجلست يا بني حتى خرج أبو خالد، فلما رآني دعاني للذهاب معه إلى منزله، ثم أمر بأن يؤتى باثنين ممن يبيعون الحنطة فأحضراه.

0: هل طلبنا مولاي الوزير؟
1: ألم تشتريا مني غلات السواد ب18,000 درهم؟
0: نعم قد فعلنا.
1: فعلتم؟ ألم أشترط عليكما شركة رجل معكما؟
0: بلى أيها الوزير بلى.
1: هو هذا الرجل الذي اشترطت شركته لكما. هيا يا يحيى، قم معهما.
2: أمر مولاي الوزير.
3: ما رأيك في أن نحدثك في أمر يكون فيه الربح الهنيء؟
2: وما هو؟
4: إنك تحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء وأمناء وكيالين وأعوان ومؤن.
2: أجل.
4: لم تقدر منها على شيء، فلك أن تبيعنا شركتك بمال تنتفع به ويسقط عنك هذا التعب.
2: وكم تبذلان لي؟
3: 100,000 درهم. أجل 100,000.
2: لا أفعل.
4: إذن أترضى ب200,000 درهم؟
2: 200,000 درهم؟ 200,000 درهم؟ لا أقبل.
3: إذن نعطيك 300,000 درهم
4: ولا زيادة عندنا على هذا.
2: إذن أشاور أبا خالد.
4: حسناً لك ذلك.
5: ثم ماذا يا أبتا؟
2: قمت يا بني ورجعت إليه وأخبرته، فدعا بهما وقال لهما:
1: هل وافقتماه على ما ذكر؟
4: نعم قد وافقناه على ما ذكر، قد وافقناه.
1: هل توافق يا يحيى؟
2: أجل لقد فعل ذلك يا مولاي.
1: اذهبا فقبضاه المال الساعة.
3: الأمر لك والله.
4: الأمر لك يا مولاي.
1: يا يحيى.
2: نعم يا مولاي.
1: أصلح أمرك وتهيأ، فقد قلدتك العمل.
2: أصلح الله مولانا الوزير. وبعد ذلك يا بني أصلحت شأني وقلدني الوزير ما وعدني به، فما زلت في زيادة حتى صار أمري إلى ما صار. يا بني، والآن ما تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل وما جزاؤه؟
0: حق لعمري وجب عليك.
2: والله يا ولدي ما أجل له مكافأة غير أني أعزل نفسي وأوليه.
6: ففعل ذلك وهكذا تكون المكافأة.
7: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، مريم فقيه، سالم العثمان، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
6: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
8: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
6: هنا

0: مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

العين يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. كان لقمان الحكيم يقول: اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني، وإذا نسيتك لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. قال بعض الحكماء في الإنفاق في سبيل الله: أجود الجود من جاد بالموجود، أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. الإسلام أعلى والله أغلى، ونفقتك في سبيله لا تبلى. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا. والإنفاق رائد المحبة. إنه فعل قاس أن تطلب من شخص بلا حذاء أن يربط حذاءه بنفسه. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.
2: لا تهتم بسرعة العمل بل بجودته، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. أفلاطون.
1: ما خط القلم.
2: رب أعنا ولا تعن علينا.

0: وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلبنا واسلل سخائم صدورنا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته، بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلى في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملاني.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في لقاء يحاول الكشف عن إبداعات الإنسانية على دروب المعرفة، فهي المفتاح لمزيد من التقدم والحضارة.
1: أملين أن تكون هذه الإطلالات إضاءات لعطاءات على طريق الإبداع الإنساني. فأهلا بكم أصدقاء موسوعة صغيرة تطمح لتقديم المفيد عند كل لقاء.

0: أصدقائنا، موسوعتنا الصغيرة تفتح اليوم باباً على مشكلة لا يخلو حديث عن آخر أخبارها، والكل يسأل ويبحث عن علاج. ترى ما هي أسباب السمنة؟ وهل هي صحة أم مرض؟
1: حول هذا الموضوع المهم تأخذنا صفحات ومحطات موسوعة اليوم في محاولة علمية للبحث عن أسبابها والإجابة على الغامض من أمرها.
0: هل يمكننا اعتبار البدانة مرضاً؟ وإذا كانت مرضاً، فكيف يمكن للمرء أن يشفى من أعراضه التي تثير اشمئزازة وقلق الكثيرين؟ في الواقع أن هناك جانباً ضئيلاً من البدانة يمكن اعتباره مرضياً،
1: ولكننا دون أن نغالي نقول إن الجانب الأكبر من البدانة لا يعد أكثر من كونه استعمالاً غير صحيح لآلة الجسم، بالإضافة إلى الفوضى الكاملة لطرق التغذية.
0: ومن الأبحاث التي أجراها برييل، وجد أن نسبة الوفيات قبل سن 25 تكون متساوية عند البدينين وغير البدينين، ولكنها تزداد عند البدينين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة.
1: إذن يمكن وضع النتيجة بتلخيص شديد، أن زيادة الوزن بعد سن 25 ينذر بالخطر، فكلما تقدم الإنسان في السن زاد الخطر من ازدياد وزنه، كما أن البدين عرضة أكثر من غيره للإصابة بمرض السكر.
0: بالطبع نحن لن نستطرد في ذكر هذه الحقائق التي مفادها أن البدانة شر لا بد من التخلص منه، ولكن نتساءل ما هي البدانة وما هي أهم أسبابها وما هي طرق معالجتها، وماذا عن الوصفات الشعبية التي تعالج البدانة؟
1: الحقيقة أنها أسئلة كثيرة تتردد لدى الكثيرين، وسنحاول هنا الإجابة عنها جميعا.

0: أصدقائنا، كتعريف للبدانة نقول إن البدانة هي زيادة في شحوم البدن، خصوصاً في النسيج الخلوي تحت الجلد، وكما يبدو ذلك واضحاً في تراكم الدهون تحت جلد البطن فيما نسميه الكرش. كذلك تزداد الشحوم في المسافات بين الحشوية وحول أعضاء الجسم الداخلية كالكلية والقلب.
1: أما أسباب البدانة فقد ظهرت في الآونة الأخيرة عدة بحوث تعدد الأسباب التي تنجم عنها الإصابة بالبدانة، ولعل من أبرز هذه الدراسات تلك الدراسة التي قام بها الدكتور جون هوبكنز بالاشتراك مع الدكتورة ماريا سيمونسون صاحبة كتاب علاقة الصحة بالوزن.
0: وفي هذه الدراسة نلمح بوضوح الأثر النفسي الذي يدفع البعض إلى تناول الطعام بشراهة، فيؤدي بالتالي إلى زيادة الوزن.

0: فالمرأة الحامل التي تتناول المزيد من الطعام خوفا من إصابة الجنين بالضعف، وكذلك المرأة في سن اليأس التي تعاني من اضطرابات نفسية فتلتهم الطعام بشراهة كنوع من التعويض.
1: أيضا الرجال الذين يفرطون في تناول الأطعمة في فترة حمل زوجاتهم كنوع من أنواع التعبير عن الاستياء والإهمال من جانب الزوجات.
0: كذلك أوضحت هذه الدراسة أن المرض وبعض حالات الحوادث التي تدفع البعض إلى الراحة لمدة طويلة تقلل من نشاطهم في الوقت الذي يزيد فيه التهامهم للطعام، مما يصل بهم في النهاية إلى الإصابة بالسمنة. وهناك البعض الذي يقبل على تناول الأطعمة في أثناء الليل أو قبيل النوم أو في فترة الاسترخاء أمام التلفزيون في المساء.

0: رجليه.
1: أعزائنا، تلك كانت هي الأسباب التي أوردتها الدراسة كأسباب للبدانة، إلا أننا يجب ألا ننسى الأثر الوراثي في البدانة، فالبعض بدين لأنه من عائلة كل أفرادها من أصحاب الأوزان الثقيلة. أضف إلى ذلك البيئة، فبعض العائلات تهتم بأمور الطعام وتعطيها أهمية كبرى، فينشأ أفراد هذه العائلات وهم يعانون من البدانة.
2: إذن يمكننا وضع كل هذه الأسباب في جملة واحدة، هي أن السبب الجوهري للبدانة هو إفراط شديد في تناول الطعام، خصوصا الأطعمة النشوية والسكرية، وذلك في مقابل نشاط أقل وفترات راحة طويلة.
1: والآن قبل أن تبدأ العلاج، إليك هذه النصيحة العلمية. أولا، قبل أن نشرح طرق علاج البدانة، علينا أن نعرف أن العلاج لن يتأتى في يوم وليلة، بل هو يحتاج إلى مثابرة وكفاح مستمرين.
2: إن إنقاص الوزن سوف يهبط في بداية العلاج بسرعة، ولكنه سيبقى ثابتا لفترة طويلة قبل أن يبدأ مرة أخرى في الانخفاض. لذلك علينا ألا نصاب باليأس فنقلع عما بدأنا.
1: ونحن نشير بالمناسبة إلى أن قياس وزن الجسم في أثناء العلاج يجب أن يكون كل أسبوع لا كل يوم كما يفعل البعض. وفي الحقيقة أن العلاج يقوم أساسا على التغذية ونوعية الطعام، وهو لا يهدف فقط إلى إنقاص وزن الجسم، ولكن أيضا إلى تعديل العادات الغذائية للمريض. وهناك نصائح عامة نقولها لكل بدين بعد هذه الوقفة.

0: النصائح التي تقدمها موسوعتنا الصغيرة لكل بدين. يجب أن يكون الإنسان البدين نشيطاً لكي يحرك جسده، ويجب عليه أن يمشي مسافة معينة في كل يوم.
1: تحديد أوقات الطعام وتحديد كمية الطعام في كل مرة.
0: يستحسن عدم النوم بعد الطعام مباشرة.
1: تخفيض نسبة السكريات والنشويات وملح الطعام في الغذاء، مع ملاحظة أن الامتناع التام عن تناول السكريات والنشويات وملح الطعام له ضرره النفسي، وهو شيء غير مرغوب فيه، فالمطلوب إذن التقليل فقط من هذه المواد.
0: الأغذية البروتينية كاللحوم والأسماك يمكن أن يتناول منها حتى 200 جرام يوميا، فهي أقل الأطعمة تحولا إلى شحوم.
1: إن علاج البدانة والتخلص منها يعتمد في الأساس على طريقة التغذية ونوعية الطعام، فهناك نظام تغذية يشمل وجبات الطعام في الإفطار والغداء والعشاء، ولكننا نذكر دائما ونقول إن التخلص من البدانة يعتمد أولا وأخيرا على الإرادة النفسية في التغلب على هذه الظاهرة المرضية.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.org.

0: www.ac.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف، يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يذكر تاريخ الجريمة أن ما من مجرمة واجهت قضاءها بمثل الجرأة والاستهتار التي واجهتهم بها الماركيزة دي برافينليه.
1: لهذا أطلق عليها علماء الاجتماع أكبر مجرمة في التاريخ. لماذا أسموك هكذا يا ماركيزة؟
2: ربما لأن كل ضحاياي كانوا من أقرب الناس إلي، أبي وإخوتي الثلاثة وزوجي وابني وابنتي وعشرة من أصدقائي وصديقاتي. آهي لو كنت تمكنت أيضا من مدير الشرطة، ولكنه أبى أن يقع في أحابي.
1: تعنين أنك كنت أولا تقهرينهم بالغواية
2: وبعدها السم؟ لم يستعصي علي أحد ولم يقاومني أحد.
1: وكيف وهم يعرفون أنك تقتلينهم؟
2: من منا يا سيدتي لا يترك الحذر لحظة؟ لم يكن عملي يحتاج إلى غير لحظة قصيرة يترك فيها الضحية الحذر.
1: ولماذا حاولت إيقاع مدير الشرطة في الغواية؟
2: لأن مفتاح كل جرائمي كان في يده دون أن يدري، ولعل محاولتي إغراءه بنفسي وفشلي في ذلك هو الذي دفعه إلى معرفة كل شيء عني، وكانت تلك هي بداية اكتشاف السر.
1: أي سر؟
2: سر صندوق.
1: أي صندوق؟
2: وبعدها معك

0: الحكاية كلها كانت في الصندوق.
1: ما رأيك لو بدأنا من الصندوق؟
0: حسنا، في يوم من أيام يناير سنة 1672 ميلادية، توفي شيفاليه دي سانكروا بمنزله في باريس. لم أكن أتوقع موته بهذه السرعة.
1: أكنت تعرفين؟
0: كان صاحبي الوحيد الذي دامت علاقتي به إلى النهاية.
1: ولماذا لم تتوقع موته بالسرعة التي حدث بها؟
0: لأني أنا التي كنت أدس له السم على أن يموت بعد شهر، في فبراير مثلا، ولكن لسوء الحظ أنه مات في يناير.
1: ولماذا تقولين إن هذا من سوء الحظ؟
0: ستفهمين يا سيدتي حين أقول لك إن فور موته جاءني صديقي الجديد السيد بريانكور.
1: ومن هو بريانكور هذا؟
0: كان مربي أطفالي.
1: ولكنك قلت إنك قتلتيهم.
0: هو الذي قتلهم بتعليمات مني بالطبع كي يخلو لنا الجو. المهم أنه فور موت شيفاليه دي سانكروا جاءني بريانكور هذا يرتجف رعبا.
2: لقد مات يا أورتانس، مات.
0: والصندوق؟
2: أخذه مدير البوليس.
0: يا للسماء، بريانكور لقد ضعنا. لماذا بالله لم تحاول أن تخفي، أن تسرقه؟
2: لم أستطع، فقد جاءت الشرطة إلى بيت الشيفاليه، وبعد أن فحص الطبيب الشرعي الجثة قال إنه يشتبه في وفاته جنائيا، ولذلك قام رجال الشرطة بوضع كل الأشياء المشتبه فيها داخل أحراز سلمت للنيابة، وخاصة كل المحاليل والعقاقير والأعشاب الموجودة بمعمله الكائن في قبو البيت.
0: هل وضع الصندوق أيضا داخل حرز خاص؟
2: أجل، وتسلمه السيد بيكار مدير الشرطة. ما سبب اهتمامك يا أورتانس بهذا الصندوق؟ هل به ما يلينك؟
0: إن به ما يذهب بنا جميعا إلى الجحيم. بريانكور استمع إلي، لقد فعلت الكثير من أجلك، افعل شيئا من أجلي.
2: وأنا؟ ألم أقم بتنفيذ كل تعليماتك؟ ألم أقتل أباك وأخويك وابنك وابنتك بالسم الذي أعددته أنت؟
0: بحق السماء دعنا لا نختلف الآن، المهم أن تسرق الصندوق من مدير الشرطة.
2: لا أستطيع، لقد رأيت الرجل وهو ينقر بأصابعه على الصندوق ويقول هذا يحتوي على أسرار مريبة، وسأكشف هذه الأسرار ولو اقتضاني ذلك العمر كله. آسف يا أورتانس، آسف، لا أستطيع الاقتراب من ذلك الرجل الخطير.
0: حسنا، سترى كيف أحصل منه على الصندوق، سترى.
1: وذهبت إليه؟
0: في الحال حاولت أن أغريه بنفسي، هذا هو أسلوبي، ولكنه لسبب ما، ربما لأنه التالف الذوق، أبى أن يترك نفسه للغواية.
3: سيدتي الماركيزة، لقد فتحت الصندوق بأمر النيابة فوجدت فيه أشياء مثيرة حقا.
0: وما هذه الأشياء يا سيدي؟
3: أعتقد أنك تعرفين تماما ما بداخل الصندوق يا سيدتي.
0: أنا؟ وكيف أعرف ولا صلة لي بشيفاليه المتوفى؟ يعني أنني قطعت صلتي به من زمن بعيد.
3: الصندوق يقول غير هذا يا ماركيزة. إني على استعداد أن أطلب إلى النيابة أن تسلمك الصندوق بما فيه إذا تكرمت وفسرت لنا في تقرير مكتوب عليه توقيعك معنى وجود ثلاثة من الصكوك تحمل توقيعك، هذا بالإضافة إلى بعض الزجاجات الصغيرة التي تحتوي على سوائل مختلفة الألوان.
0: هذا أمر هين، سيصلك التقرير غدا يا سيد بيكار. إلا إذا تكرمت وحضرت إلى منزلي لتستلمه يدا بيد، لنقل الليلة مثلا.
3: سأكون في انتظارك في مكتب وكيل النيابة غدا يا ماركيزة، إلى اللقاء يا سيدتي.
1: واضح أن الرجل فوق الإغراء، فماذا فعلت؟ كتبت التقرير؟
0: بل بادرت إلى الفرار، ولعل هذا مما زاد في ريبة الرجل، فقد كنت في عجلتي واضطرابي أقذف بالأمتعة إلى الشارع من نوافذ البيت، وما وافت العاشرة مساء حتى كنت في طريقي إلى لندن.
1: ألم تخشي جانب بريانكور؟ قد يشي بك.
0: إنه غارق في الجريمة مثلي إلى الأذان، وأعتقد أنه لن يتكلم.
1: إذن كيف وقعت في أيدي الشرطة؟

0: السبب هو بيكار عليه اللعنة. لا أعرف كيف كان يفكر، ولكنه على أي حال كان قد قرر أن يصل إلى السبب الذي من أجله فررت هذا الفرار المريب.
1: كل شيء يا سيدي النائب العام في تصرفات هذه المرأة مريب. دعني أراجع معك على عجل ما سجلته عنها باختصار.
2: أليست هي التي وشت بأبيها لدى السلطات فألقي في السجن فترة؟
1: أجل، لأنه عارضها في علاقتها المريبة بالشيفالي المتوفى. هذا الأب يا سيدي النائب توفي في ظروف تشابه وفاة الشيفالي المتوفى دي سانت كروا.
2: وماذا قال الطبيب الشرعي عن تشريح جثة الشيفالي؟
1: ذكر التقرير أنه لم يعثر بجثته على أي أثر للسم.
2: عجيب.
1: الأعجب يا سيدي هو أن رجال المعمل الجنائي أعطوا بعض الطيور والحيوانات جرعات مما في الزجاجات التي عثرنا عليها في الصندوق المريب. ماتت الطيور والحيوانات، غير أن تشريح جثثها لم يسفر عن وجود أي أثر من آثار السم ولا أي علامة من علامات التسمم.
2: هذا السم لم نعهده من قبل.
1: إنما في زجاجات الصندوق يا سيد النائب يتحدى كل تحليل وكل بحث وكل خبرة علمية. كان الخبراء إذا استعانوا على فحصه بالماء طفى السائل إلى السطح، وإذا استعانوا بالنار تحول المحلول إلى مادة حلوة غير ذات خطر، وإذا سقوا منه حيوانات ماتت على الفور، ولكن المحلول يختفي في الأمعاء والدم ولا يظهر منه أثر.
2: أي صلة بين هذه الزجاجات وبين الصقوق الثلاثة التي عليها توقيع المركزة؟ كلها تحوي اعترافا منها باستدانة مبالغ كبيرة من الشيفاليه. لماذا كانت تستدين منه وهي الثرية المرفهة؟ هذا هو السر، لو عرفناه لأمكن معرفة علاقتها بموت الشيفاليه.
1: سيدي النائب، هذه المرأة تحيطها الريب من كل جانب. مات أقرب الناس إليها في ظروف مريبة، أبوها، أخواها، ابنها، بنتها، عشرات من أصدقائها وصديقاتها، ثم فرارها المريب إلى لندن فور مقابلتها لي ورفض تسليمها الصندوق.
2: لا بد أن
3: سيدي النائب لقد عثرنا على من يدعى بريانكور ميتا في بيته.
1: بريانكور هذا كان آخر أصدقائها، كان مربيا لأولادها حين ماتوا، وهو أيضا الذي قام بتمريض أبيها وإخوتها في مرض الموت.
2: ترى هل قتلته بالسم؟
3: سيقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. لقد وجدنا في جيبه هذه الرسالة المغلقة عليها اسم السيد بيكار مدير الشرطة.
1: اسمي أنا؟ أرني. أجل، إنه معنون باسمي حقا. يا إلهي، هذه اعترافات بريانكور. بدأها قائلا بالخط العريض: اعترافات رجل ضائع. سيدي مدير الشرطة، ما إن تصل إلى نهاية هذه الاعترافات حتى تعرف أن الماركيزة دي برامبلي لن تدعني على قيد الحياة، لأن الوحيد الذي يستطيع أن يدينها أنا الوحيد الشاهد على كل جرائمها. أسرع يا سيدي بالقبض عليها، وثق أنها قتلتني أنا الآخر بالسم الذي لا يعرف سره غيرها وصاحبها شيفاليه دي سانت كروا، الوحيد الذي أحبت ورغم ذلك قتلت.
4: كانت اعترافات بريانكور شاملة، وقبض على المركزة في لندن وسيقت إلى المحاكمة
5: يوم 24 من مايو سنة 1676 ميلادية.
6: أيتها المتهمة،
7: إنني أدعى الماركيزة دي برونفلي، وعلى هذا فيجب أن تعاملني يا سيدي القاضي بما أنا جديرة به من احترام وتقدير.
6: حسنا يا ماركيزة دي برانفيلي، لقد سمعت كل ما جاء في اعترافات صاحبك بريانكور، فهل
7: لم يكن بريانكور صاحبي؟ إنه كان يتمنى ذلك، ولما عجز من أن يحقق أمنيته انتحر يأسا بعد أن كتب هذه الاعترافات الكاذبة انتقاما مني.
6: لقد

0: اعترف بأنه قتل أباك بالسم الذي زودته به بتعليمات منك.
1: اثبتوا ذلك بغير هذه الاعترافات الكاذبة.
0: واعترف بأنه قتل أخويك بنفس الطريقة.
1: اثبتوا ذلك إن استطعتم.
0: ألم تطلبي إليه أن يقتل ابنك وابنتك لأنهما اعترضا على خيانتك لأبيهما علانية وعلى مشهد من الخدم؟
1: آتوني بخادم واحد يشهد على ذلك.
0: لقد ماتوا جميعا في ظروف غامضة.
1: أطلبوا من الله أن يعيدهم إلى الحياة ليشهدوا ضدي.
0: ماركيزا دي برانفيلي، إن الله قد يغفر لك إذا أثبت إليه وندمت على جرائمك، ولكن القانون لا يستطيع أن يغفر لك أبدا. لهذا
1: ماذا؟ هل تدينني وليس في يدك دليل واحد؟
0: دعيني أتم كلامي يا ماركيزا. أقول إن القانون لا يستطيع أن يغفر لك، لهذا قررنا أن نسلمك إلى لجنة التعذيب حتى تصل إلى اعتراف كامل منك.
1: لجنة التعذيب؟ أي قانون هذا الذي يقر لجنة التعذيب؟
0: ماركيزا دي برانفيلي، لقد كنت من أشد القضاة رغبة في إلغاء مادة التعذيب، وأحمد الله على أنها لم تلغى قبل محاكمتك. خذوها إلى السجن.
1: كلا كلا، لا أريد أن أتعذب، لن أسمح لأحد أن يشوه جمالي. سأعترف بكل شيء.
2: واعترفت، أفضت إلى المحكمة بكل جرائمها، وقررت أنه لم يكن لها من شركاء غير بريانكور وشيفاليه، وتطوعت بالتفاصيل إلى حد أثار اشمئزاز كل من كان في قاعة الجلسة.
3: أما السم الذي كانت تستخدمه في قتل ضحاياها دون أن يترك أثرا، فقد ذكرت أنه خليط من ماء النار والزرنيخ وسائل تستخرجه من نوع معين من الضفادع.
2: ورغم هذا لم تعفها المحكمة من التعذيب أملا في أن تعترف بأشياء أهملتها عمدا، وما أكثر ما أهملت ولم تذكر إلا تحت مكاوي النار.
3: ولاقت مصيرها بسيف الجلاد، ودخلت تاريخ الجريمة من أوسع الأبواب.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: وأقطع ذوق من ملح الذراني، وكل اللي تلوق من الخصالي طروق الجود في سمح البناني. فلا زالت أمورك سامحات بكل الوقت ما تشكي هواني، فإن ريت التغافل كن سموحا لأني ما أزال بديدواني. ومع ذا لا تقول إني لك أنسى عن المعروف لا واللي هداني، ولو لحجك صدود حد ساعة فللأرزاق بمر الله أواني. ودم في طيب عيش ما تغرد حمام فوق زينات الفناني، وختمي ألف صلى الله على اللي هدانا للصلاة وللأذان.
1: نختم هذا اللقاء على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. حين يتحدث القائد تتضحن ملامح الوطن أكثر وتعلو معاني الانتماء في القلوب وتكتب مواقف الشعوب بحروف من فخر ووفاء. وفي الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضرت مملكة البحرين بصورة الوطن المتماسك والقيادة الحكيمة والشعب الذي أثبت أن المحبة الصادقة للأوطان تترجم مواقف راسخة وقت التحديات. خطاب حمل رسائل قوية وطمأنينة ورسخ معاني الوحدة الوطنية، وجه التحية لأبناء البحرين الأوفياء ولرجالها البواسل في قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين يوصلون حماية الوطن بكفاءة واقتدار دفاعا عن أمن البحرين واستقرارها وصونا لمنجزاتها ومسيرتها الحضارية. وفي الوقت الذي تواصل فيه مملكة البحرين ترجيح كفة السلام والحكمة، شدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية الأمن المنطقة وتعزيز التضامن العربي وترسيخ سيادة الدول ووحدة صفوفها، مؤكدا أن البحرين ستظل قوية بقيادتها، ثابتة بشعبها وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد، ودعوني أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار، سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، والأستاذ حسام جابر محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا فيكم في هذه التغطية المباشرة في مركز الأخبار. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا على هذه الاستضافة.
2: شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلين. طيب، بداية ساعة النائب نتكلم عن يعني الخطاب السامي الذي تفضل به جلالة الملك المعظم، يعني والذي استهل بخطابه بتوجيه الشكر لكل من عبر عن حبه وولاءه للبحرين، يعني قول وفعل. يعني في نظرك كيف تقرأ هذه الرسالة، أو كيف تقرأ هذه الرسالة الملكية وما تحمله من تقدير للعلاقة بين القيادة والشعب في نفس الوقت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جلالة الملك يشاطر شعبه الوفي هذا الشعور بالتلاحم والتكاتف ووحدة المصير في هذه الرسالة التي وجه، وهي يعني جزئية من أهم الجزئيات التي جاءت في خطاب جلالة الملك.
0: نعم.
1: مثلما شعب مملكة البحرين عبر عن مواقفه الوطنية المشرفة في مختلف مناطق مملكة البحرين ومختلف التوجهات، طبعا هذا الشيء يشرف شعب مملكة البحرين ومدعاة لتفضل جلالة الملك بشكر هذه المواقف الوطنية التي تنم عن وفاء هذا الشعب وحبه لهذه الأرض. فطبعا هذا الشكر اللي توجه فيه جلالة الملك لشعبه إنما هو يعني وسام كبير.
0: نعم.
1: نضعه يعني كشعب مملكة البحرين على صدورنا ونعتز فيه، وإنه دافع أكبر على المواصلة على هذه النهج اللي إحنا كمواطنين نقوم بدورنا وواجبنا تجاه وطننا في الدفاع عنه في كل وقت وكل حين.
0: نعم.
1: وكما قال جلالة الملك، كان يعني مثل ما كان مواقف بطولية لشعب مملكة البحرين في وقت الحرب، أيضا هم لهم مواقف في وقت السلم. فطبعا جلالة الملك بتوجيه هذه الشكر هو ليس بغريب عليه، وإنما هذا يعني رد لهذه المواقف المشرفة وتكريم لهذا الشعب الذي وقف هذه المواقف المشرفة الوطنية. وهذه الرسالة كانت يعني حملت الكثير من المعاني العميقة في قلوب المواطنين.
0: صحيح.
1: وأسعدت جميع المواطنين، وكان جلالة الملك كان دائما خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة

0: يعني يتخذ مثل هذه المواقف الوطنية الكبيرة.
1: صحيح.
0: ويعني يتلاحم مع مع مملكة البحرين ليكون القيادة والشعب يتحركون كجسد واحد.
1: هاي طبعا أكيد يعني واجب على كل مواطن بحريني يعني.
0: شكرا.
1: نعم أستاذ حسام، يعني أشاد جلالة الملك المعظم بما أبداه المواطنون وأيضا العائلات البحرينية من مواقف وطنية صادقة يعني جسدت التكاتف وأيضا الولاء، كيف انعكست هذه الروح الوطنية على المشهد البحريني خلال المرحلة الماضية؟
2: أستاذ دلال، إذا سمحتي لي في الإشارة إلى عنوان لهذا المضامين، الخطاب السامي اللي ألقاها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله بالأمس، يمكن القول أنه وطن محصن بالتلاحم، راجع بالجاهزية، ثابت على مبدأ السلام. لذلك سيدي صاحب الجلالة أرسى قاعدة ذهبية جدا خلال هذا الخطاب، وهي أن المسؤولية الوطنية تعبر عنها إرادة المواطنين البحرين ككل، وهي شراكة. اليوم المسؤولية الوطنية ليست دور إحنا نلعبه من وقت إلى آخر، لا، بل عندما تشتد الأمور تجد أن المواطن يقدر مسؤولياته الوطنية تجاه وطنه.
1: صحيح.
2: ويزود بكل ما يمكن للدفاع عن هذا الوطن وحماية المكتسبات الوطنية.
1: نعم.
2: لذلك حتى الإشادة من سيد صاحب الجلالة هي وسام تقدير لكل مواطن.
1: صحيح.
2: أرسها وجهها سيد صاحب الجلالة للمواطنين وعزز لديهم الحب والافتخار بالانتماء لهذا الوطن. حط الصد الأولي والأساسي اللي واجه التحديات بلا شك كان وعي المجتمع البحريني. اليوم المواطن البحريني بوعيه من أول يوم، كنا لما طلعنا على التلفزيون قلنا أن المواطنين واعيين. أكيد. يستقون المعلومة من مصادرها الرسمية، من وسائل الإعلام الرسمية، ويستطيعون مواجهة التحديات. شفناهم عبر كل وسائل الإعلام.
1: ليس بغريب على الشعب البحريني أستاذ حسام. نعم.
2: أبد له بغريب، وبالعكس معدن المواطن البحريني يطلع ترى هي تمشي في الدم.
1: صحيح.
2: مسؤولية المواطن تجاه وطنه واتجاه قيادته وحبه لهذا القيادة. فهني التقت هذا التقدير، التقى بين نبض القيادة مع نبض الشارع.
1: وهذا هو شيء طبيعي أستاذ حسام، أنه يعني مفروض يكون هناك تلاحم وتعاون ما بين القيادة والمواطن.
2: هذه اسمحي لي، في البحرين تختلف عن كثير من الدول.
1: نعم.
2: في البحرين القيادة قريبة جدا من المواطنين. يعني شفنا سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان من أول الشخصيات اللي تزور مواقع اللي صار فيها ضربات واعتداءات آثمة. شفنا سيدي صاحب الجلالة في زيارته إلى مستشفى قوة الدفاع واطمئنان على المواطنين اللي تعرضوا للاعتداءات. فهذه قد يكون موجود في بعض الدول، لكن في مملكة البحرين هذه حتى في الأيام العادية، في رمضان، في المناسبات، في الاحتفالات، دائما القيادة قريبة من المواطنين وتتلمس الاحتياجات وتقف على المتطلبات المواطنين ومتطلبات التطور في المجتمع البحريني.
1: نعم.
2: فمو بغريب على البحرين ولا قيادته ولا شعبه.
1: صحيح.
2: الحب وهذه الألفة اللي موجودة بين القيادة وشعبها، وهذا اللي كان حائط الصد في مواجهة التحديات اللي مرينا فيها، وأيضا هي حائط الصد في مواجهة أي تحديات في المستقبل بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: وهي الحصان اللي دائما نراهن عليه دائما، بأن المواطن البحريني واعي ومدرك لمسؤولياته، للتحديات اللي واجهها المجتمع، للتهديدات اللي تظهر من وقت لآخر. ما في مجتمع في العالم ما يتعرض.
1: هذه نابع عن شنو؟
2: نابع عن إرث، نابع عن آباء وأجداد أورثونا حب هذا الوطن.
1: صحيح.
2: نابع عن قيادة عززت لدينا الثقة بالنفس، نابع عن استثمار حقيقي في التنمية البشرية. اليوم القيادة عززت لدى المواطنين البحرين عبر وسائل التعليم، عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل التنمية البشرية، عبر كافة الأجهزة، إن ترى أنت مواطن، أنت الأساس.
1: صحيح.
2: ترى مو بهم من الفلوس كثر ما هم من المواطن. التنمية البشرية كانت هي الركيزة الأساسية، مو التنمية المالية.
1: نعم.
2: مو التركيز على الاقتصاد دون إغفال الاقتصاد، أساسه التنمية البشرية. لذلك المواطن يشعر بهذا الأمر، وهو حائط الصد الذي واجه هذه التحديات انطلاقا من حبه لهذا الوطن وقيادته، وإحساسه بأن هذا الوطن انبنى له، ما بين حق أحد غير.
1: صحيح صحيح. طيب سعادة النائب، يعني أكد جلالة الملك المعظم أن مملكة البحرين يعني تسكن القلوب، وأن الانتماء إليها مصدر فخر واعتزاز. يعني كيف تترجم هذه المشاعر؟

0: شعر عمليا في سلوك المجتمع البحريني، يعني خلينا نقول وقت التحديات والصعوبات؟
1: يعني لازم نأكد على نقطة مهمة جدا.
0: تفضل.
1: أن تعبير مملكة شعب مملكة البحرين عن شعوره وتضامنه مع القيادة ودفاعه عن هذه الأرض واستنكاره للاعتداءات الإيرانية الغاشمة، أولا كبداية كان هو تعبير ذاتي ينم عن حب هذا الوطن المغروس في قلوب المواطنين، وتصرف تلقائي من قبل المواطنين الذين زرعت ونبتت وساهمت القيادة في ينع هذه الزهرة.
0: نعم.
1: فالآن احنا كمواطنين في مملكة البحرين هذه الأمور متجذرة فينا، ولكنها اتضحت بصورة كبيرة خلال هذه الأزمة. فخلال الأزمة طبعا دائما تكون فرصة من ضمن الإيجابيات أيضا، أنها فرصة للتعبير الحقيقي عن حب هذا الوطن، وفرصة للتعبير عن حب هذه القيادة. فعندما تأتي هذه الملمات يكون شعب البحرين تلقائيا متماسك مع ذاته ومتماسك مع قيادته لاستشعاره بضرورة هذا

0: طبعا دائما تكون فرصة من ضمن الإيجابيات أيضا، أنها فرصة للتعبير الحقيقي عن حب هذا الوطن، وفرصة للتعبير عن حب هذه القيادة. فعندما تأتي هذه الملمات يكون شعب البحرين تلقائيا متماسك مع ذاته ومتماسك مع قيادته لاستشعاره بضرورة هذا الواجب الملقى على عاتقه، بضرورة القيام بدوره كمواطن عاش هو وأجداده على هذه الأرض، وأنه حان الوقت الذي يبذل فيه نفسه ويبذل فيه جهده في سبيل الدفاع عن هذا الوطن.
1: نعم.
0: جلالة الملك أيضا مثلما شكر شعب مملكة البحرين على هذه المواقف الوطنية، وأيضا في ذات الوقت أكد أن كل خائن ومتآمر على هذا الوطن
1: صحيح.
0: مصيره الخسران المبين.
1: أكيد.
0: أي شخص يلاحظ هذا التلاحم الوطني ولا يلتحق بهذا الركب أو أنه يخرج عن هذا الخط الوطني فسوف يواجه بالقانون، وهذه اللغة هي اللغة الحكيمة والحاسمة التي عودنا عليها جلالة الملك. جلالة الملك في وقت السلم ووقت الرخاء لا تجد شخص أحن وأرحم ويعني حتى في عفو عن الكثير من الأمور، ولكن في وقت الشدة ووقت ما تحتاج البلد إلى الحزم لن تجد شخص يتخذ مثل هذه القرارات ويقوم بدوره على أكمل وجه من مثل سيدي جلالة الملك.
1: نعم.
0: فهذه الأمور وهذه الإدارة الحكيمة من قبل جلالة الملك كانت هي من بعد فضل الله عز وجل لها دور كبير في خروج البحرين من العديد من الأزمات وآخرها هذه الاعتداءات الأرضية الغاشمة. ورغم ذلك أيضا أكد جلالة الملك في خطابه أن البحرين ورغم ملحمة الصمود التي قامت بها خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة إلا أنها لا زالت تتمسك بمبادئها بحسن الجوار والتعايش الحضاري
1: صحيح.
0: بين الدول والحوار. ورغم هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا زالت البحرين تتمسك بهذه المبادئ. ربما لو كانت دول أخرى تعرضت لمثل هذه الاعتداءات لاتخذت مواقف أخرى
1: صحيح،
0: ولكن الحكمة جلالة الملك وحكمة القيادة الرشيدة كانت لها دور في تغليب المصلحة العامة وتغليب السلام الدولي. وأيضا أكد جلالة الملك أن هناك نقطة لا تزال جوهرية في هذا يعني الصراع القائم، وهي أغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز لا يتعلق فقط بمملكة البحرين وإنما يتعلق بالسلام الدولي الذي ترتبط فيه جميع دول العالم. فتأكيد جلالة الملك على هذه النقطة بالذات هي فك العقدة التي إذا استمرت من شأن هذه الحرب أن تتسع وربما قد يطول أمدها.
1: نعم.
0: أو قد تعود مرة أخرى
1: صحيح.
0: فهي نقطة الأساسية التي أكد عليها جلالة الملك من أجل نشر السلام الدولي. ففتح المضيق بشكل عاجل وفوري هي مطلب يعني أساسي لدول العالم أجمع.
1: نعم.
0: وبقاء الحال على ما هو عليه هو الذي سيأزم الموضوع.
1: نعم. أستاذ حسام، بالإشارة إلى يعني سعة النائب أشار إلى مضيق هرمز، أيضا شدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية مضيق هرمز وأيضا ضمان عودة حرية الملاحة. يعني بنظرك ما أهمية هذا الطرح البحريني في حماية أمن المنطقة وأيضا المصالح الدولية؟
2: اسمحي لي أن أشير إلى جزئية هامة، وهي أن الحكمة الاستراتيجية والتعامل بمسؤولية الدولة.
1: نعم.
2: الدولة المسؤولة كان شاهد على حكمة سيدي صاحب الجلالة في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها إلى اليوم وإلى إن شاء الله الفترة القادمة، وهذا اللي عطى مملكة البحرين مكانة كبيرة وجعلها من ضمن الدول صانعة القرار، يعني فتح لها أبواب القدرة على ولوج والجلوس على طاولة المفاوضات أثناء وضع القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات. اليوم نجاح مملكة البحرين ودبلوماسيتها في مجلس الأمن سواء برئاسة مجلس الأمن في إبريل ما شهدناه
1: صحيح.
2: من اجتماعات هامة جدا عقدها مجلس الأمن في هذه الفترة الحساسة والهامة فيما يتعلق بأمن الممرات الدولية ككل وأمن مضيق هرمز خاصة، يعني خلنا ناخذ بعض الشواهد
1: تفضلي.
2: اليوم القرار 28/17 حشد 136 دولة أيدت هذا القرار.
1: نعم، وليس بقليل، الرقم كبير صراحة.
2: هذه يعني أول مرة في التاريخ يحصد. نعم. هذا الرقم على قرار يأخذ الدعم أولا بدون اعتراض أي دولة.
1: 138
2: هم الدول
1: هو العدد كثير
2: الدعم.
1: يعني
2: لا. نعم. هذه

0: هذه نتكلم على الدول اللي وقفت داعمة من الأمم المتحدة ككل لهذا القرار 136 دولة. أما كافة دول مجلس الأمن أو الأعضاء في مجلس الأمن دخلوا مؤيدين لهذا القرار، عدا دولة امتنعوا، والامتناع مبرر. صحيح. ويمكن هذا الامتناع ما استخدموا أداة الفيتو، هم يمتلكون هذا الفيتو، لكن يدل على أنهم مؤيدين لهذا القرار ضمنيا.
1: يعني تفضلت 136، لكن يعني أستاذ حسام بعد ارتفع القرار يعني من 136 عفوا ارتفع العدد الإجمالي من 136 إلى 138، يعني حسب ما عندنا عن مجلس الأمن في السابق.
0: أتوقع
1: يعني
0: أن بعد هذا القرار اللي الحين يناقش، يمكن الآن يناقش قرار القرار الأمريكي البحريني فيما يتعلق بمضيق هرمز وفتحه، أيضا يحصد أعداد أكبر.
1: صحيح.
0: فالقرار 28/17 أبدأ وأكد على دور مملكة البحرين كدولة راعية وذات مسؤولية عالية اتجاه مفهومين أساسيين اللي هو الأمن والسلام الدوليين اللي هو يرعاهم مجلس الأمن. صحيح. ويعني فيهم، لذلك نقل مفهوم الأمن الإقليمي في منطقة الخليج من مفهوم العادي الإقليمي إلى مفهوم عالمي عبر مضيق هرمز وعبر الاعتداءات الآثمة لاستصدار قرارات هامة. صحيح. هذا نجاح للدبلوماسية البحرينية في صياغة الوضع الأمني في منطقة الخليج. نعم. يوم انتقال النظرة إلى الأمن في الخليج من مفهوم إقليمي فقط محدود بدول التي تطلع الخليج العربي إلى رعاية واهتمام المجتمع الدولي ككل في مجلس الأمن، هذا نجاح للدبلوماسية البحرينية. أكيد. بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة. الأمر الثاني والهام أيضا، البيانات اللي صدرت من مجلس الأمن خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن أكدت على أهمية عدم إغلاق مضيق هرمز، وأن ما يحدث على المضيق هذا اعتداء آثم وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق.
1: أثر على كثير من الدول.
0: هذه بنيلها عقبها، لكن أنا أتكلم الحين عن نجاحات الدبلوماسية. صحيح. البحرينية اللي عززت مفهوم أن مضيق هرمز ليس مضيق معني بالدول المطلة. نعم. عليه، بل هو مضيق معني بالمجتمع الدولي ككل، لأن آثاره وتبعاته على المجتمع الدولي. أيضا البيان الهام جدا اللي صدر في إطار الاجتماع رفيع المستوى اللي عقدته مملكة البحرين في ختام رئاستها لمجلس الأمن في إبريل، واللي صدر بيان هام أكد على تقريبا أكثر من 110 دولة أيدت هذا البيان، أكد على أهمية حماية الممرات الدولية وحماية ممر مضيق هرمز وعدم إغلاقه، ولما لذلك من آثار إنسانية في المقام الأول. نعم. واقتصادية عالمية في المقام الثاني.
1: صحيح.
0: هذه الجهود وأيضا جهود كثيرة بذلت في مجلس حقوق الإنسان، بذلت أيضا طبعا احنا نتكلم على شهر إبريل، لم يتوقف لحظة مجلس الأمن عن اجتماعات هامة جدا لمناقشة ومعالجة الأوضاع المتأزمة في منطقة الخليج وخاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. أيضا قبل ذلك طبعا مملكة البحرين عضو في مجلس الأمن في الفترة من 2026 إلى 2027، فبالتالي هي عضو موجودة وفاعل ومؤثر جدا في من خلال مجلس الأمن. فقبل إبريل وما بعد إبريل أيضا تبذل مجهود كبير في هذه الدبلوماسية عبر المندوبين موجودين، عبر زيارات سعادة وزير الخارجية واستمراراته في اجتماعاته الهامة جدا بتوجيهات من سيدي صاحب الجلالة. هذا يؤكد أن مملكة البحرين حريصة على بعدين هامين في التعامل مع الأوضاع. البعد الأول تأكيد أنها دولة ذات مسؤولية دولية.
1: نعم.
0: وترفض هذه الاعتداءات وتثبت في المجتمع الدولي رصانة ورجاحة العقلية البحرينية في التعامل مع هذه الاعتداءات. الأمر الثاني تثبيت أن للمجتمع الدولي دور كبير جدا في مواجهة هذه الاعتداءات، هذه الاعتداءات ليست معني فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
1: صحيح.
0: فمنذ اليوم الأول أكدت دول مجلس التعاون الخليجي كافة أنها ليست طرفة في هذا الصراع.
1: أكيد.
0: وأن ما وقع عليها اعتداء آثم يخالف ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالبند الثاني بالاعتداء على الدولة، وتمتلك حق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: وهذه كانت شواهد أكدت عليها المجتمع الدولي ككل، لذلك حشد المجتمع الدولي ووقوفه صفا واحدا مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في هذه المواجهة كان هو ما نجحت مملكة البحرين في تحقيقه عبر مجلس الأمن، وما نجحت الدبلوماسية الخليجية أيضا في رصده والعمل عليه خلال هذه المرحلة، واليوم نجني أيضا ثماره. صحيح. عبر الدعم المستمر من المجتمع الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذا الاعتداء. فكلمة سيد صاحب الجلالة في هذا الإطار أكدت على أن مملكة البحرين ماضية في تأكيدها لمواقفها الدولية ومسؤولياتها الدولية، سواء تجاه مضيق هرمز وأهمية فتحه، لأن مضيق هرمز في قرار 552 عام 1984 أكد على أن هذا المضيق لا يمكن إغلاقه.
1: أكيد.
0: وهذه منطقة لا يمكن إغلاقه. قرار 28/17 أكد على ذلك. مجلس حقوق الإنسان، قرار المنظمة البحرية الدولية في اللجنة القانونية أكد على ذلك. فكل القرارات والمواثيق الدولية بالإضافة إلى اتفاقية قانون البحار الدولية أكدت وتقف مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، سواء عبر إغلاق مضيق خرمز أو الاعتداءات الآثمة في على دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الأذرع وما تم استخدامه. نعم. في المنطقة.
1: نعم. طيب سعادة النائب، يعني أيضا وصف جلالة الملك المعظم يعني صمود البحرين وأيضا ضبطها للنفس بأنه امتداد لنهج أصيل قائم على ترسيخ الأمن والاستقرار، يعني كيف نجحت المملكة في الحفاظ على هذا النهج رغم يعني تعقيدات المشهد الإقليمي الحاصل؟

0: الآن.
1: طبعا توصيف جلالة الملك بأنها ملحمة صمود وطنية هي توصيف دقيق لما مرت به مملكة البحرين. يعني لو أخذنا عدد الصواريخ اللي واجهتها مملكة البحرين مقارنة بمساحتها نجد أن مملكة البحرين هي الأكثر تعرضا للصواريخ والمسيرات الإيرانية من بين دول الخليج، والأكثر استهدافا من أجل يعني تدمير مملكة البحرين. ولكن كانت الملحمة التي قامت بها قوة دفاع البحرين بقواتنا الباسلة وخاصة قوات الدفاع الجوي تمثلت في إسقاط 95 إلى 97% من هذه المسيرات والصواريخ. بالفعل هذه ملحمة يسجلها تاريخ مملكة البحرين وملحمة صمود، بالفعل ملحمة دفاعية وهي يعني سابقة لم تتعرض لها مملكة البحرين من قبل. فتأكيد جلالة الملك على هذه النقطة بالذات هي نقطة جوهرية ونقطة تاريخية يجب أن نتوقف عندها جيدا. أيضا بالنسبة عن الخطاب اللي تفضل فيه جلالة الملك وذكر فيه العديد من الأمور المهمة، وهي شكر قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي قاموا بها جميعا خلال هذه الفترة الماضية.
0: صحيح.
1: وأيضا يعني هذا الشكر من قبل القيادة له تأثير كبير على هذه القوات.
0: صراحة يعني سأتناف هذه في سؤال أنا راح يعني نسترسل فيه بخصوص الجاهزية وقوة دفاع البحرين، لكن بعد هذه المداخلة الهاتفية إن شاء الله قم معنا. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية الدكتورة نوال الدوسري. نرحب بك يا دكتورة في هذه التغطية المباشرة. بداية، استهل جلالة الملك المعظم خطابه السامي بتوجيه الشكر لكل من عبر عن حبه ولاء للبحرين قولا وفعلا، كيف تقرأين هذه الرسالة الملكية؟
2: كيف تقرأ هذه الرسالة الملكية؟ تقرأ بأن ما بين وما خلف هذه السطور إن تحويل المواطن من مستفيد من الدولة إلى شريك في حماية سمعتها الوطنية. أنا أعتقد أن رسالة الملكية تتجاوز الشكر والتقدير إلى قضية أعمق من ذلك، هي بناء رأس مال وطني المعنوي. فلما يشكر جلالة الملك حفظه الله كل من عبر عن حبه للبحرين قولا وفعلا، فهو يؤكد أن البحرين أو المواطن البحريني لم يعد مجرد مستفيد من منجزات الدولة، بل شريك في حماية هذه الدولة وسمعتها وصورتها الوطنية. نرى أن بوضوح أن صورة البحرين اليوم ما يصنعها الإعلام الرسمي فقط، بل يصنعها أيضا سلوك المواطن، مواقفه داخل الوطن وخارج الوطن. في ذلك فنرى أن الشكر الملكي يحمل رسالة مفادها أن الولاء أصبح لدينا الآن قوة ناعمة تسهم في تعزيز مكانة البحرين وترسيخ هويتها الوطنية. فأنا هنا أرى أن جلالة الملك يربط بين الانتماء الوطني وبين قدرة أهل البحرين على مواصلة التنمية والاستقرار، لأن الثقة بين القيادة والشعب هي أساس أي مشروع مستقبلي ناجح لهم.
0: نعم، تفضلي بالبقاء مع دكتورة نوال. عودة إليك أستاذ حسام، يعني تحدث جلالة الملك المعظم أيضا عن تقريب البحرين لكافة السلام والوئام والدبلوماسية والتفاهم والتعايش، يعني كيف يعكس ذلك هوية البحرين السياسية والحضارية عبر التاريخ؟
3: هوية البحرين واضحة للجميع، وحتى ميثاق العمل الوطني أكد عليها لما أشار في الفصول الخاصة فيها في مسألة الهوية. البحرين دولة خليجية عربية إسلامية. نعم. في خطاب سيدي صاحب الجلالة قال وأكد على أن البحرين ثقر من ثقور الدول الإسلامية، وواجب على الجميع حمايتها والدفاع عن هذا الثغر الإسلامي لها. وأيضا مملكة البحرين دولة عربية وهي ضمن الإطار والنسيج العربي، ويجب على كل عربي الحماية والدفاع عنها. مملكة البحرين دولة تتمتع بموقع استراتيجي هام يطل على الدول الإسلامية ويطل على الدول العربية. نعم. الدول الخليجية، وهي في قلب المنطقة الخليجية، لذلك هوية واضحة للجميع، الدفاع عنها أساسي وركن أساسي، والهوية يدركها المواطنين، يدركون انتمائهم لوطنهم، يدركون انتمائهم لخليجهم، يدركون انتمائهم لعروبتهم، لإسلامهم. فهذه الهوية واضحة للجميع وتؤكد على أن البحرينيين مترابطين. الجانب

0: المهم الآخر وهو مسألة التسامح والتعايش والتعددية اللي تتمتع فيها البحرين في ظل الدولة المدنية اللي احنا نعيشها.
1: نعم.
0: هذه الدولة اللي تصون الجميع في شعائرهم الدينية أو في أمورهم الروحانية أو في حياتهم اليومية، تحميها مظلة أساسية هي مظلة حب هذا الوطن والانتماء لهذا الوطن.
1: صحيح.
0: من الجميع، فالكل يدافع عن هذا الوطن باتجاه أنه ترى هذا الوطن يجمعنا.
1: أكيد.
0: كنا مسلمين، كنا مسيحيين، كنا يهود، كنا من أي طائفة أو من أي ملة كنا موجودين، الكل يتعايش في هذا الوطن، الكل متسامح، ولكن تربطه حبه لهذه القيادة وحبه لهذه الأرض.
1: هذه ما شاهدناها خلال الأزمات الماضية اللي مرنا فيها.
0: وحتى هذه الأزمة.
1: نعم.
0: حتى هذه الأزمة إحنا ما سألنا أنت شنو؟ إحنا الشيء الوحيد اللي قلنا شلون أنا بدافع؟ شلون أنا بنطلق نحو حماية هذا الوطن ومكتسبات هذا الوطن؟ شلون أنا بأكد حبي لهذا الوطن وولائي لقيادة حب الوطن؟ فلذلك من اللحظة الأولى شفنا الأعمال التطوعية، شفنا الأعداد المتطوعين.
1: نعم.
0: في الأعمال.
1: نعم.
0: ما حد يعرف هذا لين شنو انتماءاتهم وتوجهاتهم، بالعكس توجههم واحد فقط، الوطن وحب الوطن. شفنا أيضا احترام الجميع، سمو العهد الله يحفظه ويطول بعمره من أول الأيام زار الجامع الفاتح والتقى مع رجال الدين، وفي نفس الوقت راح كنيسة السيد العذراء والتقى برجال الكنيسة والتقى بمختلف الطوائف الدينية في المملكة البحرين للتأكيد على جاهزية للجميع والتأكيد بأن القيادة قريبة من كل المواطنين. فهذه شيء أساسي نلمسه. والأجمل أيضا كلمة صاحبة السمو الأميرة سبيتها حفظها الله لما أعطت كلمة خاصة من القلب إلى المرأة البحرينية ودورها.
1: نعم.
0: وأيضا اليوم بعد الكلمة اللي قالتها في تحليل مضامين سيدة صاحب كلمة سيدة صاحب الجلالة السامية، وأكدت على دور المرأة من خلال هذه المضامين اللي جاءت في الخطاب. فالكل يشعر، رجل وامرأة، شاب وفتاة، مختلف الأعمار، بحب هذا الوطن والانتماء له وهويتهم التي عززها حبهم لهذا الوطن.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ حسام. عودة إليك دكتورة. أشاد جلالة الملك المعظم بما أبدوه المواطنون والعائلات البحرينية من مواقف وطنية صادقة جسدت التكاتف وأيضا الولاء. يعني كيف انعكست هذه الروح الوطنية على المشهد البحريني خلال المرحلة الماضية؟
2: قبل كل شيء دعونا نرى من زاوية أخرى، من ليست مجرد التكاتف. العائلة البحرينية ليست وحدة اجتماعية فقط، بل هي مؤسسة لصناعة الأمن الوطني الفكري. هنا أعتقد أن جلالة الملك بالعائلات البحرينية تحمل دلالة عميقة، لأنه لم يتحدث عن الأفراد فقط، فتحدث عن الأسرة بوصفها هي الحاضنة الأولى للقيم الوطنية. الأسرة البحرينية لا تربي أبنائها على الانتماء فقط، تربيهم على المسؤولية، على الوعي، على الاعتزاز بالهوية الوطنية. فلذلك نرى أن انعكست هذه الروح على المشهد البحريني الذي نراه في صورة المجتمع متماسك يتمتع بدرجة عالية من الوعي والاستقرار. فأنا هنا من وجهة نظري البحرين ما نراه الآن مو نتيجة هذه الأشهر، إنما نتيجة استثمار طويل في الإنسان البحريني داخل الأسرة. ولذلك نشوف أن أصبحت العائلة البحرينية شريكاً هي أساسياً في تعزيز الاستقرار وحماية الهوية الوطنية ودعم المسيرة التنمية، أي هي تخطي الدفاع الأول عن الهوية الوطنية.
1: نعم، الكاتبة الصحفية الدكتورة نواد الدوسري، شكراً لك.

0: عودة مرة أخرى لضيوفي في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب محمد الأحمد أستاذ حسام جابر. سعادة النائب يوجه جلالة الملك المعظم أيضا تحية فخر واعتزاز إلى قوة دفاع البحرين وأيضا الحرس الوطني ووزارة الداخلية. يعني ماذا تعني هذه الإشادة الملكية لمنتسبي هذه المؤسسات الوطنية؟
1: عندما يثني جلالة الملك ويشكر قوة دفاع البحرين و الحرس الوطني ووزارة الداخلية على الجهود التي قاموا بها خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، فهو تتويج يعني من هذا الشكر من بداية أصغر مواطن في مملكة البحرين إلى أكبرهم، ثم يأتي جلالة الملك ليتوج هذا التقدير الذي يكنه الشعب مملكة البحرين لهذه الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
1: قوة دفاع البحرين هي كانت في مقدمة ملحمة الصمود التي استطاعت بفضل جاهزيتها وبفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، رأينا وشعر شعب مملكة البحرين بالأمان منذ اليوم الأول أن هناك قوة حقيقية جاهزة للتصدي لأي اعتداءات تمر عبر سماء مملكة البحرين، وكذلك قوات الحرس الوطني ووزارة الداخلية التي كان لهم الفضل الكبير في التعامل مع الأضرار التي أصابت بعض المنشآت في مملكة البحرين، سواء مصانع أو يعني مباني وحتى مدنيين. وزارة الداخلية كان لها دور كبير في التعامل الاحترافي مع هذه الأحداث، وخاصة يعني خزان غاز الأمونيا الذي ذكره وزير الداخلية في خطابه، وكذلك الدور المجتمعي الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية متمثلة في شخص معالي وزير الداخلية فيما بعد عندما ألقى بخطابه التاريخي الذي وجهه لشعب مملكة البحرين، والذي وضع فيه النقاط على الحروف، والذي عبر فيه بشكل واضح وجلي عن ما تتعرض له مملكة البحرين من مخاطر خارجية ممتدة إلى مخاطر داخلية عبر فكر ولاية الفقيه.
0: نعم.
1: ووضع الأمور في نصابها الصحيح بشكل لا لبس فيه، أن البحرين تحتضن جميع أبنائها ولكنها تواجه أي فكر دخيل يريد أن يرهن البحرين للخارج وأن يعني يتغلغل في أوساط المجتمع البحريني من أجل أجندات خارجية. وقامت أيضا وزارة الداخلية بدور كبير في إلقاء القبض على مجموعات كبيرة من رؤوس هؤلاء، وكذلك الذين اتخذوا مواقف مشينة خلال فترة هذه الحرب الآثمة بتمجيد هذه الاعتداءات الإيرانية. هذا الأمر أعطى

0: انطباع كبير أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية كانت على قدر كبير من المسؤولية والحزم.
1: نعم.
0: وخلال فترة قليلة فقط من بداية هذه الاعتداءات الإيرانية، مجرد أيام يمكن 3 أو 4، حتى استطاعت مملكة البحرين أن تثبت، هذه الأجهزة أن تثبت للشعب مملكة البحرين جاهزيتها الكبيرة، وأن تزرع الثقة في مواطنيها أمام هذه الأجهزة. فلذلك جاء هذا الشكر من جلالة الملك لهذه الأجهزة، هو تعبير عن ما يكنه شعب مملكة البحرين على هذا الدور الكبير والمقدر بشكل كبير لدى قلوب مملكة البحرين وقلوب جميع شعب مملكة البحرين. فهذه الدور لا يجب أن ننساها أبدا، هو دور مشرف ودور بطولي.
1: بالعكس هو وسام على صدورنا سعادة النائب.
0: نعم، وأنا قلت في لقاء سابق أن في هذه الفترة كان كل مواطن بحريني غيور على وطنه يتمنى أن يكون في هذه الصفوف.
1: نعم.
0: لأن هذه الصفوف هي كانت في مقدمة المدافعين عن الوطن، وهي سبب من بعد الله عز وجل في قيام بقية الأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة بدورها على أكمل وجه في التصدي لآثار ما مخلفت هذه الأزمة.
1: نعم. طيب أستاذ حسام، يعني أشاد أيضا جلالة الملك المعظم بما أظهره أيضا رجال الوطن من رباطة جيش وكفاءة عالية في ميادين الشرف وأيضا التضحية، يعني كيف انعكست هذه الجاهزية على استقرار البحرين وأيضا طمأنة المجتمع؟
2: الجاهزية العالية اللي أبدتها أجهزة الأمن والقوات الدفاع من أول يوم عززت الاطمئنان والراحة في نفوس المواطنين، ولم تشعرهم لحظة من اللحظات بأن هناك تهديدات حقيقية تقع عليهم، رغم وجود تهديدات.
1: نعم.
2: ورغم وجود مسيرات وصواريخ وأصوات استمعنا لها، لكن جاهزية قوات الدفاع في مملكة البحرين والتصدي الناجح منذ اللحظة الأولى منذ 28 فبراير إلى ما قبل الهدنة أو بدء الهدنة وتوقف بعض المسيرات عن استهداف البحرين، أكد أن لدينا قوات دفاع يمكن المراهنة عليها في أي تصدي لأي شيء في المستقبل. بل الحمد لله رب العالمين، الاستثمار الحقيقي لسيد صاحب الجلالة وهو الجندي الأول في مملكة البحرين وهو من أسس هذه القوات، أظهر مدى نجاح مملكة البحرين في امتلاكها لمنظومات دفاعية عالية جدا من المستوى، وأيضا كفاءات وطنية لإدارة هذه المنظومات الدفاعية وجاهزيتهم لمواجهة أي تحديات. أيضا القوات الأمن وزارة الداخلية وجاهزيتها العالية في التصدي للخلايا الإرهابية اللي تم الكشف عنها ورصدها ومتابعتها.
1: أنت ما تفضل ساعة النائب في وقت قصير جدا، يعني
2: بلا شك، ولكن أنا ما يعنيني الوقت القصير كثر ما يعنيني الحرفية العالية.
1: صحيح.
2: والإتقان العالي جدا من الأجهزة الأمنية في التعامل مع ملف حساس مثل هذه الملفات. اليوم أنت عندك رصد ومتابعة وتدقيق والتأكد من وجود الأدلة الكافية لهذه المجموعات واستخدام الوسائل القانونية والأمنية الصحيحة. فهذا يدلك أن ترى الأجهزة الأمنية أيضا تنعم بكفاءات عالية جدا وذات مسؤولية عالية قانونية وأمنية في التعامل والتصدي لأي تهديدات أمنية تواجه مملكة البحرين وكشفها المبكر عن هذه الخلايا الإرهابية قبل قيامها بأي أعمال تؤثر سلبا على أمن واستقرار مملكة البحرين. وهذا تصدي عالي جدا، وتنسيق أيضا بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في منظوماتها الأمنية والدفاعية لمواجهة أي تحديات سواء داخلية أو خارجية. هذه أيضا يؤكد أيضا على أن الشعب البحريني ترى والشعب الخليجي شعب واحد.
1: صحيح.
2: وأسرة واحدة، وما يؤثر في الإمارات أو ما يؤثر في الكويت أو ما يتأثر في السعودية أو في قطر أو في عمان هو يؤثر على البحرين. فشفنا التلاحم من القيادة منذ اللحظة الأولى، شفنا التلاحم من الشعب أو الشعوب الخليجية منذ اللحظة الأولى كأسرة واحدة، وأيضا المنظومات الأمنية كان تعاونها واضح وبناء، وحتى اجتماع معالي وزير الداخلية وكلمته كانت جدا هامة في اجتماع وزراء الداخلية الخليج العرب الأخير، وأكد فيها على أهمية تطوير هذه المنظومات الأمنية والتعاون الأمني المشترك الخليجي والعربي.
1: صحيح.
2: فهذه يدلك على أن احنا عندنا نظرة مستقبلية للأمور
1: وليس استعداد تام
2: واستعداد وتجهيز. اسمحي لي أيضا، يمكن مرينا بكورونا ومرينا بتحديات في كورونا، لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا ثم

0: النظرة المستقبلية السابقة لوقوع كورونا واستعداداتنا المسبقة لأي تحديات، ما كنا مرينا من كورونا بسهولة.
1: أكيد.
0: أيضا الاستعدادات المسبقة اللي سبقت الأزمة الأخيرة في 28 فبراير وحتى الآن، لولا الاستعداد بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الاستعدادات المسبقة للقوات الأمنية والدفاع وإشراك المواطن كشريك أساسي في الدفاع الوطن والأمن، ما كنا وصلنا لهذه المرحلة الهامة اللي احنا ننظر لها الآن، والعالم ينظر بإعجاب للإنجازات اللي تحققتها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم.
0: فلنا الحق أن نفخر ولنا الحق أن نعتز، ومثل ما قال أخوي وسعادة النائب، ترى إشارة سيدي صاحب الجلالة هيات من أعلى قمة الهرم، ولكن هذه نابعة عنا كلنا.
1: صحيح.
0: سواء كان في لحظة شكره وإشادته أو في لحظة غضبه، فسيدي صاحب الجلالة هو انعكاس حقيقي للمواطنين البحرينيين ككل، فيغضب حبا في الوطن ويشكر حبا في الوطن.
1: أكيد.
0: وفي الانتماء لهذا الوطن، لذلك كلنا صف واحد في الدفاع عن هذا الوطن وتحت راية سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو ولي العهد.
1: نعم. طيب سعادة النائب، يعني أيضا شدد جلالة الملك المعظم أيضا على المسؤولية، بل مسؤولية الدول العربية في الدفاع عن سيادتها وتنسيق جهودها المشتركة، يعني ما أهمية هذا الطرح في هذه المرحلة تحديدا اليوم؟
2: طبعا يعني نرجع تاريخيا، أن هناك أطماع إيرانية أو بين قوسين فارسية في عدد من البلدان العربية ومن ضمنها مملكة البحرين، وأن اعتداء هذه الاعتداءات لا تمثل فقط اعتداءات على مملكة البحرين، لأن مملكة البحرين هي جزء أصيل من المنظومة الخارجية والمنظومة الأكبر وهي الوطن العربي.
1: نعم.
2: فطبعا لا ننسى أن هناك يعني مواثيق بين الدول العربية في الدفاع العربي القومي المشترك، إضافة إلى اتفاقيات دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي. التطرق لهذا الجانب هو أمر مهم، لأن ما يجب أن تكون عقيدة الدول العربية أن أي اعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء على الوطن العربي ككل.
1: أكيد أكيد.
2: فهو تشخيص يعني دقيق حول ما ينظر إليه يعني العدو الإيراني تجاه مملكة البحرين وتجاه الدول العربية الأخرى، لأنه فقط لا يستهدف مملكة البحرين. أنت تتعامل مع يعني فكر له يعني أطماع توسعية.
1: نعم.
2: له أطماع وله مخططات يحاول أن ينفذها بمختلف السبل، منها يعني أذرع زرعها عبر سنوات طويلة في بعض البلدان العربية والتي تمارس الأعمال الإرهابية منذ فترة طويلة، ومنها أيضا أمور عسكرية لاحظنا الآن أنها خرجت على السطح خلال الفترة هذه الأخيرة. فتشخيص هذا الموضوع بأن البحرين في عمقها العربي وأن الدول العربية يجب أن يكون لها دور، هو بالفعل تشخيص دقيق وفي محله، لأن البحرين ليست هي الوحيدة المستهدفة، وإنما يعني العدد كبير من الدول العربية والخليجية أيضا. فالرجوع إلى الحاضنة الكبيرة في الوطن العربي هو أيضا صمام أمان للجميع وخاصة مملكة البحرين. فطبعا هذا يندرج ضمن وضع الأمور في نصابها الصحيح ووضع الاستراتيجية الملائمة للتصدي لمثل هذه الاعتداءات، وهذا الفكر الذي يحاول أن يسيطر على العديد من الدول العربية ومن ضمنها مملكة البحرين التي عانت بشكل كبير حول هذه الاستهدافات وهؤلاء الاستفزازات الكثيرة خلال العقود القصيرة الماضية وأيضا على مستوى التاريخي.
1: نعم. طيب أستاذ حسام، أيضا يعني قال جلالة الملك المعظم أن البحرين ستواصل حماية يعني مصلحتها العليا وأيضا صورتها الحضارية في مواجهة أي تدخل أو عدوان، يعني كيف حافظت المملكة يعني اليوم على صورتها الحضارية رغم الظروف الاستثنائية اللي نمر فيها، أو خلينا نقول الخليج اللي يمر فيها كله؟
0: البحرين دولة ذات مسؤولية عالية جدا، تدرك مسؤولياتها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.
1: نعم.
0: ومنطلقاتها في التعامل مبني على أسس ومبادئ السلام الدولي والاستقرار، لذلك دائما نشهد الدبلوماسية البحرينية تقوم على مبدئين رئيسيين راسخين: إقامة علاقات مع الجميع وبناء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة مع كافة الدول، وحماية المكتسبات الوطنية الداخلية عبر تعزيز علاقاتها الخارجية. من هذا المنطلق مملكة

0: البحرين أكدت وتؤكد أن مواجهة التحديات ليس بالانخراط وإضاعة الوقت في المواجهات العسكرية والأمنية بالأساس، وإن كانت الجاهزية عالية وقادرة على المواجهة، ولكن القدرات هذه تبذل بشكل أساسي في صد وردع العدوان. في المقابل هناك أدوات أخرى كثيرة دبلوماسية يمكن استخدامها في مواجهة أي اعتداءات آثمة، لأن المجتمع الدولي ليس مجتمع فوضوي، بل هو مجتمع مبني على أسس وقواعد قانونية ومبادئ دولية راسخة. من هذا المنطلق عندنا مبدأ حسن الجوار، مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، مبدأ احترام سيادة الدول. هناك أدوات لمحاسبة الدول على هذه الاعتداءات. هذه الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين منذ اللحظة الأولى، منذ 28 فبراير عبر التوجه إلى مجلس الأمن والأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لمواجهة هذا العدوان، رسخت قناعة لدى المجتمع الدولي بأن مملكة البحرين دولة موثوقة قادرة على مواجهة التحديات وقادرة على صنع القرار.
1: صحيح.
0: وليس القرار الإقليمي بل القرار الدولي. لذلك أشرنا سابقا ونشير حاليا أن مدى المصداقية والموثوقية الدولية في مملكة البحرين جعلها اليوم قادرة على تبوأ مقعد هام ضمن غرف صنع القرار الدولية، نتيجة هذه التراكمات من العمل الدبلوماسي الرصين والقدرات العالية في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية. جعل الجميع يدرك أن صنع القرار في مملكة البحرين ليس مسألة اعتباطية، بل مسألة مبنية على أسس ومؤسسات قوية راسخة عبر الأزمنة. مملكة البحرين دولة مؤسسات ودولة بنيت على مراحل زمنية طويلة، نتكلم من منذ عصر المغفور له بإذن الله الشيخ صاحب الأعظم الشيخ عيسى الكبير، وإلى اليوم هناك مؤسسات في مملكة البحرين ترعى بناء الدولة ونشأة الدولة وفق أسس قوية قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في مختلف المناحي. اليوم نقف على أرض صلبة والعالم كله يدرك هذه الحقائق، وشهدنا إشادات المجتمع الدولي بمملكة البحرين تضامنها في البداية، وسمعنا التضامنات الدولية، الكثير من الاتصالات بسيد صاحب الجلالة
1: وكثير من التضامن والتأييد
0: وحتى بسعادة وزير الخارجية، وشهدنا الإشادات بالمواقف البحرينية سواء في التعامل مع التحديات والتداعياتها داخليا وخارجيا، وإشادة بالتلاحم اللي شهدناه. حتى الرئيس الأمريكي أشاد بهذا التلاحم الوطني، رؤساء دول كثيرة منها حتى في رئيس وزراء المملكة البريطانية ورئيس وزراء هولندا وغيرها، دول كثيرة أشاد بمملكة البحرين ورجاحتها ومدى الالتفاف والالتحام بين القيادة والمواطنين في مواجهة هذه التحديات والأسس القوية التي بنت عليها هذه الدولة في مواجهة التحديات. لذلك نحن الحمد لله رب العالمين بفضل من الله نقف على أرض صلبة في مواجهة التحديات، أصبحنا من الدول الموثوقة دوليا.
1: نعم.
0: ويشار إليها بالبنان أثناء وضع مسودات القرارات الدولية. اليوم مملكة البحرين في إطار مجلس الأمن يستمع لها ويستمع لما تراه من توجهات ويستمع لما تطرحه من أطروحات في مجلس الأمن، ليس لأنها عضو في مجلس الأمن فقط، بل لأنها ذات موثوقية عالية جدا. عندما تطرح رأي فهي تطرح رأي مستند إلى قرارات دولية ومستند إلى أسس دولية بنيت على مر التاريخ.
1: صحيح.
0: فهذا كله لنا الحق أن نقول أن نقف على أرض صلبة في مواجهة أي تحديات وتهديدات.
1: نعم. طيب سعادة النائب، أيضا حمل الخطاب السامي يعني رسالة حازمة تجاه كل من يخرج عن الصف الوطني أيضا ويتآمر على الوطن، يعني كيف يعزز تطبيق القانون من تماسك الجبهة الداخلية؟
2: طبعا هذه الرسالة الذي تفضل فيها جلالة الملك المعظم في خطاب الأخير هي رسالة أن مملكة البحرين في مواجهة التحديات الأمنية التي يعني جاءتنا خلال هذه الاعتداءات، لأن على المستوى الداخلي لن تكون متهاونة في سبيل أي خائن أو متعاون أو متواطئ مع هذه الاعتداءات، وهذه يعني تحمل يعني جميع معاني الصراحة والحزم.
1: صحيح.
2: فعندما يقول جلالة الملك هذا الكلام فإنه يأتي من منطلق القائد الذي يقوم بكامل مسؤولياته للحفاظ على وطنه الذي يحميه. وهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة طبعا لها يعني

0: جانب شعبي مؤيد ومؤازر لهذه الإجراءات، لأن هناك تلاحم بين القيادة والشعب في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: نعم.
0: ولكن أيضا الأمر الداخلي جدا مهم، وهو تعزيز الجبهة الداخلية، والذي يعني أكد عليه جلالة الملك وأكد عليه شعب مملكة البحرين عبر يعني جميع المواقف التي رأيناها من مواقف أفراد ومواقف أسر ومواقف مجالس وعوائل بحرينية، ووثقت يعني وقعت على وثائق عديدة من باب يعني التأكيد على هذا الموقف الوطني. فجميع هذه الإجراءات، إن مملكة البحرين بالفعل لم تدخر جهدا ولا زالت تقوم بإجراءات وأصدار تشريعات من شأنها أن تواجه هذا الاعتداء الداخلي ونشر هذا الفكر المتطرف الذي نقوم فيه. أيضا هناك يعني جانب خارجي.
1: نعم.
0: الجانب الخارجي هو أن احنا نتعامل مع شخص لديه فكر مغاير، يعني بينما مملكة البحرين تؤمن بمبادئها في نشر السلام ومبادئها في حقوق الإنسان ولها ثقلها وسمعتها الدولية في ذلك التي يعني بناها جلالة الملك بفكرها النير خلال هذه الفترة الماضية، اللي أنت تواجهه الآن له عقلية أخرى، له صحيح. عقلية الميليشيات المسلحة. فأينما في أي دولة يدخل يجب أن ينشئ هذه الميليشيات التي يعني هدفها نشر الفكر بالإرهاب واستخدام السلاح.
1: نعم.
0: ولاحظنا أيضا الآن بعد تعرض إيران لمثل هذه الاعتداءات أصبح الحرس الثوري يمارس سلطته عبر أيضا ميليشيات. فإحنا لازم ما نعول على الجانب الإيراني أنه سيرجع إلى جادة الصواب بفكر نير وبفكر يعني منطقي مثل ما تقوم في مملكة البحرين والدول التي تعتنق هذه المبادئ السامية. تعزيز الجبهة الداخلية أمر جيد، ولكن الاتصال والتواصل مع دول الخليج والدول العربية لاتخاذ مواقف مسبقة حازمة لأي اعتداءات مستقبلية هو ما يضمن استكمال كامل الإجراءات من أجل حفظ سيادة مملكة البحرين ودول الخليج.
1: نعم.
0: فهذه الرؤية أعتقد أنها حاضرة بشكل كبير لدى جلالة الملك المعظم ولا تخفى عليه، ونحن نلاحظه من خلال لقاءاته واللقاءات التي تكون في دول الخليج ولقاءات القمة الأخيرة ومواقف العديد من الدول العربية الصديقة والشقيقة. فأعتقد أن نحن اليوم مستعدين أكبر وأكثر بكثير من الماضي، واستفدنا كثيرا من هذه الاعتداءات الإيرانية، عرفنا مواضع القوة، رغم أن مملكة البحرين فقط استخدمت قواتها الدفاعية فهي تمتلك العديد من القوة العسكرية صحيح. الأخرى، ولكن لا زال جلالة الملك المعظم يقدم لغة التفاهم والتفاوض والحوار الإنساني وحسن الجوار حتى هذه اللحظة، لأن احنا كدولة متمسكين بهذه المبادئ ليس قيادة وإنما قيادة وشعبا.
1: نعم.
0: وأي يعني من دلالات رسالة جلالة الملك أن أي هناك يعني مصدر وضوء بسيط من أجل حل هذه الأمور بشكل سلمي فمملكة البحرين ستكون الداعمة الأولى لذلك.
1: نعم.
0: ولكن أيضا هذا لا يعني أن احنا يعني ما نكون مستعدين. أعتقد أن الدولة الآن تقوم بدور كبير.
2: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشيد بالمضامين السامية للخطاب الملكي وتؤكد وقوف المرأة البحرينية صفا واحدا لحماية مكتسبات الوطن وأمنه. وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد التزام مملكة البحرين بمواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتحقيق الأهداف التنموية. وزيرة شؤون الشباب تفتتح بيت لامع في محافظة المحرق وتؤكد أهميته في تهيئة بيئة

شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية الواعدة. في إطار مبادرة توأمة العالمية للتميز في الحكومة الرقمية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية في جمهورية جزر القمر.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين. لم يكن الخطاب الملكي السامي مجرد قراءة للمشهد السياسي والأمني، بل كان رسالة تقدير واعتزاز وجه جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات.
1: في خطاب سام حمل مضامين وطنية راسخة ورسائل عميقة تختصر ملامح المرحلة، جدد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم التأكيد على قوة الجبهة الداخلية البحرينية ووحدة الصف الوطني والاعتزاز بما أبداه أبناء مملكة البحرين من وعي ومسؤولية واصطفاف وطني مشرف في مواجهة مختلف التحديات. وأعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن بالغ الشكر والتقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن محبته الصادقة للوطن وما رافق ذلك من دعم ومساندة وطنية للإجراءات المتخذة لحماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشيدا بما أظهره المواطنون والعائلات البحرينية من مشاعر الوفاء والانتماء في صورة وطنية جسدت التكاتف الأصيل بين القائد والشعب. وأكد جلالته أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس خلال الحرب الدفاعية غير المسبوقة يجسد نهجا بحرينيا ثابتا يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي والدولي انطلاقا من ثوابت المملكة العربية والإسلامية وحرصها الدائم على تغليب الحكمة ودبلوماسية التفاهم والتعايش.
2: إن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي.
1: وشدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز بما يضمن حرية الملاحة وصون المصالح الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والسلم العالمي. وفي سياق متصل وجه جلالته تحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية تقديرا لما أظهروه من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية في أداء الواجب الوطني، مؤكدا أن أبناء الوطن يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل شجاعة واقتدار دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
2: أوجه تحية فخر واعتزاز إلى القادة والضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لما تحلوا به من قيم الجندية المثالية وما أظهروهم من رباطة جأش وكفاءة رفيعة في ميادين الشرف والتضحية، ونحمد الله على ما نحن عليه من جاهزية دفاعية متكاملة تتميز بأعلى مستويات التأهب والاحترافية، حيث يواصل أبناؤنا البواسل في مختلف الظروف أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.
1: كما أكد الخطاب السامي أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق العربي المشترك لحماية سيادة الدول وتعزيز وحدتها الوطنية، مشددا على أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في حماية مصالحها العليا والتصدي

0: لأي محاولة تستهدف أمنها أو تمس وحدتها الوطنية في ظل سيادة القانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء. واختتم جلالته خطابه السامي برسالة وطنية مؤثرة عبر فيها عن فخره بأبناء البحرين، مشيدا بما قدموه من صمود وثبات وتكاتف ووعي وطني، مؤكدا أن المملكة ستبقى كما كانت عبر تاريخها أرض سلام ووطنا عريقا يستمد قوته من وحدة شعبه وتمسكه بثوابته الوطنية الراسخة.
1: وحول مضامين الخطاب الملكي السامي، أشار سعادة السيد عصام الخياط الباحث في إدارة الأزمات خلال استضافته في تغطية مركز الأخبار، أشار إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم بقادة وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية هي تأكيد على ما تتمتع به الجهات العسكرية والأمنية من جاهزية رفيعة المستوى في صون أمن واستقرار الوطن والدفاع عن حياضه ضد الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
2: الوطن عبارة عن ذراعين، ذراع تحمي وذراع تبني. فسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عندما أشاد بالجاهزية والجهود التي بذلها جنود وأفراد وضباط وقادة ومنتسبي وكافة منتسبي الأجهزة العسكرية سواء في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية، فإنما يؤكد على أن ما تعاملت به هذه الجهود العسكرية الأمنية إن صح التعبير، هذه الجهود إنما واجهت حرب دفاعية كما أسماها سيدي حضرة صاحب الجلالة. الحرب الدفاعية كانت مباغتة بالنسبة للبحرين في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وكانت اختبار حقيقي لمدى جاهزية قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحتى المواطنين. فتعرضنا لهذا الاعتداء الغاشم من قبل النظام الإيراني في وقت البلد كانت فيه تزدهر وتنمو وتبني، فكأنما يد تحمي ممثلة في الجناح، خلينا نقول الجناح العسكري والأمني،
3: نعم،
2: ويد تبني ممثلة في مختلف أجهزة الدولة.
3: صحيح.
2: والحقيقة شهدنا خلال هذه الفترة الماضية شهدنا التوازن ما بين الاثنين. يعني البحرين ما وضعت في ميزانها ترجيح الكفة الدفاعية والتصدي وغيره فقط، وإنما نظرت إلى البناء سواء في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب التعليمية أيضا.
1: بدوره أكد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد المحميد خلال مداخلة هاتفية في تغطية مركز الأخبار أن رئاسة جلالة الملك المعظم للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يحمل رسالة واضحة تجسد وحدة القرار وتكامل الرؤى الوطنية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
4: بالتأكيد انعقاد مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يعني يقرأ بأنه محطة بوصلة وطنية تقرأ على مستويات عديدة ومسارات كثيرة، لعل من أبرزها المستوى السياسي، فهي تبعث برسالة وحدة القرار والقيادة. فلما يترأس جلالة الملك المعظم بنفسه اجتماع الحكومة فإن هذا يؤكد على أن القيادة السياسية والتنفيذية في اصطفاف كامل، وهناك توجيه ملكي وتطبيق حكومي، وكذلك رسالة إلى الخارج بأن مملكة البحرين تتخذ مواقفها من موقع سيادي موحد. أيضا ممكن نقرأها عن أن اختيار جلالة الملك لهذا التوقيت لترأس مجلس الوزراء بنفسه فيه دلالة على أن مملكة البحرين تتعامل مع المتغيرات والمستجدات الإقليمية بعقلية إدارة الأزمات بشكل استباقي وليس بشكل ردة فعل، خاصة وأن أهمية هذا الاجتماع

0: ما تكمن في أن جلالة الملك المعظم يسمح مباشرة عن جاهزية كافة القطاعات خاصة الدفاعية والداخلية والاقتصاد والإعلام وغيرها. وهناك أيضا توجيه استراتيجي في الكلمة السامية التي صدرت عن الاجتماع، وضعت 3 أولويات واضحة لابد أن تكون يعني واضحة للجميع. فأول هي تحصين الجبهة الداخلية، ثانيا حماية الملاحة، ثالثا التأكيد على السلام. وهذا هو نهج مملكة البحرين دائما.
1: من جانبي أكد سعادة السيد هاني السعاتي عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي في تغطية لمركز الأخبار أن مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم عكست الحرص على متابعة شؤون المواطنين وتلبية تطلعاتهم بما يعزز مسيرة التنمية والازدهار في مملكة البحرين.
2: في تقديري، من أجمل الرسائل التي حملتها الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هي حديث جلالته عن الوفاء المتبادل بين القيادة والشعب، لأن هذه العلاقة تعتبر علاقة راسخة تأسست عبر عقود طويلة من الثقة والتواصل والعمل المشترك من أجل رفعة مملكة البحرين. عندما يوجه جلالته الشكر والتقدير للمواطنين والعائلات البحرينية على مواقفهم الوطنية الصادقة، فإن ذلك يعكس تقدير القيادة لما يبديه أبناء الوطن من وعي ومسؤولية وحرص على أمن البحرين واستقرارها. وأعتقد أن ما يميز النموذج البحريني هو أن العلاقة بين القيادة والشعب تقوم على الشراكة في تحمل المسؤولية والاعتزاز بالهوية الوطنية الواحدة، وهذا لمسناه ذلك بوضوح في إشارة جلالة الملك المعظم لما عبر عنه المواطنون من مشاعر الولاء والانتماء، في تأكيده أن هذا التكاتف كان له البالغ الأثر، وهذا يعكس أن قوة البحرين لا تقتصر على مؤسساتها فحسب، وإنما تستند أيضا إلى هذا التلاحم الوطني الذي يجعل جميع شركاء يعني الوطن في حماية هذا الوطن والحفاظ على منجزاته.
1: أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بلغ اعتزازها وفخرها بالمضامين السامية والرسائل التاريخية الاستثنائية التي اجتمع عليها الخطاب الموجه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر الصخير. وأكدت صاحبة السمو الملكي أن الخطاب السامي يمثل خريطة طريق للمرحلة المقبلة ويجسد بحكمة جلالته الرؤية الثاقبة في تحصين الجبهة الداخلية وحماية مكتسبات الوطن وتنميته وازدهاره، مثمنة سموه عاليا لفتة جلالته الأبوية الكريمة في الإشادة بالتلاحم المجتمعي ومواقف الوفاء والولاء التي أظهرتها العائلات والمواطنون والتي تعكس عمق الترابط بين القيادة والشعب كعائلة واحدة في مواجهة التحديات كافة. ومؤكدة في هذا الصدد أن المرأة البحرينية كانت وستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والازدهار الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومربية الأجيال على قيم الولاء والانتماء. وفي ختام تصريحها جددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة العهد والولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدة مواصلة المجلس الأعلى للمرأة بكافة منتسبي وجميع نساء البحرين العمل بعزيمة مخلصة ودفاع عن منجزات الوطن ومكتسباته لتظل مملكة البحرين دائما واحة أمن ودولة سلام وعنوانا لرفعة والازدهار، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات

حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما أبلغ الرئيس الفرنسي معالي بنقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتمنيات فخامته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة كان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات على عمق العلاقات الثنائية الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة في مختلف المجالات وبالأخص في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مشيرا معالي إلى أن مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر اختر فرنسا تؤكد التزام المملكة بمواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تسهم في دعم مسارات التنمية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وأشار معالي إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادا لمخرجات الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الصديقين والتي أسهمت في تعزيز أوجه الشراكة وخلق المزيد من الفرص الواعدة بين البلدين، مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة توطيد التعاون مع الجمهورية الفرنسية والأخذ به نحو آفاق أوسع بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة. إلى ذلك التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات معالي السيد رولان ليس كور وزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والطاقة والرقمنة، وذلك في إطار مشاركة معالي في مؤتمر اختر فرنسا التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية. وخلال اللقاء كان معالي الشيخ سلمان بن خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من علاقات وثيقة تستند إلى أسس راسخة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، مشيرا معالي إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكة بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب بحث المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في إطار مشاركة معالي في مؤتمر اختر فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس. وخلال اللقاء كان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات البحرينية الفرنسية من تقدم وتطور على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة متميزة تحظى على الدوام بدعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا معالي إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم وشركة أمريكان إندستريال بارتنرز وبنك بي بي آي فرانس بنك الاستثمار العام الفرنسية عن صفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دون كيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي بما يسهم في دعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون. وقد أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية باريس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة والسيد نيكولا فورسي والوزير المسؤول للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في الجمهورية الفرنسية.

الفرنسية، وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر اختر فرنسا، المؤتمر الرائد للاستثمار. وبهذه المناسبة كان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وتمثل امتدادا لمسار التعاون المثمر والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، مما يصب في تحقيق المصالح المشتركة. مشيرا معالي إلى أن هذه الخطوة النوعية تجسد الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، وما تتسم به من مقومات تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات الاستراتيجية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعزز من مكانة مملكة البحرين التنافسية كمركز صناعي واستثماري يتمتع بقدرات عالية وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يدعم توسيع نطاق الشركات الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو في الأسواق العالمية. هذا وسوف تستحوذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك بالكامل في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2,200,000,000 دولار أمريكية، حيث سيتم تمويلها بالكامل من خلال تحالف من البنوك الشريكة لألبا، كما تنص مذكرة التفاهم بين ألبا وبنك بي بي آي فرانس إلى استثمار رأسمالي من البنك بقيمة 100,000,000 يورو في ألمنيوم دونكيرك، بما يمثل حصة ملكية تبلغ 60% في ألمنيوم دونكيرك. وفي إطار المشاركة في مؤتمر اختر فرنسا، أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وشركة تريل الفرنسية للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية تستثمر بموجبها ممتلكات في صندوق سلايم، وهو أول صندوق للأسهم الخاصة من نوعه معني بقطاعات الرياضة والرفاهية والفنون والموسيقى. وبهذه المناسبة كان معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متميزة جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات الدولية، مشيرا إلى أن الاستثمار في صندوق إسلام ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي. وأضاف معالي أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات والخبرات العالمية إلى المملكة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو المستدام في شتى المجالات. من ناجيتي أكد سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات مواصلة تنمية المحفظة الاستثمارية من خلال إبرام شركات مع مستثمرين يشاركون المملكة رؤية طويلة المدى، موضحا أنه بفضل التعاون مع ترايل سيتم تطوير فئة أصول جديدة في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نطاق أوسع، موضحا أن من شأن هذه الشراكة أن تسهم أيضا في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل وإحداث أثرا اقتصاديا ملموس على مستوى المملكة. ومن جانبه قال سيد زافي مارين رئيس شركة ترايل إن التقارب يفتح بين قطاعات الرياضة والرفاهية والفنون والموسيقى آفاقا استثمارية واعدة في الفترة القادمة، وقد تم تأسيس صندوق إسلام للاستفادة من هذه الفرص، معبرا عن سعادته بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع ممتلكات، منوها في الوقت نفسه بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه القطاعات. افتتحت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بيت لامع في محافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع. ويشكل افتتاح بيت لامع خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بتهيئة بيئة شبابية متكاملة تحتضن الطاقات

0: الوطنية الواعدة وتسهم في صقل قدراتهم وتمكينهم من أداء دورها الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة.
1: في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بالاستثمار في الشباب وصناعة المستقبل، افتتح بيت لامع بمحافظة المحرق ليكون حاضنة وطنية لصناعة القيادات الشابة ومنصة داعمة لتطوير الكفاءات البحرينية الواعدة، ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.
2: فخورين بافتتاح بيت لامع، هذا البيت اللي يمكن الهيئة قاعدة كانت تحلم به، تحلم أن اليوم يكون في مقر يجمع اللامعين ويعرف يمكن كل شباب البحرين شنو هو اللامع وشنو أخلاق وشنو مبادئ اللامعين. فالحمد لله القرار كان أن البيت لازم يعكس يمكن البحريني الأصيل، الشاب اللي اليوم يعرف شنو جذوره، شنو إرثه، شنو تاريخه، شنو نقاط قوته. فاليوم وين أفضل من أن يكون بيت لامع في وسط مدينة المحرق؟ اليوم يعني قوة البحرين بارتباط أهلها والعلاقات الموجودة، وهذه اللي اليوم لامع تعكسها أو اليوم الهيئة تبي تعكسها للناس. فعطيناهم والله هذه المشروع وأبدعوا فيه، بيت اليوم حولوا لي فعلا بيت يلم اللامعين، يصقل مهاراتهم، يحتضن فعالياتهم واجتماعاتهم، واليوم يكون يروي القصة للكل. فترقبوا يعني قريبا إن شاء الله في كالندر حافل بالفعاليات اللي راح تكون للهيئة وراح تكون بالشراكة مع أيضا كل القطاعات.
1: ويأتي إطلاق بيت لامع امتدادا للتعاون بين وزارة شؤون الشباب وهيئة البحرين للثقافة والآثار في تجسيد واضح لتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة ملهمة تحتضن طاقاتهم وتدعم إبداعاتهم. ويشكل المشروع مساحة متكاملة لتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية الهادفة والتي تتولى صقل مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الوطنية بما يواكب تطلعات الشباب البحريني ويعزز مساهمتهم في مختلف المجالات.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للبرلمانيات في 2026 والذي بدأ أعماله اليوم في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال 7 جلسات عدة مواضيع لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول المشاركة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة الصربية بلغراد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس وفد الشعبة البرلمانية. نرحب بك دكتور، بداية حدثنا أكثر حول أهمية المشاركة في هذا المؤتمر وما هو هدف الشعبة البرلمانية من التواجد في هذا المحفل البرلماني الدولي الذي يناقش عنوان التكافؤ وكيفية تفكيك الحواجز التي تحول دون ذلك بالنسبة للمرأة عالمياً.
3: السلام عليكم وشكرا لكم. يشارك وفد للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلا في مجلسي الشورى والنواب في هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يعقد في مدينة بلغراد عاصمة جمهورية صربيا في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026. هذا المؤتمر هو بعنوان المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، وشعار هذا المؤتمر هو النهوض بالتكافؤ بغاية كسر الحواجز والقوالب النمطية الجندرية والأعراف الاجتماعية السلبية. في الواقع هذه المشاركة من قبل وفد الشعب البرلمانية تأتي نتيجة لاهتمام السلطة التشريعية بتعزيز حضورها الفاعل في هذه المحافل البرلمانية والدولية، ويأتي ذلك في الواقع من حرص معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي رئيس مجلس النواب للمشاركة في هذه المؤتمرات وتعزيز حضور مملكة البحرين فيها. هذا المؤتمر يجمع برلمانيين وبرلمانيات من مختلف دول العالم، ويعتبر منصة دولية لمناقشة أحد أكثر التحديات تعقيداً في الحياة السياسية والبرلمانية. هذا التعقيد والوضع يتمثل

0: المسلسل في استمرار تأثير الصور النمطية والأعراف الاجتماعية السلبية على مشاركة المرأة في العمل البرلماني والسياسي وحتى على دورها في صنع القرار. ومع الأسف يمكننا القول أنه بالرغم من التقدم والتطور التشريعي الذي تشهده العديد من الدول، لكن لا تزال العديد من هذه الصور النمطية تؤثر على وضع المرأة في الترشح وفي الانتخاب وفي أخذ دور قيادي في البرلمانات. وهذا الأمر مع الأسف ينعكس كذلك على صورتها في الإعلام وعلى طبيعة تعامل المجتمع معها. لكن من الجدير بالذكر أننا في مملكة البحرين ولله الحمد لدينا تجربة متقدمة ومتطورة في مجال تحقيق التكافؤ وتعزيز مشاركة المرأة، ذلك كله بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل له من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وكذلك الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، باتت مثالا يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذا في الواقع ما تؤكده المؤشرات التي تصدر وتنشر في العديد من التقارير الدولية.
1: من العاصمة الصربية بلغراد، سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس وفد الشعبة البرلمانية، شكرا لك. أكد وفد الشعبة البرلمانية أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. جاء ذلك لدى لقاء وفد الشعبة البرلمانية بسعادة السيد إدين ديجيريك نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 المنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلغراد. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد أهمية ترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. في إطار مبادرة التوأم العالمية للتميز في الحكومة الرقمية وتنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وقع السيد محمد عادل القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد سعيد موينوا أحمد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية الرقمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقمية وفق معايير الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان عبر تقنية الاتصال المرئية. وبهذه المناسبة أكد السيد محمد عادل القائد أن توقيع المذكرة يعكس ما حققته مملكة البحرين من تقدم نوعي في مجالات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، وما تمتلكه من خبرات وتجارب رسخت مكانتها كأنموذج رائد إقليميا ودوليا، مضيفا أن مذكرة التفاهم ترتكز على عدد من مجالات التعاون بما يعزز التكامل المعرفي وتبادل التجارب الناجحة بين الجانبين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن الجهاز الوطني للإيرادات مركز خدمة العملاء عن بعد. وفي هذا الإطار أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه رئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي ضمن توجه الجهاز لمواصلة تطوير قنوات التواصل مع العملاء. اختتمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في موسم الحج بعد أن نفذت عددا من الخطط التشغيلية والمشاريع والمبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
2: في ختام موسم الحج برزت منظومة العمل المتكاملة التي قادتها الهيئة الملكية

0: السعودية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد تنفيذ حزمة متنوعة من المشاريع والمبادرات التشغيلية والتنموية التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي بدورها أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية الخدمات وتطوير منظومة العمل في المشاعر المقدسة خلال هذا الموسم. وجاءت هذه الجهود امتداداً لاستعدادات مبكرة شملت النقل والبنية التحتية وتحسين البيئة التشغيلية والخدمات المساندة للحجاج وتفعيل المواقع التاريخية والأثرية ورفع كفاءة المواقيت واستخدام التقنيات الذكية، إلى جانب تعزيز خدمات مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. وتوجت هذه الجهود بارتفاع نسبة رضا الحجاج إلى 93.1% خلال موسم الحج، في مؤشر يعكس فعالية الخطط التشغيلية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج، بما يرسخ مسيرة التطوير المستمر للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم. أن نجاح موسم حج 1447 هجرية ليس نهاية العمل، بل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام للحفاظ على مكانة المملكة العربية السعودية منارة للأمن والعطاء وقبلة لخدمة الإسلام والمسلمين.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: البحرين العربية.
1: هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أحد المستمعين الكرام يقول أنه شعر بأن معلوماته أضيف لها شيء عندما يسمع المثل البحريني الذي يعني تم تولده من البحرين. يعني هناك ظرف اجتماعي حصل ونتج عن هذا المثل وانتشر في المجتمع البحريني، بينما كان يعتقد أن هذه الأمثال مبحرنة من الفصحى. ردا عليه أقول أن فعلا هناك كثير من الأمثال أصلها بحريني بحت، يعني من المجتمع، نابعة من المجتمع البحريني، مثل يعني الطينة طينة ريه والهير هير اشتيه، وسبق في إحدى الحلقات تحدثنا عن هذا المثل، وعذاري تسقل بعيد وتخلي الجريب، وأيضا هذا المثل إن شاء الله بنتحدث عنه في يوم من الأيام، وعندنا نطري حريجة صار لنيبون لك ماي من اللحنينية، وعشرات الأمثال اللي متولدة في عندنا في المجتمع البحريني وأصبحت تشكل مخزون تراثي. ونحن أيضا كأمة لها عمق وامتداد تاريخي آلاف السنوات، أيضا ورثنا بعض هذه الأمثال عن العربية الأم، عن العربية الفصحى، مصدر لهجتنا الحالية. وبعض الأمثال العربية بحرناها احنا، وبعضنا اخترعنا على سياقها مثل آخر. وأمامي الآن كم كبير من الأمثال العربية الفصيحة وما يقابلها من أمثال عامية. نبتدي أستعرضها معاكم الآن مثل مثل. المثل الأول يقول: كحامل التمر إلى حجر. عادة العرب تصف الذي يقوم بعمل فيه من يعني قلة الحكمة، كمثل الإخوان المصريين يقول لك يبيع المية في حارة السقايين. يعني السقاي لابد أن بيته متروس ماي، لأنه هو سقاي يبيع على الناس، فكيف بيته؟ هجر مشهورة يعني منطقة هجر في الجزيرة العربية الأحساء وما حولها هي مصدر التمور. فإذا أنا بروح أتبضع وأسوي بضاعة، ما أروح أبيعهم تمر، أروح أشتري من عندهم تمر.

أما إذا وديت التمر هناك فأكيد بضاعة بائرة، يعني تغربلت، مثل اللي ودي الهند فلفل يبيع، يصدر للهند مثلا فلفل. هذه المثل البحرين المقابل لذلك يقول لك تبيع خبزك على خباز، وطبعا المعنى واضح في المثلين. في مثل آخر عربي فصيح يقول حتى يصل الترياق من العراق مات الملسوع. واحد لدغة حية ويدورون الترياق اللي هو العلاج الشافي وليس الترياق المعروف عندنا احنا في اللهجة، وهو والعياذ بالله الأفيون. لا، الترياق عند العرب هو العلاج الشافي من اللسعة، فيقول لك حتى يصل الترياق من العراق مات الملسوع، واضح طبعا. والمثل المقابل يقول نطر يا حريجة صار لين يجيبون لك ماي من الحنينية، يعني الحريجة طبعا لا يمكن أن تنتظر، عندك ماي ما عندك ماي، هذا مجرد مثل طبعا. المثلين يدورون في نفس السياق. وبعدين المثل الثالث يقول أعطي القوس باريها، يعني كأنه يقول لك لا، يعني شيء مو بشغلك لا تتعبث به، يعني عطى الخباز خبز اللي هو باقي نصه، حتى لو سلمت على النص بس بيكون خبز، وأنت القوس إذا عطت باريها فقطعا بيصد الهدف. واللي بعد المثل يقول لك الصبر مفتاح الفرج، وهذا معروف حتى بهذا اللفظ، مفروج عند معروف عند العامة. وسبق أن تحدثنا أن المثل الشعبي ليس من الضروري أن يكون يعني حتى مفرداته شعبية، قد يكون المفردات فصيحة ولكن يندرج بين الجماعة ويتقبلها الضمير الجمعي يتحول إلى شعبي. حتى الشعر الصبر مفتاح الفرج معروف، وإحنا نقول من صبر قدر. وفي معرف يقول لا يعرف كوعه من بوعه، بنفس اللفظ والمعنى نقول ما يعرف كوعه من بوعه. يقول لك ابنه على كتفه وهو يطلبه، الدور ولده هو على كتفه. مثل يقول لا يهم الشاه سلخها بعد ذبحها، وهذا المثل اللي مشهور في التاريخ الإسلامي عندما عبد الله بن الزبير يقول قال حق أمه أسماء بنت أبي بكر أن يخاف أن يمثلون بجثته، لما قالت له ليش ما تقاتل قال خاف يمثلون بجثتي، فقالت له لا يهم الشاه سلخها بعد ذبحها، ونحن نقول في العمية الميت ما تضر لطعنه. وبعدين في مثل عربي يقول لك إنك لا تجني الشوكة من العنب. المثل البحريني يقول مسكين يا طابخ الفاس تبي مرق من حديده. وطبعا هذا بيت شعر في لا تكمله يقول لنعورك ضرس الأضراس دوا شلع الحديده. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. شو نقول بالبحرين؟ يقول هذا الميدان يا حميدان. بعدين في يقول لك العربي تقول كثرة العتاب توجب البغضاء، ولا ننسى العامية تقول من تشره تكره. وبعدين كل كلب ببابه نباح، وعندنا في العامين يقول كلب ما ينبح إلا عن بيتهم. والعرب تقول كل إناء بما فيه ينضح، وحن نقول الحب ما يطلع إلا على بذره. وبعدين العرب تقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، ونحن نقول كل ساقط للاقط. وبعدين يقول لك لا يضر السحاب نباح الكلاب، نقول السمه ما يهمه نبح الكلاب. ويقول بيت الشعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونحن نقول بن عمك أصمخ. والعرب تقول يدك منك وإن كانت شلاء، وإحنا نقول خشمك خشمك لو عوي. وأيضا كلمة حكمة من جوف خرب. أحيانا واحد يعني العرب تقول كثيرة، تقول خذ الحكمة من أفواه المجانين أيضا. لكن احنا عند العامة شنقول؟ نقول تلقى احسن لدوة في اخس الشيعة.

0: وأيضا من مصطلحات البحر يقولون نكفة من خربة. الخربة هي المحارة التالفة، ولكن قد يعني تجد بها لؤلؤة. وسألوها عن أبيها، قالت خالي شعيب. قد يكون أبيها يعني من غير أصل، وخوالها ذوي أصول ولا ذوي حكمة أو من علية القوم. هني المثل الشعبي أكثر فصاحة من المثل العامي، يقول مو بأكثر فصاحة، أكثر بلاغة عفوا. قالوا للبغل من أبوك؟ قال الحصان خالي. قالوا للبغل من أبوك؟ قال الحصان خالي. طبعا واضح المثل، بدل ما يقول أبوي حمار يعني، فقال الحصان خالي. وأعتقد أن عندنا بعد مثل ولا مثلين قبل لا ينتهي وقتنا، يقول لو ألقمته عسلا عض إصبعك. يعني لو واحد تلقمه عسل بعد يعض إصبعك. هذا بالضبط المثل الشعبي يقول جزى الخير سواد الوي. وبعدين المثل العربي يقول يا ماء لو بغيرك قصصت. طبعا واضح قصيت بك يا ماي شادزك به. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العامة تقول إلا ما يستحي من الله ما يستحي من مخلوق. ومن نهشته الحية حذر الرسن الأبلق، والملدوق يخاف من الحية، يخاف من الحبل. الملدوق من الحية يخاف من الحبل. ومن كثر كلامه كثر سقطه. يعني اللي يكثر كلامه يكثر شنو أيضا؟ أغلاطه تكثر. العامية شو تقول؟ من كثرة هرجته قلت هيبته. فعلا المهذار يعني يصبح مثل ما نقول قليل الاحترام. والمخرج يأشر لي يقول أدركنا الوقت. وأعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حديثنا، أو على الأقل استمتعتم به. ولنا عودة إن شاء الله، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة. لكم مني أعذب المنى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب نشرة رياضية يومية تأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ لهذه الأمسية تأتيكم من عبد الله محسن.

في ختام موسم كرة السلة، توج سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نادي سترا بطلا لدوري كرة السلة تحت 21 عاما بعد فوزه على النجمة ب 84 مقابل 60 نقطة وسط حضور جماهيري كبير. وتوج سمو لاعبي سترا وأفراد الجهازين الفني والإداري بكأس البطولة، وفيما سلم سموه النجمة صاحب المركز الثاني جوائز هذا المركز. وحضر المباراة النهائية المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب رئيس نادي سترة وعدد من الشخصيات الرياضية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ

0: عيسى بن علي آل خليفة أن النسخة الأولى من دوري كرة السلة تحت 21 عاما حققت نجاحا مميزا، مشيرا سموه إلى أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية التي وضعها الاتحاد البحريني لكرة السلة. وللحديث أكثر حول ختام موسم كرة السلة بهذه البطولة والمستحدثة مؤخرا بطولة دوري 21 عاما، يسعدني أن يكون معنا في هذه الوقفة السيد أحمد القلداري عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة. أخوي أحمد مساء الخير.
1: مساء النور أخوي محمد، نحييك ونحيي جميع المستمعين.
0: أولا كل عام وأنتم بخير، ويعني موسم طويل وموسم شاق، ودائما العديد على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي للمنتخبات والمسابقات المحلية كان نجاح أعتقد أحمد بهذه البطولة. أيضا راح أتكلم عن بطولة تحت 21 سنة، لكن تقيم لنا شلون كان الموسم معاكم موسم 25-26؟
1: أول شيء كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك له مؤخرا على الجميع كما ما يقولون. الحمد لله موسمنا كان جدا جدا ناجح، بالذات على صعيد الفئات السنية. يمكن هذه الدوري تحت 21 سنة هي الانطلاقة حق نواة جديدة، احنا ما بنقولها، نقولها يمكن في اتحادات من قبل سبقونا وصلت ما وصلت شنو تقييمها، ولكن الهدف كان من انشاء او استحداث هذه الفئة اخوي محمد، وهو ان احنا نحافظ على كوادرنا الشباب. طبعا اكيد احنا عارفين ان احنا نمشي وراء توجه القيادة الرياضية بدعم الحركة الشبابية. فانت شلون كاتحاد موجود، نعرف احنا دائما الفئات في كرة السلة براعم واشبال وناشئين وشباب واول، فاللاعب يخلص من فئة الشباب يروح للفريق الاول. انزين اذا اللاعب اللي ما نقول احنا مو موهوب، او ما نقول هو ما يحصل المنت او الدقائق الكفاية في الفريق الاول، وين يروح؟ فاحنا استحدثنا هذه الفئه للاعمار اللي احنا نسميها اللون الرمادي او الجراي ايج اريا يعني. فهذه الاعمار هذه استحدثنا لها فئه بحيث ان احنا نخليها تنولد من جديد، ناس ما يقول لك انعاش من جديد لهاي اللاعبين اللي خلصوا فئه الشباب، ان انتوا ترى تقدرون تلعبون في 21 واول، ولا زال المستقبل قدامكم، ولا زال الطريق قدامكم على أساس أن أنتوا تحققون وتنجزون. ولله الحمد دوري 21 سنة أخوي محمد سوينا اجتماع أول شيء بداية الموسم مع الأندية. الأندية محمد كلها عرضت.
0: عرضت بسبب أسباب مادية ومالية وأعباء، يعني أعباء مالية
1: زي أعباء مالية. وليش؟ لأن إحنا فرقنا إذا بتسوي في أي جديدة فمعناته أنت في طاقم فني، طاقم إداري، وقت اللعب، منشآت،
0: مواصلات،
1: وايد أمور لوجستية وعملية وكذي. ولكن احنا اصرينا وشرحنا لهم الامور وشرحنا لهم هذه الاشياء، المهم طبقنا لهاي. في نص الموسم ياتنا كلمة عريضة، هي ضد، احنا ما بنقول عريضة، بنقول ياتنا رسائل او ياتنا
0: رسائل طلب،
1: نعم، اي من مدربين اندية 21 ان باستحداث بطولة كاس لهذه الفئة. زين يا جماعة الخير توكم انتوا رافضين. فسبحان الله الحمد لله من بدا
0: شافوا اثر، يعني الاثر على اللاعب، الاثر عليك هو مدرب بعد. انت يعني خلينا نكون واقعيين احمد، يعني صحيح ان يعني هي تكون امور ماليه، لكن انت يعني الاثر اصبح على اللاعب، على الاداري، على المدرب، واعتقد انت يعني بالفعل هذه المنطقه دي الرماديه اللي تحدثت عنها في بدايه اللقاء، وهذه المجموعه انت يعني نخسر لاعبين يمكن يتوقفون عن اللعب، واحنا يمكن او بهذه المسابقه انتم تحيون وتعيدون يعني الروح للاعبين اللي ممكن نشوفهم في المستقبل القريب ايضا اعمده في الانديه وعلى مستوى الفريق الاول.
1: بالضبط. وغير ذي اخوي محمد احنا سوينا فتحنا، احنا عادة في اللائحة عندنا ان اللاعب يقدر يلعب فئتين، يعني لاعب البراعم يقدر يلعب براعم واشبال، لاعب الاشبال يلعب اشبال وناشئين، لاعب الناشئين يلعب ناشئين وشباب، والشباب يلعب شباب واول.
2: هالمرة استحدثنا سوينا استثناء للاعب الناشئين انه يلعب ناشئين وشباب و21.

0: والهدف
1: الهدف ان انت شنو الهدف ان انت تعطي الاحتكاك حق لاعب الناشئ انه يلعب مع لاعب 21 وفي نفس الوقت تزيد العدد وتخلي التنافس بينهم. هذا الشيء خلق لنا شنو خلق لنا لاعبين ممتازين. الأندية من خلالها شنو سوت؟ شافت ان المستوى اللاعب قاعد يتطور. ليش مستوى اللاعب يتطور؟ من الاحتكاك، من كثرة عدد المباريات.
0: صحيح.
1: اخوي محمد، احنا لما في دراسة انت تدرس حق اللاعبين الفئات السنية دائما في دورات الإدارة ولا دورات الكوتشينج وهالامور هذه،
0: نعم،
1: دائما يقول لك لاعب الفئات السنية هو learn to learn وليس learn to win. انت لازم تأسس فيه انه هو يتعلم ويتأسس عشان شنو؟ عشان يوصل لمرحلة المسابقات ويوصل لهاي المرحلة انه هو بعدها النضج يطلع له في الفريق الاول لتحقيق النتائج هذه. من خلالها محمد انا بعطيك معلومة ان ثبت ان احنا لعبنا ثلاث فئات ناشئين وشباب واول، عندنا ثلاث لاعبين او اربع لاعبين ترفعوا زين ترفعوا من فئة الاشبال للناشئين إنزين عشان يلعبونهم في الفئة 21 وهم أعمارهم أصغر بخمس سنوات من أعمار 21. وشفني واحد من هذه اللاعبين موجود في نادي النجمة من مواليد 2010 يلعب مع لاعبين مواليد 2004، ست سنوات بينهم وموجود في النهائي.
0: والدليل يعني أنت الفائدة اللي تعود على اللاعب واحدة من أكثر الفوائد إنه هذا اللاعب الناشئ يحتك أو اللاعب اللي في مستوى الفئات الناشئين والشباب يحتك مع لاعب أكبر منه، فأكيد المستوى أنت لما دائما تلعب مع واحد أقوى منك بدنيا عمريا فكريا، فأكيد راح تصب هذه كلها في مصلحة اللاعب الأصغر يعني على المدى المتوسط والمدى الطويل أعتقد، وهذه واحدة من الفوائد الكبيرة أعتقد. صحيح.
1: وغير ذي كسبنا ناديين جديدين في ساحة السلة وعندهم مواهب. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، احنا نعرف ان السلة في البحرين مقتصرة على اربع خمس اندية، الحالة والمنامة والاهلي والمحرك يدشون بينهم في الفئات السنية ساعات نادي ناديين. السنة شفنا نادي النجمة ونادي سترة في النهائي، يعني هاي يعني معقولة؟ لا الأهلي موجود، لا المنامة، لا محرك،
0: لا هذا. وهذا ندل على شيء أعتقد، يعني وأنا بعيد عن كرة السلة، أن هذا الأندية عندها زاد كبير من اللاعبين على المستوى الفئات السنية يعني أكيد. وديك أندية بطولات تبحث عن اللاعب الجاهز، يعني الثمرة الجاهزة تروح تأخذها يعني.
1: بالضبط. وإيش رأيك يا أخوي محمد إن نادي المنامة مثلا مثال عند في فريقة 21 أو فريقة 21 من أقوى الأفرقة اللي موجودة في الموسم، وبداية الموسم كان الكل يقول مثلا نادي المنامة هو بطل لأنه يملك نواة وقاعدة ولاعبين من أمهر وأفضل اللاعبين، ستة منهم في منتخب الشباب. إيش رأيك إن نادي المنامة ما تأهل للمربع بسبب قوة الدوري هذا؟
0: هذا يدل على شيء، يدل على قوة هذا الدوري، ويدلنا إذا أنت تتكلم إن المنامة يملكون هذه النوعية من اللاعبين فما بالك في النجمة وسترة اللي وصلوا للنهاية، أكيد يملكون شيء في هذا الفريقين، يملكون شيء اللي خلاهم يوصلون للمباراة النهائية يعني.
1: يعني وغير ذي الحضور الجماهيري في هذا الدوري
0: أنا تفاجأت، يعني أنا تفاجأت بعض الصور اللي في النهائي، يعني الحضور كان والله كبير يعني.
1: الحضور الكبير من ناديين ما يملكون قاعدة جماهيرية أسوة
0: كرة السلة في عالم كرة السلة
1: يعني اللي موجودة عندنا. ف يعني هاي من منبرك راح أقول لك إن شاء الله الموسم الجاي اللي هو موسم سنة 26-27 راح يتم استحداث بطولة كأس لتحت 21، وهذه شيء أول مرة نعلنها من خلال منبرك أخوي محمد.
0: أحمد، في نقطة واتمنى بما أنك عضو مجلس إدارة، ترى في مناطق في البحرين ما تملك مثلا في منطقة سند، يعني أنا بعض الأحيان ترى أنا بما أني رياضي فأتمشى في السوق لما أشوف لاعب أو مو لاعب، لما أشوف شخص داش برادة ولا يتمشى في الشارع وأشوف عمره أحمد 13 أو 15 وأشوف طوله فيه 1.80 أقول له تعال أنت ليش ما تلعب؟ ليش ما في أحمد هالناس اللي تروح تنظر؟ ترى يعني هذيلا ترى مو مخشوشين، هاي ترى موجودين في مدارس وزارة التربية، يعني لو أنت تطلع كاتحاد كرة سلة وتسوي جولة، واتحاد كرة اليد يسوي جولة خاصة في مناطق معينة ترى أحمد فيها طول،

0: في البحرين، صح ولا أنا غلطان؟
1: صح صح اللي قاعد تقوله، وهذا الشيء تم عمل اجتماعات مع دكتور نادر الجمالي مدير إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وأمانة كان جدا متعاون هو مع وزارة التربية والتعليم. بيكون في فريق عمل من نفس ما نقول نسميهم كشافين، وهذا العمل راح يكون مع التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ان في ناس مدربين موجودين من عندنا مع مدرسين الرياضة اللي موجودين في مناطق البحرين كلها هذه، وراح يتم استقطابهم وراح مواصلة برنامج ان كان برنامج موجود في السابق اللي هو برنامج عملاق. صحيح. اللي هو كان تحت اللجنة الأولمبية البحرينية، وكان هذه بمبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد. صحيح. فراح يتم مواصلة برنامج عمل عملاق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالفكرة اللي أنت قلتها.
0: ممتاز والله، لأنه حرام يعني في يعني أنا على الأقل أحمد إيش كثر أحتاج 2-3-4 أحتاج 5، خلي طلعون لي 3 بس في النهاية يعني بكل 10 سنوات أنا على الأقل وموجودين، ما في شيء مو موجود، كل شيء موجود.
1: بس
0: يبي له مثل ما قلت أنت البحث، وهذه خطوة يعني تشكرون عليها، وخطوة إن شاء الله تكون يعني مو اتحاد كرة السلة، حتى اتحاد كرة اليد يعني يحتاج اتحاد كرة الطائرة. في يوم من الأيام إحنا كنا نملك أطول لاعبين يعني كرة الطائرة، كانوا حتى أطول من لاعبين كرة السلة كانوا في فترة من الفترات، يعني محمد مفتاح وذيل الجماعة. صحيح صحيح. على العموم سيد أحمد القرداري شكرا لك على هذه الوقفة، ونقول لك كان موسم جميل، وكل عام أنتم بخير على هذا الموسم الجميل، ونتمنى لكم إن شاء الله موسم قادم أفضل وأقوى إن شاء الله.
1: مشكور أخوي محمد، ونشكر جميع المستمعين، وطبعا شكر خاص لكم أنت وكإذاعة وتلفزيون. الإعلام دائما شريك أساسي في نجاح أي شيء وأي أمور، وإحنا ما نستغني عنكم أمانة.
0: شكرا. عقدت لجنة المنتخبات الفئات العمرية ولجنة التسويق بالاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعا موسعا مع لجنتي المسابقات والإعلام في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. وشهد الاجتماع حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الفئات العمرية الشيخ سلمان بن عبد الرحمن الخليفة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة التسويق الشيخ عيسى بن حسام الخليفة، بالإضافة إلى ناصر العبري وسعد عيسى من قسم المسابقات، ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد مهدي، وعضو اللجنة الإعلامية محمد بحر. وتركز الاجتماع على استعراض آليات العمل التسويقي والإعلامي للمسابقات القادمة على مستوى الفئات بمختلف الأعمار، بهدف تسليط الضوء على المواهب الشابة التي تشكل ركيزة مستقبل الكرة البحرينية، وناقش الحضور سبل تطوير المسابقات تسويقيا وإعلاميا لضمان بيئة تنافسية تخدم التطلعات الفنية وتواكب التطلعات. وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، تناول الاجتماع آخر التحضيرات الإعلامية والتسويقية لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات أو الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، والمقرر إقامتها في البحرين أواخر أغسطس القادم، عبر وضع خطة متكاملة لدعم أحمر الشباب في مهمته القارية نحو بلوغ النهائيات المقررة في الصين في 2027. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية

ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغ من الكافيين خلال اليوم، واللي عادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: لكل من يرغب في الاستجمام والهدوء، لمحبي السباحة والغوص، لقضاء شهر العسل، وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا هي المكان الأمثل. تتميز وجهتنا بشواطئها المعزولة وزرقة مياهها الساحرة، جزر المالديف. جزر المالديف.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سافرت المالديف من الجزر الجميلة اللي فيها طبيعة خلابة، كل جزيرة أحلى من الثانية. من أجمل الجزر اللي زرتها في المالديف كان جزيرة بارادايس آيلاند، واستمتعت واجد بالغوص.
3: أحلى السفرات اللي سافرتها كانت جزيرة الكوكو، يميزها أن الأكواخ الخشبية تطلع على البحر، فيها خصوصية تامة، تراب الشاطئ نظيف وناعم وساعد على السباحة والغوص، والمنظر منظر المكان خيالي سواء كان في الليل أو في النهار.
4: اللي عارفه عن المالديف انه من اجمل الجزر بالعالم، ومكان وايد حلو لقضاء شهر العسل، اجواء وايد رومانسيه وهاديه.
0: سافر ويانا.
1: تعتبر السياحة في جزر المالديف من العوامل الرئيسية في دعم اقتصاد البلاد، وتعتبر القطاع الاقتصادي الأكبر في جمهورية المالديف.

المالديف، ويعتبر أرخبيل المالديف العامل الأهم والأبرز في جذب الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع فيه جزر المالديف من جمال طبيعي يفوق الوصف. الغوص في جزر المالديف يعد من أكثر الأنشطة شعبية لدى القادمين من أجل السياحة، ويمكن للغواصين سواء كانوا مبتدئين أو محترفين استكشاف مياه الجزر على مدار السنة.

0: رحلة عبر الأثير.
1: المالديف مجموعة من الجزر تقع في قارة آسيا وتحديداً في المحيط الهندي. تتكون من ما يقارب من 1000 جزيرة صغيرة تشكل مع بعضها سلسلة يصل طولها إلى 764 كيلومتر. أما الجزء الشمالي للمالديف فهو ممتد إلى 600 كيلومتر نحو الجهة الجنوبية للهند، وتعتبر مدينة ماليه العاصمة الرسمية والوطنية للدولة. أما نظام الحكم في المالديف فهو جمهوري، فتعرف رسمياً بمسمى جمهورية المالديف.
0: رحلة عبر الأثير.
1: يعتبر المناخ في المالديف مدارياً ويتأثر بالرياح الموسمية اللي تهب عليها مرتين خلال السنة، فتهب في المرة الأولى من الجهة الجنوبية الغربية ويرافقها تساقط للأمطار، تمتد في الفترة الزمنية بين شهر إبريل وصولاً إلى شهر نوفمبر. أما الهبوب الثاني فيأتي من الجهة الشمالية الشرقية وتعتبر رياحها جافة، تبدأ في نهاية شهر نوفمبر وتظل حتى أواخر شهر مارس، وخلال هذه الفترة الزمنية تكون حالة الطقس متقلبة، فتتساقط الأمطار بغزارة بعد تجمع السحب، ومن ثم تشرق الشمس مجدداً.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم جزر ومنتجعات جمهورية المالديف، ونبدأ مع جزيرة مالي. تعتبر هذه الجزيرة عاصمة المالديف وتعكس المباني ذات الألوان الزاهية بشكل مثير للدهشة المياه الفيروزية اللي تحيط البلاد. يحتل النشاط التجاري والاقتصادي مكان بارز في الجزر، وتعد مقر للقيادات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتضم هذه المدينة العديد من المواقع التاريخية اللي بإمكانكم زيارتها، وفيها شاطئ صناعي رائع لا ينبغي على من يذهب للجزيرة أن يفوته، فضلاً عن الحياة اللي تنبض فيها الجزيرة من المطاعم والعديد من المحلات التجارية والأسواق الحيوية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: منتجع جزيرة هيلينغلي. لا يمكن لأحد أن يزور جزر المالديف دون الذهاب إلى هذا المنتجع اللي يعد من أروع المنتجعات، فهو وجهة مثالية لمحبي الغوص. فيتم الترتيب لرحلة الغوص مرتين في اليوم لبعض مواقع الغوص القريبة، ويوجد في هذا المنتجع مدرسة للغوص مجهزة بأفضل المعدات الحديثة. ويضم المنتجع أبرز المطاعم الفاخرة اللي تقدم أجود الأطباق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الدلافين، حيث إن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة بالدلافين. منتجع والدروف أستوريا. يقع في الجزء الشمالي من جزر المالديف ويطل على بحيرة قديمة محتفظة بنقائها الأصلي، فضلاً عن المرجانية

0: يتحيط فيها. وبعد عام من تشغيله أبهر هذا المنتجع اللي سمي فيما بعد بيتش هاوس المسافرين حول العالم الأكثر فطنة ودراية بالسفر، وتلقى جوائز بما فيها أفضل مطعم دولي وأفضل فندق فاخر سنة 2008. ويشمل المنتجع عدد من المطاعم الرائعة والمناظر الخلابة والخدمة الودودة، إلى جانب نادي صحي فاخر ومستويات الراحة اللي يمكن أن تنعموا فيها خلال العطلة وزيارتكم إلى المالديف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: إيستهو، تعرض هذه الجزيرة تاريخ جزر المالديف في مرحلة ما قبل الإسلام، وتمثل حقبة تاريخية هامة لجزر المالديف، فيوجد فيها آثار واحد من أكبر الأبراج البوذية، وتضم المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية والعديد من الوثائق الهامة اللي تحمل تاريخ المالديف. منتجع تشوي يعتبر مركز للرياضات المائية اللي وفرت قاعدة لسباق قوارب الزوارق الأسكيمو الجليدية وركوب الأمواج والرياح، بالإضافة إلى نوادي الرجال المجهزة بمنضدة تنس الطاولة والتجديف وملاعب الجولف، إلى جانب مرافق واسعة لتمكين الضيوف من الاسترخاء، بما في ذلك شلالات صغيرة وبساتين الفاكهة وشرفات المراقبة، بالإضافة إلى حمامات البخار والحمامات المبردة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزيرة أدو المرجانية، تقع هذه الجزيرة في جنوب المالديف وتعد من الجزر المأهولة بالسكان، يتوافد عليها أعداد كبيرة من المسافرين وتعد المركز الاقتصادي والإداري للبلاد. تتميز هذه الجزيرة بأنها كانت مقر للقواعد البريطانية اللي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من الدفاع عن المحيط الهندي، وفيها ما يقارب من 3000 قاعدة بريطانية، لكن القوات البريطانية غادرت الجزر سنة 1976 تاركة المطار وبعض المباني الصناعية الكبيرة والكثير من العاطلين عن العمل الذين يتكلمون الإنجليزية. وفي السبعينات عندما بدأت السياحة في الازدهار، سعى الكثير من سكان الجزيرة للعمل في المنتجعات السياحية والمحلات التجارية. بارادايس آيلاند يعد ثالث أكبر منتجع في جزر المالديف، فهو يقدم فرصة رائعة للإقامة المتميزة على شواطئ الجزيرة الخلابة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية العديدة اللي يوفرها المنتجع، مثل الغوص وركوب الأمواج والتزلج على الماء والتزلج الهوائي والتجديف وكرة السلة والكرة الطائرة وصالة الألعاب الرياضية والتنقل في الجزيرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن المعالم السياحية في جزر المالديف المتحف الوطني. يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من المعروضات التاريخية اللي تصور تراث البلاد الغني والتاريخ الثقافي لجزر المالديف، بالإضافة إلى مقتنيات السلاطين مثل الحلي والأزياء اللي يرتديها الملوك والملكات وبعض الأحجار اللي توجد منذ فترة ما قبل الإسلام، والورق والقماش والمخطوطات والأسلحة والدروع وصور لشخصيات مهمة، والمعروضات ذات الأهمية الثقافية وغيرها من البنود اللي تصور تاريخ المالديفيين. وقد تم افتتاح هذا المتحف سنة 1952، وأسس بهدف الحفاظ على تاريخ وجزر المالديف واستحضار المشاعر الوطنية للشعب.
1: الحياة قصيرة جدا والعالم واسع جدا، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومع آخر معالم جزر المالديف السياحية، مسجد الجمعة الكبير. يقوم السياح بزيارة هذا المسجد وذلك بسبب تصميمه الفريد، ويعد أكبر مسجد في جزر المالديف. أطلق على هذا المسجد اسم مسجد السلطان محمد ثاكور روفانو، ويضم مركز إسلامي يقدم حلقات دراسية هامة، ويعقد فيه الاجتماعات العامة، ويوجد بالمسجد قبة ذهبية.

0: شعبية كبيرة ومآذن مذهلة، ويتميز بمساحته الكبيرة اللي تكفي لاستيعاب أكثر من 5000 مصلي في وقت واحد. سافر ويانا. وبهذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في جزر المالديف. نلقاكم بنفس الموعد مع وجهة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشيد بالمضامين السامية للخطاب الملكي وتؤكد وقوف المرأة البحرينية صفا واحدا لحماية مكتسبات الوطن وأمنه.
2: في إطار مشاركته في مؤتمر اختر فرنسا، وزير المالية والاقتصاد الوطني يستعرض مسارات التعاون المشترك مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية.
1: وزيرة شؤون الشباب تفتتح بيت لامع في محافظة المحرق وتؤكد أهميته في تهيئة بيئات شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية الواعدة.
2: وفي إطار مبادرة التوأم العالمية للتميز في الحكومة الرقمية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية في جمهورية جزر القمر.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
1: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات.
2: في خطاب سام حمل مضامين وطنية راسخة ورسائل عميقة تختصر ملامح المرحلة، جدد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم التأكيد على قوة الجبهة الداخلية البحرينية ووحدة الصف الوطني والاعتزاز بما أبداه أبناء مملكة البحرين من وعي ومسؤولية واصطفاف وطني مشرف في مواجهة مختلف التحديات. وأعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن بالغ الشكر والتقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن محبته الصادقة للوطن وما رافق ذلك من دعم ومساندة وطنية للإجراءات المتخذة لحماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشيدا بما أظهره المواطنون والعائلات البحرينية من مشاعر الوفاء والانتماء في صورة وطنية جسدت التكاتف الأصيل بين القائد والشعب. وأكد جلالته أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس خلال الحرب الدفاعية غير المسبوقة يجسد نهجا بحرينيا ثابتا يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي والدولي انطلاقا من ثوابت المملكة العربية والإسلامية وحرصها الدائم على تغليب الحكمة ودبلوماسية التفاهم والتعاون.

0: آيوش
1: إن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة، إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي.
0: وشدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وصون المصالح الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والسلم العالمي. وفي سياق متصل وجه جلالته تحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، تقديرا لما أظهروه من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية في أداء الواجب الوطني، مؤكدا أن أبناء الوطن يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل شجاعة واقتدار دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
1: أوجه تحية فخر واعتزاز إلى القادة والضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لما تحلوا به من قيم الجندية المثالية وما أظهروه من رباطة جأش وكفاءة رفيعة في ميادين الشرف والتضحية، ونحمد الله على ما نحن عليه من جاهزية دفاعية متكاملة تتميز بأعلى مستويات التأهب والاحترافية، حيث يواصل أبناؤنا البواسل في مختلف الظروف أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.
0: كما أكد الخطاب السامي أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق العربي المشترك لحماية سيادة الدول وتعزيز وحدتها الوطنية، مشددا على أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في حماية مصالحها العليا والتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها أو تمس وحدتها الوطنية في ظل سيادة القانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء. واختتم جلالته خطابه السامي برسالة وطنية مؤثرة عبر فيها عن فخره بأبناء البحرين، مشيدا بما قدموه من صمود وثبات وتكاتف ووعي وطني، مؤكدا أن المملكة ستبقى كما كانت عبر تاريخها أرض سلام ووطنا عريقا يستمد قوته من وحدة شعبه وتمسكه بثوابته الوطنية الراسخة.
2: وحول مضامين الخطاب الملكي السامي، أشار سعادة السيد عصام الخياط الباحث في إدارة الأزمات خلال استضافته ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشار إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم بقادة وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية هي تأكيد على ما تتمتع به الجهات العسكرية والأمنية من جاهزية رفيعة المستوى في صون أمن واستقرار الوطن والدفاع عن حياضه ضد الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
3: الوطن عبارة عن ذراعين، ذراع تحمي وذراع تبني. فسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عندما أشاد بالجاهزية والجهود التي بذلها جنود وأفراد وضباط وقادة ومنتسبي وكافة منتسبي الأجهزة العسكرية سواء في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية، فإنما يؤكد على أن ما تعاملت به هذه الجهود العسكرية الأمنية إن صح التعبير، هذه الجهود إنما واجهت حرب دفاعية كما أسماها سيدي حضرة صاحب الجلالة. الحرب الدفاعية كانت مباغتة بالنسبة للبحرين في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وكانت اختبار حقيقي لمدى جاهزية قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحتى المواطنين. فتعرضنا لهذا الاعتداء الغاشم من قبل النظام الإيراني في وقت البلد

0: كانت فيه تزدهر وتنمو وتبني، فكأنما يد تحمي ممثلة في الجناح، خلينا نقول الجناح العسكري والأمني،
1: نعم،
0: ويد تبني ممثلة في مختلف أجهزة الدولة.
1: صحيح.
0: والحقيقة شهدنا خلال هذه الفترة الماضية شهدنا التوازن ما بين الاثنين. يعني البحرين ما وضعت في ميزانها ترجيح الكفة الدفاعية والتصدي وغيره فقط، وإنما نظرت إلى البناء سواء في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب التعليمية أيضا.
2: بدوره أكد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد المحميد خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية لمركز الأخبار، أكد أن رئاسة جلالة الملك المعظم للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يحمل رسالة واضحة تجسد وحدة القرار وتكامل الرؤى الوطنية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
3: بالتأكيد انعقاد مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد معظم حفظه الله ورعاه، يعني يقرأ بأنه محطة بوصلة وطنية تقرأ على مستويات عديدة ومسارات كثيرة، لعل من أبرزها المستوى السياسي، فهي تبعث برسالة وحدة القرار والقيادة. فلما يترأس جلالة الملك المعظم بنفسه اجتماع الحكومة، فإن هذا يؤكد على أن القيادة السياسية والتنفيذية في اصطفاف كامل، وهناك توجيه ملكي وتطبيق حكومي، وكذلك رسالة إلى الخارج بأن مملكة البحرين تتخذ مواقفها من موقع سيادي موحد. أيضا ممكن نقرأها عن أن اختيار جلالة الملك لهذا التوقيت ليترأس مجلس الوزراء بنفسه فيه دلالة على أن مملكة البحرين تتعامل مع المتغيرات والمستجدات الإقليمية بعقلية إدارة الأزمات بشكل استباقي وليس بشكل ردة فعل، خاصة وأن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أن جلالة الملك المعظم يستمع مباشرة عن جاهزية كافة القطاعات خاصة الدفاعية والداخلية والاقتصاد والإعلام وغيرها، وهناك أيضا توجيه استراتيجي في الكلمة السامية التي صدرت عن الاجتماع، وضعت ثلاث أولويات واضحة لابد أن تكون يعني واضحة للجميع. فأول هي تحصين الجبهة الداخلية، ثانيا حماية الملاحة، ثالثا التأكيد على السلام، وهذا هو نهج مملكة البحرين دائما.
4: من جانبه أكد سعادة السيد هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم عكست الحرص على متابعة شؤون المواطنين وتلبية تطلعاتهم بما يعزز مسيرة التنمية والازدهار في مملكة البحرين.
5: في تقديري من أجمل الرسائل التي حملتها الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هي حديث جلالته عن الوفاء المتبادل بين القيادة والشعب، لأن هذه العلاقة تعتبر علاقة راسخة تأسست عبر عقود طويلة من الثقة والتواصل والعمل المشترك من أجل رفعة مملكة البحرين. عندما يوجه جلالته الشكر والتقدير للمواطنين والعائلات البحرينية على مواقفهم الوطنية الصادقة، فإن ذلك يعكس تقدير القيادة لما يبديه أبناء الوطن من وعي ومسؤولية وحرص على أمن البحرين واستقرارها. وأعتقد أن ما يميز النموذج البحريني هو أن العلاقة بين القيادة والشعب تقوم على الشراكة في تحمل المسؤولية والاعتزاز بالهوية الوطنية الواحدة، وهذا لمسناه ذلك بوضوح في إشارة جلالة الملك المعظم لما عبر عنه المواطنون من مشاعر الولاء والانتماء، في تأكيده أن هذا التكاتف كان له البالغ الأثر، وهذا يعكس أن قوة البحرين لا تقتصر على مؤسساتها فحسب، وإنما تستند أيضا إلى هذا التلاحم الوطني الذي يجعل جميع شركاء يعني الوطن في حماية هذا الوطن والحفاظ على منجزاته.
4: أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بالغ اعتزازها وفخرها بالمضامين السامية والرسائل التاريخية الاستثنائية التي اشتمل عليها الخطاب الموجه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن

0: عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر الصخير.
1: وأكدت صاحبة السمو الملكي أن الخطاب السامي يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة ويجسد بحكمة جلالته الرؤية الثاقبة في تحصين الجبهة الداخلية وحماية مكتسبات الوطن وتنميته وازدهاره، مثمنة سموها عاليا لفتة جلالته الأبوية الكريمة في الإشادة بالتلاحم المجتمعي ومواقف الوفاء والولاء التي أظهرتها العائلات والمواطنون، والتي تعكس عمق الترابط بين القيادة والشعب كعائلة واحدة في مواجهة التحديات كافة. مؤكدة في هذا الصدد أن المرأة البحرينية كانت وستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والازدهار الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومربية للأجيال على قيم الولاء والانتماء. وفي ختام تصريحها جددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة العهد والولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدة مواصلة المجلس الأعلى للمرأة بكافة منتسبيه وجميع نساء البحرين العمل بعزيمة مخلصة والدفاع عن منجزات الوطن ومكتسباته، لتظل مملكة البحرين دائما واحة أمن ودولة سلام وعنوانا للرفعة والازدهار، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس.
0: وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات البحرينية الفرنسية من تقدم وتطور على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة متميزة تحظى على الدوام بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيدا معاليه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. افتتحت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بيت لامع في محافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع.
1: ويشكل افتتاح بيت لامع خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بتهيئة بيئة شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية الواعدة.
2: في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بالاستثمار في الشباب وصناعة المستقبل، افتتح بيت لامع بمحافظة المحرق ليكون حاضنة وطنية لصناعة القيادات الشابة ومنصة داعمة لتطوير الكفاءات البحرينية الواعدة، ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.
3: فخورين بافتتاح بيت لامع، هذا البيت اللي يمكن الهيئة قاعدة كانت تحلم به، تحلم أن اليوم يكون في مقر يجمع اللامعين ويعرف يمكن كل شباب البحرين شنو هو اللامع وشنو أخلاق وشنو مبادئ اللامعين. فالحمد لله القرار كان أن البيت لازم يعكس يمكن البحريني الأصيل، الشاب اللي اليوم يعرف شنو جذوره، شنو إرثه، شنو تاريخه، شنو نقاط قوته. فاليوم وين أفضل من أن يكون بيت لامع في وسط مدينة المحرق؟ اليوم يعني قوة البحرين بارتباط أهلها والعلاقات الموجودة، وهذه اللي اليوم لامع تعكسها أو اليوم الهيئة تبي تعكسها للناس. فعطيناهم والله هذه المشروع وأبدعوا فيه، بيت اليوم حولوه لفعلا بيت يلم اللامعين، يسقل مهاراتهم، يحتضن فعالياتهم واجتماعاتهم.

0: حياتهم، واليوم يكون يروي القصة للكل. فترقبوا يعني قريبا إن شاء الله في كالندر حافل بالفعاليات اللي راح تكون للهيئة وراح تكون بالشراكة مع أيضا كل القطاعات.
1: ويأتي إطلاق بيت لامع امتدادا للتعاون بين وزارة شؤون الشباب وهيئة البحرين للثقافة والآثار في تجسيد واضح لتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة ملهمة تحتضن طاقاتهم وتدعم إبداعاتهم.
2: مشروع وطني بتوجيه ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والحمد لله من ما بدينا في 2021 ونشوف الإقبال كبير.

0: واليوم نشوف تدشين مقر لامع. فتجسيد لهذه الرؤية وهذه البرنامج عندنا الحين مقر، وهو مجرد مقر بيكون امتداد للبرنامج والهيئة نفسها. فإن شاء الله بنقدر نحن كنا الورشات عمل والتطور إمكانيات السحب الشباب، وعملنا طوال العام يعني الحمد لله ما نوقف من بعد التخرج، والحمد لله شاكرين لسموه على الدعم، وإن شاء الله نشوف المزيد من هذه النوع من الفعاليات وهذه النوع من الشراكة ما بين الشباب والقطاع العام والقطاع الخاص. والحمد لله البرنامج نفسه يعمل ككشف المهارات، يكون اكتشاف صقل وإبراز المواهب، وهذا البيت يعني بيحتضن هما التحديات وبعض من عناصر البرنامج نفسه، وبعد انه بيخدم الهيئه من بعد التخرج. فالحمد لله يعني نقدر نشوف انه هذه خطوه مميزه، ونشكرهم على هذا النوع من الابداع وهذا النوع من الدعم.
1: ويشكل المشروع مساحة متكاملة لتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية الهادفة، والتي تتولى صقل مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الوطنية بما يواكب تطلعات الشباب البحريني ويعزز مساهمتهم في مختلف المجالات.
2: يأتي افتتاح بيت لامع كخطوة نوعية تعزز جهود مملكة البحرين في الاستثمار بالعنصر البشري عبر إيجاد بيئة وطنية داعمة لتأهيل القيادات الشابة وتنمية الكفاءات البحرينية الواعدة بما يواكب تطلعات المملكة نحو بناء جيل مؤهل يقود مسيرة التطور ويسهم في صناعة المستقبل.
3: شارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026، والذي بدأ أعماله اليوم في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال 7 جلسات عدة مواضيع لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول المشاركة. هذا وأكد وفد الشعبة البرلمانية أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
4: جاء ذلك لدى لقاء وفد الشعبة البرلمانية بسعادة السيد أدن ديكرليك نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد أهمية ترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. وفي إطار مشاركته في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، أكد وفد الشعبة البرلمانية أن المرأة البحرينية حظيت برعاية واهتمام متكاملين ودعم مستمر مكنها من تحقيق إنجازات نوعية وريادية.
3: يأتي ذلك بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة ملك البلاد المعظم، وما أولته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتمكين المرأة. وخلال المشاركة في المؤتمر العالمي والمنعقد في مدينة بلغراد، أوضح الوفد أن الرؤية الوطنية الموجهة نحو دعم وتمكين المرأة أسهم في وصولها إلى مواقع صنع القرار وتوليها المناصب القيادية، إلى جانب دورها المحوري في مختلف في القطاعات، مشيرا إلى الدور الريادي للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال جهوده المستمرة في تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية.
4: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس وفد الشعبة البرلمانية أهمية المشاركة في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات في العاصمة بلغراد لما له من دور محوري في تعزيز حضور المرأة في كافة المجالات.
5: يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلا في مجلسي الشورى والنواب في هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يعقد في مدينة بلغراد عاصمة جمهورية صربيا في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026. هذا المؤتمر هو بعنوان المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، وشعار هذا المؤتمر هو النهوض بالتكافؤ بغاية كسر الحواجز والقوالب النمطية الجندرية والأعراف الاجتماعية السلبية.

0: في الواقع هذه المشاركة من قبل وفد الشعب البرلماني تأتي نتيجة لاهتمام السلطة التشريعية بتعزيز حضورها الفاعل في هذه المحافل البرلمانية والدولية، ويأتي ذلك في الواقع من حرص معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي رئيس مجلس النواب للمشاركة في هذه المؤتمرات وتعزيز حضور مملكة البحرين فيها. من الجدير بالذكر أننا في مملكة البحرين ولله الحمد لدينا تجربة متقدمة ومتطورة في مجال تحقيق التكافؤ وتعزيز مشاركة المرأة، ذلك كله بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل له من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وكذلك الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، باتت مثالا يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: في إطار مبادرة التوأمة العالمية للتميز في الحكومة الرقمية وتنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وقع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد سعيد موينوي أحمد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية الرقمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقمية وفق معايير الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان عبر تقنية الاتصال المرئي. وبهذه المناسبة أكد السيد محمد علي القائد أن توقيع المذكرة يعكس ما حققته مملكة البحرين من تقدم نوعي في مجالات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، وما تمتلكه من خبرات وتجارب رسخت مكانتها كنموذج رائد إقليميا ودوليا، مضيفا أن مذكرة التفاهم ترتكز على عدد من مجالات التعاون ما يعزز التكامل المعرفي وتبادل التجارب الناجحة بين الجانبين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن الجهاز الوطني للإيرادات مركز خدمة العملاء عن بعد، وذلك بهدف توفير منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات والروابط ذات الأهمية في مقر افتراضي واحد.
2: وفي هذا الإطار أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه رئيسة التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أكدت أن تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي ضمن توجه الجهاز لمواصلة تطوير قنوات التواصل مع العملاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

على سطح محمل البحرين. فردنا في اللقاء السابق الأوراق الخاصة بحياتي وتاريخي وبعض إنجازات الشيخ الرئيس قاسم بن مهزع، واليوم نستكمل مهمة الاطلاع على الجديد من الأوراق. أهلاً بكم.

0: ولد الشيخ القاضي قاسم بن مهزع بن فايز في بلدة عسكر الواقعة على الساحل الشرقي لجزيرة أوال، كبرى جزر أرخبيل البحرين.
1: كان جده لأبيه قاسم بن فايز ينتمي إلى عشيرة سبيع، وهي بطن من قبيلة همدان، وأن بعضاً من أفخاذ سبيع هذه كانت تتخذ من شرقي الجزيرة العربية المواجه للخليج العربي منازل ومنتجعات، ومن بينها كانت جزيرة العماير الواقعة على مرمى حجر من الساحل الشرقي للجزيرة العربية بين رأس أبو علي في الشمال ومدينة الجبيل في الجنوب.
0: من هذه الجزيرة كان الجد قاسم بن فايز يجيء، يتردد على مدينة المحرق، قصبة جزر البحرين آنذاك، في تجارة من بضاعتها الصوف والوبر والسمن واللبن المخيط المجفف.

0: وما إلى ذلك من نتاج الثروة الحيوانية يأتي بها من مصادرها في البر الشرقي للجزيرة العربية.
1: كان قاسم بن مهزع يمكث أياما في المحرق، فإذا ما باع كل ما جاء به من بضائع، تزود من أسواقها من سلع الأوبة إلى دياره كل ما يحتاجه الإنسان البدوي آنذاك في تلك النواحي، وتأتي القهوة والأرز والمنسوجات على رأس تلك السلع.
0: ومدينة المحرق آنذاك كانت جديدة في بنائها الأخير، الذي ابتدأ على يد قبائل العرب النازحة إليها من الزبارة قبل عام 1810 للميلاد بقليل، لكنها كانت تدرج سريعا في الاتساع والازدهار.
1: وهي منذ أنشأتها هذه القبائل النازحة ذات سفاء الغوص والنقل البحري لقطاعة، أصبحت مدينة بحرية كبيرة وثغرا بحريا مهما، وأسواقها ككل أسواق المدن البحرية المهمة هدفا لتجار البلاد الشرقية القريبة منها والبعيدة، يأخذون منها ويعطون.
0: ومجتمعها ككل مجتمعات المدن الساحلية الأخرى في الخليج التي اتخذت من تجارة الغوص آنذاك مكسبا وثراء، وهو مجتمع يتسم عادة بسمات الطيبة المتوارثة وكل الأخلاق الوثوقية الأمينة.

0: أصبحت المحرق آنذاك ملتقى كثير من الأغراب الآتين مما حولها من الأقطار المجاورة، يأتونها إما ليتكسبوا من أعمال البحر أو ليزاولوا أعمالاً مهنية في داخلها.
1: لكن أهل المحرق كعادة العرب يوم ذاك يتحاشون كثرة تواجد الأغراب العزاب فيما بينهم، لذلك نراهم يشيرون على هؤلاء العزاب بالتأهل من نساء المدينة والاستقرار بها. فكان قاسم بن فايز جد شيخنا القاضي ممن عمل بهذه المشورة في وقتها ونفذها، فبنى على إحدى كرائم الأسر المحرقية.
0: بعد فترة وجيزة من ذلك اضطر للعودة في تجارة إلى أهله وعشيرته في جزيرة العماير وما حولها، بيد أنه أوصى أصهاره بالعناية بزوجته، فإن أنجبت له ابنا ذكرا فليسموه مهزعا، وإن أنجبت أنثى فإليها. كانت الزوجة حبلى في أشهرها الأولى يوم تركها قاسم وغادر المحرق.
1: وتلد الزوجة المحرقية مهزعا. كان الزمن أول عهد حكومة الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح في البلاد، ويشب مهزع عن الطوق، ويدخله أهل والدته أحد الكتاب، ثم إلى أحد المدارس الدينية التي تعج بها المحرق آنذاك.
0: كان مناخ التعليم مناخا علميا ربانيا في أغلب مواده، لذا فقد أخذه مهزع على يد علماء ربانيين أفذاذ مثل الشيخ عثمان بن سند، والشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف، والشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع وآخرين. في هذا المناخ عاش مهزع وتربى، وفيه أصبح شيخا بعد ذلك.

0: في مدينة المحرق تزوج الشيخ مهزع، وإنه لكذلك وقبل أن ينجب إذ جاء إلى المدينة نفر من عشيرة آل أبي عينين قادمين من بلدتهم عسكر لقضاء بعض شؤونهم، فوجدوا في الشيخ مهزع ضالتهم لتولي القضاء فيهم والإمامة في مسجدهم، فقد كانوا يفتقرون إلى مثل الشيخ مهزع لتولي هذه المهمة، وحين خاطبوه في الأمر وافقهم على النزوح من المحرق والمجيء إليهم في بلدتهم.
1: وفي عسكر قام الشيخ الشاب بمهمته خير قيام، ونجح في أن يصبح بعد ذلك القاضي والإمام، لا في عسكر وحدها بل فيما جاورها كجو والدور ومصايف سترة وزويد. كان أهل عسكر وكثير من عرب تلك النواحي ينتقلون صيفا بأجمعهم إلى تلك المصايف، وكانت سترة تفوز بالسهم الأوفر منها، لذلك فقد كان الشيخ مهزع يتنقل بأهله إليها مع المنتقلين.
0: في ذلك الوقت كان الأمير الشاب علي بن خليفة الخليفة المصطاف الأول في جزيرة سترة بأجمعها، وكان يشمل برعايته كل المصطافين فيها. هناك توطدت بينه وبين الشيخ الشاب مهزع أواصر الصداقة، ثم تعززت بعد ذلك بمودة وثيقة، فكان الأمير علي يبر مهزعا ويجزل له العطاء.

0: في شتاء عام 1847 للميلاد وفي بلدة عسكر جاء الشيخ قاسم بن مهزع إلى الدنيا. يقول الشيخ محمد الحباب ابن أحمد بن مهزع:
1: إن عمه الشيخ قاسم ولد بعسكر، وإن والدته قد أشركت معه في ثدييها الشيخ عيسى بن علي أثناء ما كانوا جميعاً مع المقايضة في سترة.
0: ويقول أيضا:
1: كانت بين مهزع والأمير علي بن خليفة مودة وأخوة ظاهرتين للعيان في ذلك الزمان، وذلك لما يتمتع به الاثنان من علم رباني وصلاح وتقوى، لهذا نشأت بين الصديقين مودة ورحمة لم تنفصم عراها إلى الأبد. لكن مودة ابنيهما كانت أعظم، كانت تعززها أخوة في الرضاعة.
0: ويترعرع الصغير قاسم ويدرج فوق ثرى بلدة الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، وفيها أشرقت عليه فطنته، إلا أنه يفاجأ يوماً بزيارة الأمير علي بن خليفة للبلدة ويجتمع برجالها، فيسمعه يقول لهم:
2: جئت لآخذ الشيخ مهزع منكم لأختص به وليكون إمام مسجدي في المنامة مقر إمارتي.
0: وعزز ذلك بقوله لهم:
2: أن شيخ مهزع كبير في إمامته على بلدتهم الصغيرة عسكر، وأنا أولى به.
0: ويستجيب أهل البلدة على مضض منهم لطلب الأمير علي، ويتركون الأمر للشيخ مهزع وحده إن شاء انتقل إلى الأمير أو بقي بين ظهرانهم. ولكن هل لمهزع من الأمر شيء؟ والأمير يطلبه ليزيده تشريفاً بجعله إمام دار الحكم في المنامة؟
3: لذلك فقد انتقل الشيخ مهزع بأهله إلى المنامة، فأسكنه الأمير علي في بيت كبير قرب مقر حكمه، وجعله إمام مسجده الخاص، وأجزل له العطاء فوق ما يرضيه ويستره. كان ذلك حوالي عام 1853 للميلاد،

0: يوم كان الفتى قاسم بن مهزع يدرج نحو الثامنة من عمره.
1: في الحقيقة لم تدون ولادة الشيخ قاسم بن مهزع بتاريخ، ولكن إذا أجمع كل من ابني أخيه الشيخين الجليلين محمد الحباب وعبد الرحمن ابني أحمد بن مهزع ومن في درجتهم من العلم والفقه، وكذلك بعض المعمرين من سكان بلدة عسكر، على أن ولادة الشيخ كانت بهذه البلدة، وأنه أخ في الرضاعة مع الشيخ عيسى بن علي، وأنه يكبره بحوالي عام، وأنه كان من المعروف للجميع أن الشيخ عيسى بن علي ولد في عام 1848، فيتأكد لنا أن الشيخ قاسم بن مهزع ولد في عام 1847 للميلاد.

0: في ذلك المناخ الأميري وفي بحبوحة من العيش نشأ الفتى قاسم بن مهزع وإخوته أحمد وإبراهيم. نشأوا تنشئة حسنة بين أترابهم أبناء الأمير علي بن خليفة، وهم عيسى وأحمد وإبراهيم وخالد وأبناء الشيوخ الآخرين. كان الفتى قاسم وإخوته لا يرون إلا مع أبناء الشيوخ من الأمراء في جدهم ولعبهم.
1: وهنا ننوه إلى أن آباء هؤلاء الفتية ومؤدبيهم لم يهملوا في تربيتهم وإنباتهم نباتا حسنا، فلم يتركوا العفوية والصدف مجالا في تقويمهم، فكان من نتيجة ذلك أن أصبح هؤلاء الفتية ممن لا يستهويهم اللعب كثيرا، وخاصة على مقربة من بيوت الأمراء، فإنهم خرجوا إلى البساتين ليقضوا سحابة يومهم في النزهة لم يخرجهم ذلك عن جادة التعقل والوقار.
0: كان من ألعاب هؤلاء الفتية امتطاء الخيول والتسابق بها والتبارز بمختلف أنواع السلاح الناري والأبيض والتصارع فيما بينهم. كانوا بحق أبطالا صغارا كما كان آباؤهم أبطالا كبارا. في ذلك الزمن كان النظام الانضباطي في بيوت آباء هؤلاء الفتية وأمثالهم صارما، فكل صغيرة وكبيرة لا تخرج عن إرادتهم الأخلاقية، وكل من في البيت أي بيت قد تدرب بالوراثة أن لا يرفع صوته كي لا يؤذي جاره. كانت أوقات الأكل والنوم والاستيقاظ مؤقتة بدقة ونظام، فتقاس المدة التي تفصل وقت كل عادة من هذه العادات بأوقات الصلاة الخمس المكتوبة.
1: فبعد صلاة الفجر مثلا يكون الإفطار ثم تلقي الدروس من المشايخ والعلماء، وقبل صلاة الظهر بساعتين يكون الغداء ثم القيلولة، وبعد صلاة الظهر فلا نوم ولكن قضاء ما استجد من حاجات، وبعد صلاة العصر يكون تلقي الدروس مرة أخرى، وبعد صلاة المغرب مباشرة يأتي العشاء، وبعد صلاة العشاء لا يكون شيء في الغالب غير النوم للاستيقاظ في البكور.
0: ثم ما يكون بين هذه الأوقات من مجالسة الأولاد لآبائهم وأمرائهم والتخلق بآدابهم في المجالسة والنظام، ما لم تحدث طوارئ الحروب والاضطرابات المحلية وما أكثرها في تلك الأيام.

قبل أن ينتقل الأب مهزح بأهله إلى المنامة، كان لا يقطع صلته بأهل العلم فيها، فكان يزورهم من آن لآخر.

0: وذات مرة صحب ابنه البكر قاسم معه في واحدة من هذه الزيارات، فرآه الفقيه الشيخ محمد بن راشد الحسيني فتوسم فيه الذكاء والنبوغ، فقال لوالده:
1: لو أبقيته عندي في المنام للدرس.
0: فلم يمانع مهزع في ذلك، فأبقى الفتى قاسم عند الشيخ الحسيني للدرس والتحصيل، وكان ذلك قبل انتقال الأب مهزع إلى المنامة بعام.
2: حين انتقل مهزع إلى المنامة كان ابنه الصغير قاسم قد تلقى عن شيخه الحسيني مبادئ العلوم الدينية، فحفظ القرآن الكريم والعشماوية في الفقه المالكي والرحابية في الفرائض والإجرومية في النحو، وكل ذلك وسنه لم تتجاوز العاشرة. ثم استمر يأخذ عن شيخه، فكان يختلف عليه في مسجده صباح مساء، فيأخذ عنه توسعا لما أخذه عنه سابقا مثل ألفية ابن مالك في النحو وشيئا من علم الفلك والحساب.
0: لقد اشتهر الفتى قاسم الذاك عند القاصي والداني بذكائه الخارق وذاكرته القوية، وبقيت هذه الميزتان له وميزات أخرى عظيمة ظلت معقودة اللواء له حتى وفاته.
2: كان حاله في الدرس والتحصيل عجيبا، فهو إذا ما أراد المذاكرة في دروس شيخه فإنه لا يفارق مسجد أبيه، فإذا ما قضيت صلاة فيه وخرج الناس منه يبقى هو فيغلق عليه أبواب خلوة المسجد ويظل يستظهر تلك الدروس، ولا يفتح أي باب من أبواب تلك الخلوة مهما طرقه الطارق.
0: كان هذا دأبه أثناء المذاكرة، فيما عدا مكثه في البيت لتناول طعامه أو نومه الذي كان قليلاً من الليل ما يهجع فيه، وفيما عدا بقائه عند شيخه لتلقي الدروس أو تسميعها. ولقد سمع عن شيخه الحسيني أنه كان يقول عنه:
1: حافظة قاسم كحافظة المهري، يحفظ إن شاء ليس دروسي فحسب، بل شروحي عليها بنصها الحرفي.
0: وسمع عنه دائما يحكي لخلصائه الحكاية التالية ممتدحا رجولة الفتى قاسم المبكرة وتعشقه للعلم ومحاولة محاكاة علمائه في تصرفاتهم التعليمية.
1: دخلت مرة إلى بيتي بعد صلاة العصر لبعض شؤوني، والصغار ينتظرون داخل خلوة المسجد، فأبطأت عليهم قليلا، فلما أقبلت داخلا الخلوة عليهم سمعت لغطا بحديث كأنه لغطي أثناء إلقاء الدروس، فعدت أدراجي وتواريت خلف أحد أبواب المسجد دون أن يشعر بي أحد من الطلبة، بحيث أراهم في الخلوة ولا يروني. هناك أبصرت الفتى قاسم يجلس مكاني وقد تحلق حوله الصبية الصغار وهو يلقي عليهم درسي المقرر أن أعطيهم إياه في تلك الساعة. فيا لشدة دهشتي حين سمعت الولد قاسم وهو يشرح الدرس عن ظهر قلب من غير تلعثم ولا تلجلج، لكأنه يقرأ ذلك في كتاب بين يديه. فلما اكتفيت بما اكتشفت من حال الفتى قاسم والأولاد في تلك الساعة دخلت عليهم الخلوة كعادتي في المجيء إليهم دون أن يشعروا بتلصصي عليهم، وأسررت الأمر في نفسي. فلما كان فجر الغد وجئت أسلم على الشيخ علي بن

الخليفة في مجلسه همست إليه بما أبصرته من حال الفتى قاسم، فأجابني قائلا: نرسله إلى الأحساء. فقلت: صغير على ذلك يا شيخ. فلم يرد علي، لكنه لم يرسله في ذلك الوقت.

0: حين نلتزم الأخذ بالتسلسل التاريخي لمجيء الحوادث المهمة في حياة الشيخ قاسم، لا يسعنا إلا أن نثبتها في الزمان والمكان اللذين حدثت فيهما، وإن كان الفصل الذي أثبتناها فيه معقوداً لغيرها من حوادث أخرى مهمة أيضاً في حياة الشيخ.
1: لذا فقد جاءت حادثة يتمه زمنياً أثناء رصدنا لخط سير تلقيه العلم، لكن الأمر قد يختلف في تسجيل هذه الحادثة تاريخياً عن أخواتها من الحوادث الأخرى في حياة الشيخ. حادثة يتمه هذه أصبحت مؤثراً مهماً في دفع حياته التعليمية إلى الأمام. حادثة يتمه هذه أصبحت جسراً في نقلته وتحوله إلى طلب العلم خارج البلاد.
0: تتلخص الحادثة في أنه حينما كان الفتى قاسم في سن 14 من عمره، وفي ظهر أحد الأيام حين كان يستذكر دروسه في خلوة مسجد والده، جاءه طارق بباب الخلوة وأنبأه عن احتضار أبيه مهزع. فزع الفتى فترك باب الخلوة مفتوحاً وجاء إلى والده، فوجده في الرمق الأخير يجود ببقية أنفاسه، فبقي بجانبه حتى توفى. ثم انطلق بالنبأ إلى الأمير علي بن خليفة فوجد فيه العزاء والمواساة.
1: كانت التجمعات الأسرية على ذلك العهد تتخذ لها من أكبرها وأغناها ولياً لأمرها، يفزع إليه أفرادها إذا حز بهم أمر. وكان الشيخ علي بن خليفة علاوة على كونه أميراً لمدينة المنامة، فإنه أيضاً ولي أمر كل الأسر من حوله في جميع شؤونها.

0: بعد وفاة أبيه تفرغ الشيخ قاسم بن مهزع كلية لطلب العلم. كان قبل ذلك يصرف جزءاً من وقته للعناية بوالديه وقضاء ما يلزمهما من حوائج خارج المنزل، وهذا ما عرف عنه في حي الشيوخ بالمنامة، مذ حط رحاله بها مع أهله.
1: أصبح جل وقته مخصصاً لطلب العلم، وواصل الحياة في كفالة الأمير علي بن خليفة، واستمر في دراسته على شيخه الحسيني.
0: كان كافله يجري عليه ما يجري على أولاده، بل إنه لا يبره عليهم في بعض الأحيان ليتمه. وأصبح قاسم لا يقطع صلته بمجلس كافله، وأنه لا ينتهز الفرصة في بعض الأحيان فيقرأ على رواد المجلس ما حفظ من دروس الشيخ الحسيني وشروحها عن ظهر قلب.
1: لكن الفتى ما كان يكتفي بتلقي دروس شيخه الحسيني فقط، بل كان يختلف إلى علماء آخرين غيره كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

0: هذا المناخ العلمي الإسلامي الذي لا ينازعه منازع في البحرين، ولا أثر لمناهج علمية أخرى في البلاد، ولا مشاركة له في أساتذة ولا معاهد في ذلك الوقت. كل هذا المناخ وكل هذه الأرضية الإسلامية أراد الفتى قاسم لفرط طموحه العلمي تجاوزها إلى ما هو أعم وأشمل منها.
1: تلفت فلم يجد مكانا قريبا يحقق له ذلك غير الإحساء. كان الذين مارسوا هذه التجربة من قبله يختلفون عنه في أنهم ذهبوا إلى الإحساء، وكلهم على أقل تقدير قد جاوزوا 20 عاما، بل إن من بين هؤلاء الطلبة من حط رحاله للتعليم فيها وسنه قد جاوزت 40. أما هو فقد هبطها وسنه لا تتجاوز 15.
0: الإحساء أو هجر القديمة كانت على مدى القرون 3 الماضية وحتى منتصف القرن 20 مهو أفئدة طالب العلم الإسلامي الرباني، يأتونها من فجاج الأرض الإسلامية من الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، فتمتلئ بهم الأربطة التي أنشأها العلماء الصالحون، والتي هي بمثابة أقسام داخلية للطلبة الأغراب مثل رباط الكوت والرفعة ثم الصالحية، يقيم فيها طلاب العلم حتى يبلغوا مآمنهم بعد نيلهم الإجازة العلمية.
1: كانت كل نفقات هؤلاء الطلبة تصرف من ريع الأوقاف التي حبسها أهل العلم من الأثرياء على هذه الأربطة.

0: إذن كان وراء هبوط الفتى إلى الأحساء جهده الخاص ورغبته الملحة في إقناع أهله وذويه بوجوب السماح له بالذهاب إلى ذلك الإقليم لتلقي العلم الرباني، ووراء ذلك أيضا وعد من الأمير علي بن خليفة بتنفيذ ذلك، غير أن الأمير علي نسي وعده ذلك الذي أعطاه للفتى قاسم عبر تفوهه به للشيخ الحسيني وقبل أن يفقد الفتى أباه. وهل يأخذ ذلك الوعد حيزاً في ذاكرة الأمير علي وهو الذي نصب نفسه للحوادث الجسام قائداً لجيش أخيه محمد بن خليفة يخمد فتن الخروج على حكمه أينما نشبت؟
1: لكن الفتى قاسم لم ينتظر أن يتذكر الأمير علي وعده، فأجمع أمره وخاطبه في ذلك، فنال موافقته ووعده خيراً في أمر تجهيزه للسفر إلى الإحساء.
0: ومعنى ذلك من كافل هو الأمير علي المعروف ببذله وعطائه للعلم والعلماء أن يذهب الفتى قاسم لطلب العلم خارج البلاد ويعود بالإجازة العلمية ولو بعد سنين وهو في كنف رفادة أميره، ناهيك بما سيحمله الفتى قاسم معه إلى الأحساء من توصية أميرية سيكون لها شأن عظيم عند العلماء الموصى بها إليهم هناك، وما سيحمله الفتى قاسم أيضا من هدايا إلى أولئك العلماء.
1: وقد تم ذلك كالعادة المتبعة، وهبط الفتى قاسم إلى الهفوف ونزل على الشيخ العلامة عبد اللطيف بن إبراهيم المبارك في مدرسته بالرفعة.

بالرفعة قضى الفتى قاسم عاماً واحداً يأخذ عن شيخه زيادة وتبحراً في الفقه والتشريع واللغة العربية وأدابها. وبعد نهاية العام مرض شيخه وطال به المرض،

0: فلم يستطع الفتى قاسم ولا بعض تلامذة الشيخ البقاء هكذا بلا تفقيه، خصوصاً وأن الشيخ أصبح لا يقوى على حضور مجلس الدرس، فتحولوا بإجازة منه إلى بلدة المبرز.
1: وفي المبرز هذا، وهي تحتل ضاحية جميلة من ضواحي الهفوف، ويقيم بها آنذاك العديد من الطلبة المسلمين من أجناس شتى. قضى الفتى قاسم سنتين أو تزيد قليلاً في التحصيل في موضوع دراساته على يد شيخيه محمد بن عبد المحسن ومحمد بن كثير.
0: على هذا النسق كان تلقي الفتى قاسم للعلم في أول رحلة علمية له خارج بلاده، رحلة إلى بلد قريب جدا من بلده ومجتمع قريب الشبه من مجتمعه آنذاك. كذلك فقد تيسر له مثلما تيسر لرفاقه طلبة البحرين هناك طبيعة المناخ إياه الذي عاشوه في بلادهم، مما ساعدهم في رحلتهم العلمية والعودة بإجازتهم من مشايخهم.

0: كان لأولئك الطلبة في رحلة علمية قريبة كهذه زيارة أو زيارتين في العام يجيئون فيها إلى ذويهم في البحرين.
1: بعدما يزيد على 3 أعوام قضاها الفتى قاسم في الدراسة في الأحساء، عاد إلى البحرين وعمره يدرج إلى 19. عاد وقد أصبح شيخا بإجازة علمية من شيوخه هناك،
0: وبذلك أصبح الشيخ قاسم ذا إجازتين علميتين، أولاهما من شيخه الحسيني، نالها قبل أن يضع رجله في السفينة إلى ميناء العقير ثم الإحساء.
1: بعد أوبة الشيخ إلى المنامة واستقراره فيها لبعض الوقت، اقترن بزوجته الأولى، ومن ثم أصبح رب أسرة وبيت، وهي شهادة ذكائه وإحصان لطالب العلم آنذاك.

0: بعد أن تزوج الشيخ قاسم غادر البلاد إلى الديار الحجازية لتأدية فريضة الحج، وما أن هبط مكة حتى راح يجلس إلى علمائها وعلماء البلاد الإسلامية الأخرى القادمين لحج بيت الله الحرام واحدا بعد واحد. وحين انتهت مناسك الحج قصد إلى المدينة، وهناك أيضا جلس إلى علماء الحرم النبوي وأخذ عنهم علوما ربانية محضة، ثم قفل راجعا إلى مكة المكرمة.
1: هناك بقي مجاورا للبيت العتيق ما يزيد على العام، قضاه مجدا في التحصيل، حتى إذا عاد عليه الموسم الثاني للحج أداه مرة أخرى وشد الرحال إلى البحرين.
0: في الديار الحجازية وفي مواسم الحج كما هي العادة يتواجد كثير من العلماء الأجلاء المبرزين في جميع مجالات الشريعة الإسلامية، لذلك نجد أن من الأمنيات العزيزة لدى طلاب العلوم الشرعية آنذاك أن يذهبوا إلى الحجاز ومكة المكرمة بالذات لتلقي هذه العلوم من مصادرها عند هؤلاء العلماء الذين يجيئون عادة من كل أنحاء المعمورة. فكان الطلاب الذين يحضرون تلك المواسم يعيشون في مناخ علمي عالمي لا يتوفر لكل منهم في بلاده.
1: كان الشيخ قاسم الذي عاش هذا المناخ العلمي العالمي مدة تزيد على

0: مفخرة بين طلابه وعلمائه.
1: كان هؤلاء يطرون بإعجاب سلسلة المدهشات التي يتميز بها الشيخ الطالب، من إعجاز في البلاغة إلى لسان مقوم فصيح لا ينطق ولا يعبر إلا بلغة عربية فصيحة، إلى ذاكرة حافظة واعية، إلى مقدرة في تخريج الأحكام من التشريع الإسلامي ليس كمثله تخريج، أثبت فيما بعد أنه صادر من فكر مصلح مجدد.
0: لقد أفاد الشيخ من هذه الرحلة أيما إفادة، ذهب إليها بفكر متفرغ للتحصيل وقلب مطمئن في نفسه وأهله، فقد خلفه في رعاية أهله أرحم خلف وأقدره، وهو الأمير علي بن خليفة، الذي تكفل أيضاً بنفقة المجاورة للشيخ قاسم في مكة المكرمة. وحين آب من رحلته الحجازية إلى سربه في المنامة، وجده فوق ما يرام أمناً وسلامة ويسراً، ووجد زوجته قد جاءته بهدية الله إليه، ابنه البكر.

0: ليس مجدياً ابتسار ذلك التاريخ الطويل الحافل بالأحداث والقضايا الذي سطره الشيخ القاضي الرئيس قاسم بن مهزع.
1: لذلك فإن سطح محمل البحرين سيكون محجوزاً في مدى عدة لقاءات قادمة كي نطالع وإياكم الأوراق الخاصة بذلك القاضي الجليل، علنا نوفيه حقه علينا وعلى تاريخ البحرين، مثلما قد فعل بأمانة ودقة وإخلاص مؤرخ البحرين المتميز الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر في كتابه الذي حمل العنوان التالي:
0: القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع، حياته وأعماله.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: على البرنامج العام عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد،
1: وجمال القائد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظك.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40

ما جيت أسومك مثل هالناس بالمال، ولا جيتك أصغر في عيونك ولا طيح، جيتك بلهفة عاشق وعقل رجال، وقلب يشوف إن الحنايا مراجيح. في نظرتي حلم قطفته من البال، وفي خطوتي عمر خطفته من الريح. جيت بقصيد وحب وحلام وامال، طلاب قرب طاولتها التباريح. لي في عيونك عشرة وبيت وعيال، وفي ديك لي دبلة وعشرة مصابيح. جيتك وقلبي فيه من عشق الأطفال، لا حب قال أحب من غير تلميح. سلمتك أمره وانت يدرى بالأحوال، لا تتركينه في دروب المجاريح. أما يعيش الطفل في صدر الرجال، ولا يموت الطفل بين المراجيح. أما يعيش الطفل في صدر الرجال، ولا يموت الطفل.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

قبل أن يخترق الحب عالمي المملوء بالخيال والرؤى الغامضة، كنت أبحث في ذرات نفسي عن نفسي، أجمعها ذرة ذرة ولملم كياني وأعده إعدادا كافيا لاستقبال الدهشة الأولى، الحب. التقت عيناي بعينيك وأحسست بسهم اخترق جدران قلبي. منذ ذلك اليوم أخذت أبحث عنك لألتقيك.

لم أيأس أبداً من انتظاري، لم أقنط قط من وقوفي، رغم أن بضعة أمتار تفصل ما بين بيتي وموقفك الأليف كل يوم. أجل، كنا نتلاقى ولكن بالنظرات. كنت أبحث عن هذا الشيء الكامن في نبضاتي. كانت النظرات تتلاقى وألون خجلي وألوذ به بكتاب أقرأه وأنا لا أترك ما أفعل.

وتضعين بين الدارجين. أبحث عنك يختفي أثرك بأعجوبة، أعرق تبللني خيبتي. أعود إلى بيتي وألتحف كتبي، تزوغ عيناي مرة أخرى وأصرخ. غريب تلتقي نظراته بغريبة في الغربة. أتراك مثلي غريبة؟

إحساس ما يؤكد لي أن هذا الوجه من الشرق، وأن ذلك الخجل ما هو آت إلا من بلاد الحب والشمس. أعترف الآن أنني أدركت سر نبضي المتلاحق كلما التقت منا العينان. وأنتظر، يبتلع الضباب والليل والبرد يوما آخر من عمرينا، وأتساءل من منا سيبدأ بالحكاية.

أتجرأ، أتعمد إعطائك كتابا أدعي أنك أوقعته سهوا وتبدأ حكايتنا. وهكذا تمت بداية الحلقة المفقودة، هكذا كان عالم بلا نهاية، وهكذا دخل الحب عالمي المملوء بالغموض ليحرره.

0: قيود الخوف والعقد، ليثبته في أعماق الشوق، ليمشيه على الطين اللزج.
1: هكذا دخل الحب عالمي، فجعلني أحمل بين ضلوعي كل العالم. أولم تكن بالأمس أنفاسي متقطعة متوترة؟ أما ترقبت سكينة الليل ووحشة أحلامي؟ أما انتظرت مجيء اللحظة المنقذة من عبودية الانتظار وما تعب الأوهام؟ أما شعرت ككل المحرومين بالمجاعة الروحية العميقة؟ بلى، هكذا كان قبل أن يدخل الحب محرابي. فهل عرفت أنت مثل هذه المشاعر؟

كانت نفسي مطروحة على صخرة لا الطير يلتقطها فيبتلعها أو يميتها، ولا العناصر تشقها فتفجرها وتحييها. وبعد الحب تبددت وحشة النفس وذاب الخوف، وعرف المستقبل طريق التخطيط.

لو لم يكن ذلك اللقاء الرائع لدفعني اليأس إلى الجنون أو الفشل، لكنك كالنور دخلت عالمي وكتبي، فانفرج العالم ودخلت علوم كتبي إلى فكري وعملي. لولاك لما عرفت أبداً معنى السعادة بعد طول شقاء.

0: في عيد حبنا اليوم نتذكر، أتذكر أنه في أمسية واحدة، بل في ساعة واحدة، بل في لمحة واحدة تتنحى عن كل ما مضى من سني العمر، لأنها الأروع والأجمل والأخلد من سني حياتي ووجودي، حيث هبطت علي كالوحى ونظرت إلي من خلف عينيك، فحل الحب في حنايا روحي وسكنت روحي. لذا أقول كل عام وأنت حبيبتي.
1: كل عام وأنت حبيبتي.

0: رفاق الليل، بالرغم منا أحيانا نقول حكايانا الخاصة، ننثرها ننشرها.
1: بالرغم منا نعلن الحب نعلن الرفض، لكن تبقى أشهى الحكاية حكايات الحب.
0: ولأن الليل صديق وأنتم أصدقاء، والدرب رفيق والنجوى سمير، فتعالوا يا أهل الأرض نهلل للعيد، لعيد مولد الحب.

0: لأن الحب رحمة، سلام، وفاء. تعالوا يا أهل الأرض نعلن السلام والحب بدل الحرب والخصام.
1: تعالوا يا رفاق القناديل نطفئ الأنوار لنقول لكم كل مساء وأنتم بخير.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج، صراحة مرش أسوي. ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
3: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذه يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 أو 3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها

0: انحسار شديد في مقدمة الرأس قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: من متى ما قلت لي كلمة حبيبي؟
1: من متى ما قلت لي كلمة حبيبي؟
0: ومن متى ما قلت هالكلمة أنا؟ رغم طيبة قلبك وقلبي وطيبي، شوف ظروف الوقت وش سوت لنا. أنت عيبك ما تحسسني بعيبي، وأنا عيبي ما أحس إنك هنا. قل لشمس الشوق عودي لا تغيبي، كلنا مخطين والله كلنا، يشهد الله وإن كذبت الله حسيبي. ما أشوف إلا أنت لو غيرك دنا، كل جرح فيك أحسه من نصيبي. البرودة والقساوة والعنا، انقسينا طيبتك تشكي لطيبي، وانضحكنا تضحك الدنيا لنا. القلوب تحب كلمة يا حبيبي، قلتها لقلبك بقى قلبي أنا.
1: متى ما قلت لي كلمة حبيبي؟

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
2: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بالغ اعتزازها وفخرها بالمضامين السامية والرسائل التاريخية الاستثنائية التي اشتمل عليها الخطاب الموجه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر الصغير.
1: وأكدت صاحبة السمو الملكي أن الخطاب السامي يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة ويجسد بحكمة جلالته الرؤية الثاقبة.

0: في تحصين الجبهة الداخلية وحماية مكتسبات الوطن وتنميته وازدهاره، مثمنة سموها عاليا لفتة جلالته الأبوية الكريمة في الإشادة بالتلاحم المجتمعي ومواقف الوفاء والولاء التي أظهرتها العائلات والمواطنون، والتي تعكس عمق الترابط بين القيادة والشعب كعائلة واحدة في مواجهة التحديات كافة، مؤكدة في هذا الصدد أن المرأة البحرينية كانت وستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والازدهار الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومربية للأجيال على قيم الولاء والانتماء. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات البحرينية الفرنسية من تقدم وتطور على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة متميزة تحظى على الدوام بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيدا معاليه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. افتتحت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بيت لامع في محافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع.
0: ويشكل افتتاح بيت لامع خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بتهيئة بيئة شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية الواعدة. شارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 والذي بدأ أعماله في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال 7 جلسات عدة مواضيع لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول المشاركة. هذا وأكد وفد الشعبة البرلمانية أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
1: جاء ذلك لدى لقاء وفد الشعبة البرلمانية بسعادة السيد أدن ديكرليك نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد أهمية ترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. وفي إطار مشاركته في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، أكد وفد الشعبة البرلمانية أن المرأة البحرينية حظيت برعاية واهتمام متكاملين ودعم مستمر مكنها من تحقيق إنجازات نوعية وريادية.
0: يأتي ذلك بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة ملك البلاد المعظم وما أولته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتمكين المرأة. في إطار مبادرة التوأم العالمية للتميز في الحكومة الرقمية وتنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وقع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد سعيد موين نوي أحمد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية الرقمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقمية وفق معايير الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان عبر تقنية الاتصال المرئي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن الجهاز الوطني للإيرادات مركز خدمة العملاء عن بعد، وذلك بهدف توفير منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات والروابط ذات الأهمية في مقر افتراضي واحد.
1: وفي هذا

0: الإطار، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات. أكدت أن تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي ضمن توجه الجهاز لمواصلة تطوير قنوات التواصل مع العملاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة والفنانة شيرين.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة فاس من أكبر المدن في المملكة المغربية، التي لطالما كانت قاموساً لأحداث عظيمة في التاريخ، بما تحمله من معارك وفتوحات ونكسات وصراعات، وحياة جمعت الحضارة ومختلف الثقافات على أرضها. مدينة عرفت الفتح الإسلامي لأفريقيا، وعاشت الحقب المتعاقبة في التاريخ إلى يومنا هذا. فاس عاصمة العلم والروح. بدأت صفحات التاريخ تكتب اسم فاس بحبر الأيام.

الأيام عندما وصل إليها إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي بعد لجوئه لبلاد المغرب إبان عصر الدولة العباسية واندلاع معركة الفخ التي جرت بالقرب من مكة المكرمة بين بني العباس وبين أصحاب الدعوة الطالبية من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاستطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أن ينجو بأعجوبة من تلك المعركة إلى مصر التي أشار عليه أحد الموالين للطالبيين باللجوء إلى المغرب الأقصى الذي كان شبه مستقل عن أي قيادة مركزية بعد سقوط حكم الأمويين عنه. وهناك أسس إدريس بن عبد الله دولة الأدارسة وأسس مدينة بالقرب من نهر فاس أو واد فاس، وسميت هذه المدينة بفاس إما نسبة لأداة البناء التي استعملت وهي الفأس، وإما لكون المدينة على الضفة اليمنى للنهر، وقد تعني إشارة إلى سلسلة جبال أطلس التي تسمى باللغة الأمازيغية بفاز أو فازاز، وهو الصخر الخشن. والعديد من التفاسير في أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم الذي حفر على جبينها منذ بدء تاريخها. قام إدريس الأول ببناء المدينة في ضفة من ضفاف النهر، بينما قام ابنه إدريس الثاني بعدها بعقدين من الزمان بإنشاء القسم الآخر من المدينة على ضفة النهر الغربية. وقد سكن بفاس عشرات العوائل العربية القروية التي نزحت إلى المغرب من القيروان، فبنى لهم المولى إدريس الثاني عدوة القرويين لتكون سكنى لهم، كما كانت فاس ملتجأً لمن هاجر من بلاد الأندلس واحتمى بالمغرب. فبنى إدريس الثاني لمن هاجر إليه ما يسمى بعدوة الأندلسيين. وهكذا احتضنت فاس في عهد الأدارسة القرويين والأندلسيين، وما زالت شواهدهم تحكي تواجدهم على أرضها كجامعي القرويين والأندلس بفاس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي شهده عهد الأدارسة في المدينة. عصرت المدينة فترات حكم مختلفة، فمن الأدارسة الذين بنوها إلى أن دارت عجلة الزمن واعتلى مسرح الأحداث الدولة الفاطمية العبيدية التي بلغ نفوذها من القيروان إلى بلاد الشام. وكانت فاس ساحة صراع بين الفاطميين العبيديين وبين الأمويين من بلاد الأندلس الذين استطاعوا أن يظفروا بحكمها لثلاثة عقود عاشت فيها فاس فترة ازدهار كبير، حتى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بسقوط قرطبة. تولى زمام الأمور في فاس من بعدهم أمراء زناتة، وهم الحكام المحليون للمغرب في ذلك الحين، إلى أن آلت مقاليد الأمور للمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين القائد الأمير الذي وحد المدينتين بعد أن كانتا مفترقتين مسورتين، فأصبحت مدينة فاس قاعدة حربية مركزية في شمال المغرب للدول التي تبعت دولة المرابطين. قام المرابطون بعد توحيد المدينة بتفعيل دورها مركزا دينيا روحيا وثقافيا في بلاد المغرب،

فتأسس جامع القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، ذلك الجامع الذي كان الطلاب من المسلمين والأوروبيين يتعلمون بين جنباته مختلف العلوم، ليكون بمثابة الجامعة

0: التي تحوي علوم الدين والدنيا، وبذلك ازدادت أهمية فاس، وأخذ نجمها في الصعود بين العواصم المختلفة التي كانت تنافسها كبغداد ودمشق والقيروان وغيرها. وبعدها حاصر الموحدون مدينة فاس 9 أشهر انتهت باستيلائهم عليها، وشهدت المدينة تطورا هائلا لم يحدث من قبل، وكانت فاس بحق جوهرة العلم والثقافة في المغرب الإسلامي، إلا أنها كانت على موعد مع عصرها الذهبي في عهد بني مرين الذين سيطروا على المدينة وجعلوها عاصمة لملكهم بدلا من مراكش. وشهد عهد بني مرين بناء مدينة فاس الجديدة التي أحاط بها سور وتوجت بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق غناء، كما تأسس في عهد بني مرين حي الملاح الذي كان يضم اليهود بالمغرب منذ القرن 13 الميلادي، تزامنا مع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس ونزوح العديد من الأسر اليهودية إلى بلاد المغرب بحثا عن الأمن والأمان وهربا من نير الاضطهاد. وتستمر حكاية فاس إلى مجيء الأسرة العلوية وتوليها زمام الأمور في البلاد التي شهدت بها مدينة فاس النقلة الحضارية والتنموية، فتم تزويدها بأحدث ما في العصر من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة التي لم تفقد المدينة رونقها العتيق وعظمة تاريخها الذي يحكي قصص الفاتحين والأبطال ممن غيروا وجه التاريخ. وعند خوارزم فسيفساء الخيال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنه أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلمت.

0: الحقيقة بدقيقة، تعميقا للمواطنة بين مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: قرر المجلس عدم ضرورة تصديق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني.

0: ما سعى المجلس أيضاً لإزالة العوائق الإدارية على حركة مرور الصادرات والواردات بين دول المجلس،
1: فأقر عدم المطالبة بتصديق شهادات صلاحية المواد الغذائية والصادرة عن أي دولة من دول المجلس.
0: كما أقر المجلس الأعلى آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
1: مجلس التعاون الخليجي يزيل العوائق، يطور منظومته الاقتصادية، يشجع الأنشطة الاقتصادية في دوله الأعضاء.
0: إنها منافع ومزايا يجنيها مواطنو دول المجلس، لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
7: أهلا فيك يا فاطمة. سؤال جديد ضحكني شوي لأن شكله اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكن يعني جلد مترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قص للجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة، إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية احنا نسميها انفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني

0: ثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة. كل شيء يبي له عدة جلسات، وأحيانا قد تكون له مضاعفات، وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينها الحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى عمر يا فرحه ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة. البيئة النظيفة والسليمة هي غاية تسعى بها دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير السلامة الصحية والنفسية لمواطنيها.
1: من أجل ذلك وضعت دول المجلس الإطار الاستراتيجي لحماية البيئة التي تحمي صحة المواطن بالدرجة الأولى.
0: أقر المجلس عدداً من الأنظمة، منها
1: النظام الموحد للحياة الفطرية،
0: تشجيع إقامة المحميات الطبيعية لحفظ الأنواع وحمايتها من الأمراض.
1: أقر المجلس النظام الموحد لإدارة النفايات لتنظيف الأجواء وتدوير النفايات وتكريرها والاستفادة منها.
0: انضمت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة من الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة خدمة لمجتمعاتها ومواطنيها وحماية للبيئة التي يعيشون فيها.
1: هذه الاتفاقات تم التوقيع عليها لدفع عجلة العمل البيئي
0: ولضمان بيئة سليمة حاضنة لنشاطات المواطنين الخليجيين
1: ولصحة وسلامة أبنائهم من بعدهم.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: لأن من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الإسلام عقيدة صحيحة وشريعة ربانية وأخلاق عظيمة، والعقيدة هي الصلة بين الإنسان وربه، بها يعرف الإنسان ربه ويعبده على علم ودراية، والشريعة هي الرابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان، والأخلاق العظيمة الحميدة هي الطابع الذي يطبع العلاقات والروابط كلها بطابع الالتزام. فالإنسان في الحياة مكلف وله أمانة ورسالة، وله حرية الإرادة التي تحكم عمله وتكون مناط الجزاء. ومنها كان الالتزام الأخلاقي هو أبرز معالم المسؤولية الفردية، وهو الالتزام من الإنسان في مواجهة البشرية كلها. وتقوم الأخلاق في الإسلام على قاعدة التقوى، بمعنى الاتقاء والامتناع عن كل ما يحرم الله، وهذا جوهر الاختلاف بين الخلق المحكوم بالعقيدة والشريعة والخلق الاجتماعي الاصطلاحي الذي نراه

في الشرائع غير الإسلامية والقوانين الوضعية. والتقوى هي السلوك المقابل للفجور والإباحية. والتقوى صفة عامة لكل أعمال المسلم في مختلف المجالات، فهي دعوة إلى العمل مع ضبط الموازين، وليست دعوة إلى التصوف والتنسك والانفصال عن المجتمعات والناس، وهي عمل بناء ومفهوم بالغ الإيجابية والقوة. ويربط الإسلام بين العقيدة والأخلاق، فهما حقيقتان لا تنفصلان. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما أصل الأخلاق الإسلامية. وليس في الإسلام انفصام ولا انفصال بين الكلمة والسلوك العملي، وهذا هو الصدق الذي عشنا معه في الحلقات السابقة. ولذلك بدأنا به الحديث عن الخلق العظيم في القرآن الكريم، وأسهبنا فيه لنؤكد على معانيه وعلى أهميته لاستقامة الإنسان على شرع ربه. والصلة بين العقيدة والأخلاق قوية، حتى أنها لتبلغ حد التوحد بينهما، فالعقيدة طريق تكوين الخلق العظيم، والأخلاق مستمدة من العقيدة، ولا غنى لصاحب الأخلاق العظيمة عن عقيدة صحيحة تضبط سلوكه على منهج الله. وهنا يبرز خطأ من قال في الغرب إسلام وليس فيه مسلمين. وفي ربط الإسلام العقيدة والأخلاق مفهوم مميز عن النظرية القائلة بأن الأخلاق تختلف عن الدين، أو يمكن أن تنفصل عن الدين وتنمو بمفردها، أو القول بأن غير المتدين يمكن أن يكون أخلاقيا. وفي هذا دحض للنظرية التي تقول إن الأمم ليست في حاجة إلى الدين، ولكنها بحاجة للأخلاق. وهذا خطأ لمن أراد استبدال منهج التربية الإسلامية أو العلوم الشرعية أو منهج التربية الدينية بمنهج الأخلاق. والأخلاق في الإسلام طابع يطبع كل جوانب الحياة والفكر، له سلطانه وأثره في السياسة والاقتصاد والتربية والأدب والقانون والبيئة. وأخلاق الإسلام ليست نظرية فوق التطبيق كما هو الحال في بعض الديانات الأخرى، ولكن الأخلاق في الإسلام دين الله منهاج عملي تقوم على مبدأي الالتزام الدنيوي والجزاء الأخروي. وتستمد الأخلاق في الإسلام وجودها من حرية الإنسان وإرادته في الاختيار وتحمل المسؤولية، فالفرد في الإسلام مسؤول عن عمله، والجماعة مسؤولة عن عملها. وتتسم الأخلاق في الإسلام بصفة الثبات، وثبات الأخلاق من ثبات العقيدة. والقيم العليا التي قدمها الإسلام في إطارات واسعة ولم يسمح بتجاوزها، وإن أتاح لها الحركة في ظل الضوابط والحدود الشرعية السمحة الميسرة مع تقرير عامل الزمن ومراعاة تغير أحوال العباد. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء غدا بإذن الله لنكمل الحديث. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.